هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم. بسم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم اليومي أحكام الكتاب المبين، ونستعرض جوانب من دلالات آيات كتاب الله العظيمة فيما تقرر من مصلحة لكل إنسان يتفهم أبعادها ويدرك أسرارها ويقرر في قناعته وفهمه استيعابا لها ولأبعادها. ونتناول في هذه الحلقة قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وفي هذه الآيات الثلاث أيها المستمعون الكرام 14 مسألة. فأما المسألة الأولى فهي في قوله تعالى: كتب عليكم، والمعنى ثبت عليكم في اللوح الأول الذي لا يدخله نسخ ولا يلحقه تبديل. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي في قوله تعالى: إذا حضر أحدكم الموت. وقد قرر علماء المالكية في هذه الآية أن الله تعالى لا يريد حضور الموت حقيقة، وذلك لأن ذلك الوقت لا تقبل له توبة ولا له في الدنيا حصة، ولا يمكن أن ننظر

ما من كلامها لفظة، ولو كان الأمر محمولا عليه لكان تكليفا محالا لا يتصور، ولكن يرجع ذلك إلى معنيين. فأما أحدهما فهو أنه إذا قرب حضور الموت وأمارة ذلك كبر السن أو السفر أو توقع أمر طارئ وغير ذلك، أو تتحقق للنفس بعض الأمارات بأن الموت سبيل لها وأنه آتيها لا محالة، إذ الموت ربما طرأ عليه اتفاقا. وأما المعنى الثاني فهو أن معناه المرض، فإن المرض سبب الموت، ومتى حضر السبب كنت به العرب عن المسبب. أما المسألة الثالثة في هذه الآيات فهي في كلمة الوصية في النص القرآني، وهي القول المبين لما يستأنف عمله والقيام به، وهي هاهنا مخصوصة بما بعد الموت وكذلك في الإطلاق والعرف. وبالنسبة للمسألة الرابعة فهي تتعلق بأن تأخير الوصية إلى المرض مذموم شرعا، فقد روى مسلم والأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل؟ قال أن تتصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. وأما المسألة الخامسة أيها المستمع الكريم فتتصل بحكم الوصية، حيث اختلف العلماء في ذلك على قولين. فأما القول الأول فهو قول بعضهم بأنها واجبة لما رواه مسلم وغيره عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وقال آخرون إن هذه الآية منسوخة، واختلفوا في نسخها، فمنهم من قال بنسخ جميعها ومنهم من قال بنسخ بعضها، وهي الوصية للوالدين. والصحيح من هذه الأقوال نسخها، وأنها مستحبة إلا فيما يجب على المكلف بيانه أو الخروج بأداء عنه، وعليه يدل اللفظ الظاهر بظاهره. وذكر حديث ابن عمر بلفظ الحق الذي يقتضي الحث، وهو يشمل الوجوب والندب. أما المسألة السادسة في هذه الآيات فهي تتصل بقول الله تعالى إن ترك خيرا، وتعني إن ترك مالا، وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في تقديره، وذكر المفسرون أقوالا كلها دعاوى لا برهان عليها. والصحيح أن الحكم لمن يختلف ولا يختلف بقلة المال أو كثرته، بل يوصي من القليل قليلا ومن الكثير كثيرا. وحيث ورد ذكر المال في القرآن فهو يسمى بالخير، وكذلك في الحديث. وقد روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله تعالى عليكم من بركة الدنيا. فقال الرجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي الخير إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا، وهو وجع ببطن البعير من كلأ يكثر منه أو يكثر فينفخ بطنه فلا يخرج منه شيء، أو يلم إلى آكله الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس فثلطت وبانت ثم عادت فأكلت. وننتقل بكم أحبتنا المستمعين إلى المسألة السابعة من مسائل هذه الآيات،
وتتصل بكيفية الوصية للوالدين والأقربين.

فاختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، ولبابه ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله تعالى من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للوالدين لكل واحد منهما السدس، وفرض للزوجة وللزوج فرضيهما. وهذا نص لا معدل لأحد عنه، فمن كان من القرابة وارثا دخل مدخل الأبوين، ومن لم يكن وارثا قيل له: إن قطعك من الميراث الواجب إخراج لك من الوصية الواجبة، ويبقى الاستحباب لسائر القرابة. أما المسألة الثامنة فتتصل بقول الله تعالى بالمعروف، ويعني العدل الذي لا وكس فيه ولا شطط، وقد كان ذلك موكولا إلى اجتهاد الميت ونظر الموصي. ثم تولى الله عز وجل تقدير ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لسعد بن مالك: الثلث، والثلث كثير. فكان ذلك مقدارا شرعيا مبينا حكمه بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عن وفاتكم زيادة في أعمالكم. وقد أخبر ابن يوسف من كتابه عن أبي ذر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم. وننتقل بكم أيها المستمعون إلى المسألة التاسعة في هذه الآيات، وهي في قوله تعالى: حقا، وهي كلمة تعني ثابتا، ثبوت نظر وتخصيص ووجوب. وهكذا ورد عن علماء المالكية، حيث جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتحقيقه أن الحق في اللغة هو الثابت، وقد ثبت المعنى في الشريعة ندبا، وقد ثبت كذلك فرضا، وكلاهما صحيح في المعنى. أما المسألة العاشرة فتتصل بقوله تعالى: على المتقين، فهذا يدل على كونه ندبا، لأنه لو كان فرضا لكان على جميع المسلمين. فلما خص الله تعالى من يتقي أي يخاف تقصيرا، دل على أنه غير لازم كما يتصور أن تكون الوصية واجبة على المسلمين إذا كان عليه دين، وما يتوقع تلفه إن مات فتلزمه فرضا بالمبادرة بكتبه. ولكن ليس من هذه الآية، وإنما من حديث ابن عمر وما صح من النظر، وإنه إن سكت عنه كان تضييعا له. أما المسألة الحادية عشرة فهي قول الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه، ويعني سمعه من الموصي أو سمعه ممن ثبت عنده، وذلك عدلان. ونتوقف معكم أيها المستمعون الكرام عند هذه المسألة، لنتناول ما تبقى من مسائل في اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

ارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا ان لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا ان علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا ان لنا اجلا يبادرنا بغته فاعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hu, سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين، لك الحمد في الأولى والآخرة. أحيي قلبي بالإيمان وأطلق لساني بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عني.

بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عني، واجعلني من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن يا رحيم. ربي ذا الجلال والإكرام، أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا أرحم الراحمين.

تطل التفكير، بل عليك بالاستغفار الكثير. فالله يفتح بالاستغفار أبوابا لا تفتحها الهموم. فبالصبر والثقة بالله أحلامك ستتحقق بعون الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. آيات أيها الإخوة نزلت في حادثة من الحوادث، نزلت تحكي قصة من القصص التي جرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام في غزوة من الغزوات، وهي غزوة الأحزاب وتسمى بغزوة الخندق. هذه الغزوة حصلت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سميت بغزوة الأحزاب لأن الأحزاب اجتمعوا على المسلمين من كل جانب، من داخل المدينة من اليهود، ومن خارج المدينة من قريش ومن غطفان ومن القبائل الأخرى. وسميت بغزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر الخندق بإشارة من الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسبب هذه الغزوة أيها الإخوة أن قريشا كانت في حرب مع المسلمين، وقد تحاربت مع المسلمين في بدر وأحد قبل الخندق، وظلت قريش تتحين الفرصة لقتال المسلمين والاستئصالهم. فلما جاء وفد من يهود يحرضونهم على قتال المسلمين ويحرضونهم على غزو المدينة المنورة، جاء هؤلاء اليهود إلى مكة المكرمة، فلما قدموا على قريش سألتهم قريش: أديننا أحسن، أي دين قريش، أم دين محمد، أيهما خير؟ فقال اليهود لقريش: دينكم خير من دين محمد، وأنتم أهدى منه، وأنتم أهدى ممن اتبعه كذلك. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهم اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، أي لمشركي مكة: هؤلاء

أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي أنتم أحسن، دينكم أحسن من دين محمد. هكذا كان يقول اليهود وهم يكذبون على قريش لأنهم يريدون أن يؤلبونهم على المسلمين. وفعلا تجهزت قريش وغطفان والقبائل على المسلمين بمشاركة اليهود من بني قريظة في داخل المدينة المنورة، حتى تجمعوا حول المدينة مما حدا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل وصولهم أن يحفر الخندق. فشجع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما خرج إلى الخندق، وحينما أمر أصحابه أن يحفروا هذا الخندق، فلما بدأوا وانشغلوا بالحفر رأى صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب والجوع والتعب، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا أي الصحابة رضي الله عنهم مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فحفروا الخندق، وحصلت معجزات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، وأخذوا يحرسون المدينة المنورة في أطرافها أو عند أطرافها خوفا من تسلل المشركين إلى داخل المدينة المنورة، واشتد الخوف على المسلمين ودب النفاق في المدينة المنورة، واشتغلت اليهود من بني قريظة من أطراف المدينة أيضا اشتغلوا مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ المنافقون يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم والناس يحرسون هناك، وأخذ البعض من الناس يخرجون ويرجعون إلى ديارهم دون استئذان للنبي صلى الله عليه وسلم. أما من أراد أن يرجع ويستأذن فإن أذن له النبي عليه الصلاة والسلام فعل، وإن لم يأذن له لم يفعل، وهذا هو المؤمن. أما غير المؤمنين فهم يخرجون ويرجعون دون استئذان للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتركون مكان الحراسة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه القضية: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمعنى: إنما الكاملون في الإيمان هم الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر مهم يجب اجتماعهم في شأنه، أي الأمر الذي يجمع له الناس كالقتال مع العدو وغيره، لم يذهبوا حتى يستأذنوه، لم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستأذنوه في الذهاب. ولهذا حينما يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يستجيبوا له. هكذا هو المؤمن. والله تعالى يقول في هذا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي إذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتماعكم عنده لأمر من الأمور فدعاكم فلا تتفرقوا عنه إلا بإذنه، ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضا، أي إذا ناداكم لابد أن تستجيبوا، وإذا أردتم أن تذهبوا من عنده لابد أن تستأذنوه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بمعنى إذا ناداكم فاجتمعوا، وإذا أردتم أن تتفرقوا فاستأذنوه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وهذا وعيد لمن هو بضد أولئك المؤمنين الذين لم يذهبوا حتى يستأذنوه عليه الصلاة والسلام. وقال الله هنا: قد يعلم الله، وهنا قد جاءت للتحقيق، أي أن الله تعالى يعلم الذين يخرجون من الجماعة قليلا قليلا على التدرج والخفية لواذا، أي ملاوذة، بأن يستتر بعضهم ببعض حتى يخرج، يعني واحد يلوذ بالآخر ويتستر بالآخر مخافة أن يراه الآخرين. فليحذر هؤلاء أن

خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن خالفوه فإنما ذلك فتنة ابتلاء ومحنة من الله، فإن خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم فليستعدوا للعذاب، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حتى تجمع أهل الشرك حول المدينة المنورة ووقفوا، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يمنع أهل الشرك من دخول المدينة المنورة، لأنهم وجدوا أن الخندق قد حال دون دخولهم إلى داخل المدينة، يعني ما يستطيعون، حفرة محفورة، خندق موجود، لا يستطيعون أن يدخلوا داخل المدينة. ولهذا غزوة الأحزاب هذه أيها الإخوة والأخوات ما حصل فيها قتال. ثم بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات شاءت إرادة الله تعالى أن ينتصر المسلمون، وكانت أسباب النصر واضحة من دون قتال، إلا من بعض المناوشات التي حصلت هنا وهناك بسيطة جدا، لكن من دون قتال بفضل الله سبحانه وتعالى انفض المشركون. وكما تعرفون أن قضية الانتصار كانت لأسباب كثيرة، ومن تلك الأسباب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أخذ يدعو الله سبحانه وتعالى ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يهزم هؤلاء الأحزاب. ثم كان من أسباب انهزامهم حينما أتت الريح وأخذت خيامهم وقدورهم، فلم يستطيعوا أن يبقوا في ذلك المكان وأن يستقروا في ذلك المكان، ولذلك شاءت إرادة الله تعالى أن يخرجوا من هذا المكان ويولوا الأدبار. ومن أسباب النصر أيها الإخوة نزول الملائكة، حيث نزلت الملائكة إلى هؤلاء القوم فثبطوهم ودب الرعب في قلوبهم ونفوسهم حتى ولوا الأدبار. ومن أسباب النصر تدخل البعض من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم صحابي اسمه نعيم بن مسعود، ونعيم هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف القوم بإسلامه بعد، فبمجرد أن أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه على استعداد أن يفعل من الأمور ما يأمره به النبي عليه الصلاة والسلام، فبين له عليه الصلاة والسلام قائلا خذل عنا، أي حاول أن تخذل العدو. فذهب نعيم بن مسعود إلى اليهود وحذرهم من قريش، وذهب إلى قريش وحذرهم من اليهود، وبالتالي حصلت الفتنة فيما بين اليهود وبين قريش، ولم تعد هناك ثقة فيما بينهم على التعامل، حتى قرر كل من اليهود ومن قريش عدم الاستعانة أو عدم التعاون معهم، لأن نعيم بن مسعود اعتبروه الشخص الثقة عندهم، وبالتالي جاءهم وبين لهم أن اليهود جاء إلى قريش وبين لهم أن اليهود اتفقوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى اليهود وقال لهم إن قريش اتفقت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي سترحل قريش وتبقون أنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم فيستأصلونكم أهل الإسلام. تحذيرات، يعني حصلت فتنة فيما بينهم بسبب نعيم، وكانت هذا يعني تدخل الصحابي هذا ولو هو تدخل بسيط، لكن زرع الفتنة والخوف في قلوب هؤلاء وهؤلاء، فولت قريش الأدبار. فأصبح الصباح وإذا بالأرض خالية من أولئك الأعداء، وأشرقت الأرض بنور ربها وانهزم الأحزاب، فبين صلى الله عليه وسلم للناس أن هذه الأحزاب التي اجتمعت بما يقارب 10,000 مقاتل تواجدوا في تلك الديار، أن هذا التجمع لا يمكن أن يتجمع مرة أخرى، لا يستطيعون أن يجمعوا مثل هذا العدد. وبالتالي بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد ذلك الوقت سيقوم بغزوهم هو، ولا يغزوننا كما بين صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الحرب انتقلت من حرب دفاعية إلى حرب استباقية كما تسمى في الوقت الحاضر. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخدم الحرب الاستباقية إلا حينما يتأكد أن العدو قد تهيأ وتجهز وربما شرع بالمجيء إلى قتال المسلمين، حتى يبدأ النبي عليه الصلاة

0: والسلام بالدفاع، لأن الإسلام لا يقبل بالاعتداء أيها الإخوة والأخوات، كما هو متهم اليوم حينما يتهمون الإسلام أنه دين يعتدي على الناس. الإسلام لا يعتدي على الناس، والإسلام لا يحب الاعتداء، والله تعالى يقول ولا تعتدوا، ولكن الإسلام لا يقبل بالذل والهوان ولا يقبل بالجبن، وإنما يريد من المسلم أن يكون قويا بدينه مستعدا بقوته ولا يعتدي على الناس حتى يهاب من قبل الآخرين. فإذا هابه الناس معنى ذلك استطاع هذا المسلم أن يؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى على أرضه، وهذا هو المقصود، حتى هذا هو المقصود من القتال. يعني لماذا نقاتل العدو؟ نقاتل العدو حتى نستطيع أن نقيم شرع الله سبحانه وتعالى في أرضه، وإلا الإسلام لا يريد الاعتداء ولا يقبل الاعتداء، وقال لكم دينكم ولي دين، هكذا الإسلام يتعامل مع الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة واليهود يتواجدون في المدينة، لكن لكم دينكم ولي دين. وبنفس الوقت لا يقبل الإسلام أي اعتداء على الآخرين، وبالوقت ذاته لا يقبل الإسلام من المسلم أن يبقى جبانا مهانا في الأرض، وإنما لابد أن يرفع رأسه وأن ينادي في بقاع الأرض جميعا، وأن يبين للناس أنه عبد لله سبحانه وتعالى يستطيع أن يؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يرفع راية الدين، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الزمر.
2: بسم الله.

كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الزمر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا.

0: حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 مرة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده 10 مرات وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده 10 مرات وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده 10 مرات وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: هو سعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: للصباح ترانيم تنثر عبقها في الوجود، تبدد الظلام فيولد الأمل من جديد. للصباح ترانيم تشدو بألحانها الطيور سعادة و

للصباح ترانيم تنثر عبقها في الوجود، تبدد الظلام فيولد الأمل من جديد. للصباح ترانيم تشدو بألحانها الطيور سعادة وبركة، فتتفتح الزهور وتتلاشى الأحزان، لتنطوي صفحة الأمس وتبدأ أخرى جديدة في الحياة. ترانيم الصباح مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.

0: من جرب منكم شعور الاكتفاء؟ هذه الحالة الراقية من التصالح النفسي والتي يحتاجها الجميع. فإذا كنت عزيزي المستمع تشعر دوماً بعدم الرضا عن حياتك وتكاثرت عليك هموم الحياة وتشعر باضطرابات نفسية، أقول لك اكتفي بنفسك. ولكي تصل إلى هذا الشعور، أي شعور الاكتفاء، تحتاج وقفة مع النفس لتعرف هل أنت مكتف ذاتياً ومادياً وعاطفياً أم لا، وما هو حد الاكتفاء الذي يجعلك تعيش حالة من الرضا تقودك إلى العيش بسعادة مهما كانت الظروف. أصدقائي، كي نحدد حد الاكتفاء الخاص بنا لابد أن نتعود ونعود أنفسنا على الجلوس مع الذات. لماذا؟ لنتفكر ونتدبر أين نحن من الحياة؟ أين نحن من أنفسنا؟ من أهلنا؟ من أصدقائنا؟ من مجتمعنا؟ من ديننا؟ وما هو دورنا في هذه الحياة؟ ولا شك أن فكرة الوقفة مع النفس صعبة في بداية الأمر، ولكن تأكد أنك تستطيع أن تبدأها بفكرة اليوم المصغر، وخلاصة هذه الفكرة أن تحدد لنفسك 15 دقيقة يومياً تخلو بنفسك وتحضر ورقة وقلما وتجلس لتكتب أين أنت وهل أنت وصلت لحد الاكتفاء وما هو الحد الذي تصبح عنده مكتفيا. هل أنت راض عن نفسك ماديا؟ هل أنت مكتف معنويا؟ راض عن نفسك وشخصيتك وغيره؟ وبإجابتك على كل هذه التساؤلات تكون قد وضعت حد الاكتفاء لنفسك في جوانب حياتك المتعددة، الأمر الذي سيجعلك أكثر تقبلاً لحياتك وأكثر رضاً بها.
1: ترانيم الصباح مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.

يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين،
2: صوت البحرين.

0: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا للصباح ملهم ومتجدد.
3: صباحكم الله بالخير مستمعينا، ومع أولى صباحات وبرامج إذاعة مملكة البحرين العربية نحييكم من برنامج صباح الخير يا بحرين، وليأتيكم من الآن الساعة 6:30 والاهتمام الساعة 8:30 بإذن الله. صباحك الله بالخير عبد الرحمن.
4: صباح الخير شوق، وصباح الأمل والرضا والسعادة على جميع من يصله أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على تردد 102.3 FM في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج اليومي صباح الخير يا بحرين. اليوم الاثنين 18 من مايو 2026 والموافق لغرة شهر ذي الحجة لعام 1447.
3: صباح عليكم بالخير مستمعينا، وأكيد راح يكون معاكم البرنامج من الآن مثل ما قلنا مع جديد من الفقرات ومحطات متعددة تحرص على تقديم كل ما هو جديد ونشط على الساحة المحلية، ونفتح لكم آفاق التعبير عن ملاحظاتكم الموجهة إلى الجهات الحكومية.
4: إذن مستمعينا الكرام، أطلت علينا أيام من أحب الأيام إلى الله، أيام اختارها الخالق عز وجل من بين سائر أيام السنة

0: أقسم بها في كتابه العزيز، فقال عز من قائل: والفجر وليال عشر. وما أقسم الله عز وجل بشيء إلا دل ذلك على عظيم قدره وجليل منزلته. هذه الأيام هي العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي بدأناها بدءا من هذا اليوم.
1: بالفعل تحمل لنا هذه الأيام مثل غيرها من مواسم الطاعات دعوة للوقوف مع النفس، وقفة صادقة بعيدا عن صخب الحياة وتسارع أحداثها، لنسأل أنفسنا أين نحن من الله وكيف نحن مع قلوبنا، فهي محطة ربانية يضعه الله في مسيرة العام ليمنحنا فرصة التجديد والمراجعة، لنعيد ترتيب ما اختل ونحيي في أنفسنا ما ذبل، ونجدد في أرواحنا التوكل على الله والسعي إلى التزكية والتحسين.
0: ونعم بالله. ومن المهم أن نتذكر دائما أن العمل الصالح في هذه الأيام له من القيمة ما لا يعادله عمل في سواها، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من الجهاد في سبيله، وكفى بذلك دليلا على ما أودعه الله في هذه الأيام من سر وفضل. لذلك ما أجمل أن تكون هذه الأيام مناسبة لزرع عادة صالحة نحملها معنا إلى ما بعدها، نكبر، نلتزم بورد يومي من القرآن الكريم، أو نحسن في تعاملاتنا مع من حولنا، ونعقد النية الصادقة لتدوم أعمالنا وتتحول إلى عادات حسنة مثمرة بإذن الله.
1: في أول هذه الأيام المباركة من ذي الحجة نسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار والرخاء على مملكتنا الحبيبة مملكة البحرين قيادة وشعبا، وأن يعيد علينا هذه الأيام عواما عديدة ونحن في ظل الصحة والعافية والأمان.
0: اللهم آمين. إذن مستمعينا، مع هذه الانطلاقة الصباحية ومع أولى أيام شهر ذي الحجة وهذه الأيام العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان والاستقرار على مملكتنا الحبيبة وعلى سائر دولنا الخليجية الشقيقة، أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان وأن يبعد عنها كل سوء ومكروه. إذن مع هذه الانطلاقة مستمعينا، نبعث لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم. أولى التحايا من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز،
1: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
0: من الإعداد تقبلوا تحيات الزميلة مريم فقيهي.
1: من التقديم هذه تحية الزميل العزيز عبد الرحمن بمطيع وشوق الدوسري.
0: الله يعز شانك يا شوق، ولكم أجمل تحايا الإخراج من الزميلة فاطمة قنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: مستمعينا، راح ناخذ وياكم جولة في صفحات الصحف المحلية الصادرة هذا الصباح وقراءة أبرز العناوين في الشؤون المحلية والعالمية والاقتصادية، ومن ثم نسلط الضوء على حالة الطقس في مملكتنا الغالية مملكة البحرين خلال 24 ساعة المقبلة.
3: في لقاءات صباح هذا اليوم سنكون على موعد مع مجموعة من اللقاءات المتنوعة. أول هذه اللقاءات نسلط فيه الضوء على أهم الخطوات التي تعين الحجاج على الوقاية من الإنهاك الحراري أو ضربات الشمس أثناء تأدية المناسك، وكل تأكيد نحن مع اقتراب أيام الحج المباركة. المزيد من التفاصيل تطلعنا عليها الدكتورة جنات يوسف المسقطي، استشارية طب عائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية.
2: ونقترب كذلك من الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة الأمنية للبعثة الحج البحرينية في تنظيم شؤون الحجاج والحفاظ على سلامتهم مع الرائد أحمد محمد الأحمد رئيس اللجنة الأمنية لبعثات حجاج مملكة البحرين.
3: اطلع كذلك على تفاصيل المؤتمر العالمي ديفكون الذي تحتضنه مملكة البحرين كأول دولة في الشرق الأوسط تستضيف هذا المؤتمر، مع الأستاذة جواهر جاسم الخاجة مديرة إدارة التوعية والتدريب السبراني بالمركز الوطني للأمن السبراني.
2: وفي فقرة ولاء وتلاحم نتحدث عن كيفية توظيف الموهبة في تعزيز الأمن والتلاحم الاجتماعي مع الدكتور عدنان محمد القاضي استشاري الموهبة والإبداع.
3: هذا بكل تأكيد مع فقرة مع الناس، والتي من خلالها نتواصل ونسعد باستقبال ملاحظاتكم ورسائلكم الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 1768488.
2: وكذلك فقرة ولاء وتلاحم التي نستقبل فيها مكالماتكم عبر هاتف البرنامج، ونسعد خلالها بالتعبير عن معاني الانتماء الصادق لمملكتنا الحبيبة على 1768488.
0: عناوين،
1: أخبار ومقالات صحفية.

0: العناوين.
1: نطالع معكم مستمعينا أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الاثنين، غرة ذي الحجة 1447 للهجرة، 18 من مايو 2026، وفيها نقرأ: جلالة الملك المعظم يشيد بجهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواصلة تطوير مسيرة التنمية الوطنية، دور كبير لقوة الدفاع والحرس الوطني والجهات الأمنية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة، رجالنا البواسل في مختلف مواقع العمل حصن للوطن للحفاظ على أمنه واستقراره ومكتسباته، الإشادة بمواقف الدول الشقيقة والصديقة التضامنية مع مملكة البحرين ووقوفها إلى جانبها، البحرين تمضي بثبات في مسيرة التنمية والتقدم بفضل تلاحم أبنائها ووحدة صفهم.
2: بعد إقرار مجلس الشورى والنواب، جلالة الملك المعظم يصادق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجيرسي بشأن إزالة الازدواج الضريبي.
1: جلالة الملك المعظم يتلقى وثيقة ولاء وتأييد من رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وموظفيها.
2: وزير الداخلية يزور الكويت ويلتقي ولي العهد ورئيس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية، مناقشة السبل لتعزيز التعاون الأمني وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، توحيد الجهود وتعزيز الشراكة الأمنية الخليجية لمواجهة التحديات الراهنة.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية، وسموه يؤكد الاستمرار في تحويل التحديات إلى فرص داعمة للنمو والتنمية، دور حيوي للمجلس في دعم مسارات التنمية الاقتصادية، مصلحة المواطن وخلق الفرص النوعية أمامه حاضرة في مختلف الخطط والبرامج والمشاريع. مجلس التنمية الاقتصادية يستقطب أعلى حجم من الاستثمارات منذ تأسيسه، جذب استثمارات مباشرة محلية وإقليمية وعالمية قياسية بقيمة 942 مليون دينار.
2: مذكرة تفاهم بين شؤون الزراعة والثروة الحيوانية والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لتدريب رواد الأعمال الزراعيين.
1: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تبحث فرص التعاون مع مركز ناصر العلمي والتقني ومبرة الكوهجي الخيرية.
2: وزير العدل يودع أولى طلائع الحجاج لدى مغادرتهم مطار البحرين الدولي، أكد ضرورة الالتزام بالتعليمات في المملكة العربية السعودية وأشاد بنجاح منصة الحج.
1: في ذات السياق نقرأ: رئيس بعثة الحج يتفقد الحملات البحرينية وخدمات الرعاية الصحية في المدينة المنورة.
2: بنك البحرين الوطني يرفع وثيقة تأييد وولاء للملك المعظم نيابة عن منتسبيه.
1: خلال كلمتها بالمنتدى الحضري العالمي، وزيرة الإسكان تصرح: العمل جار لتوفير 50,000 وحدة سكنية وأكثر من 6,555 مستفيدة من خدمات الوزارة، استعراض تجربة التعامل مع أضرار المناطق السكنية جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
2: وزيرة الصحة تترأس اجتماع فريق العمل الوطني لتعزيز الصحة وجودة الحياة.
1: الجامعة الأمريكية بالبحرين توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية بواشنطن لتعزيز المسارات الأكاديمية لطلبة الماجستير.
2: توسع جديد لمستشفى ابن النفيس بإطلاق برامج أكاديمية للتدريب على إنقاذ الحياة.
1: في اتصال هاتفي مع سمو الشيخ عبد الله بن

0: زايد آل نهيان وزير الخارجية يؤكد وقوف البحرين صفا واحدا مع الإمارات.
1: رئيس مجلس النواب يدين الاعتداء الإرهابي على الإمارات وأكد التضامن البرلماني الكامل. ونواب يستنكرون الاعتداء الإرهابي على محطة براكة النووية الإماراتية.
0: عودة حركة العبور عبر جسر الملك فهد إلى مستوياتها الطبيعية. ارتفاع عدد المسافرين عبر الجسر إلى نحو 1.5 مليون مسافر خلال شهر أبريل 2026.
1: وكالة البحرين للفضاء تشارك في مؤتمر الخليج للأمن والفضاء 2026.
0: قوة دفاع البحرين تؤكد أن جميع الأسلحة والوحدات في أعلى درجات الجاهزية.
1: جمعية البحرين الخيرية تستعد لتنفيذ مشروع الأضاحي لدعم مئات الأسر المتعففة.
0: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في الشأن المحلي. ننتقل وإياكم إلى أهم الأخبار العربية والعالمية، وفيها نقرأ:
1: اعتداء إرهابي غادر بمسيرة على محطة براكة النووية، والإمارات تعتبره تصعيدا خطيرا.
0: حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الولايات المتحدة.
1: الرئيس الأمريكي ترامب يوجه تحذيرا شديد اللهجة لإيران لإبرام اتفاق بسرعة.
0: غارات إسرائيلية في جنوب لبنان وشرقه، وحزب الله الإرهابي يتحدث عن طريق مسدود.
1: منظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية أثر تفشي أبولا في الكونغو الديمقراطية.
0: وفي آخر العناوين العالمية، روسيا تقول إنها تعرضت لهجوم أوكراني بأكثر من 600 مسيرة أسفر عن 4 قتلى.
1: إذن مستمعنا، ننتقل معكم إلى ملاحق المال والاقتصاد في صحفنا المحلية ونقرأ في أبرز العناوين.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: في أبرز العناوين الاقتصادية نقرأ: خلال جولة تفقدية بمنطقة ميناء سلمان، وزير الصناعة والتجارة يصرح بمواصلة تطوير الكفاءة اللوجستية وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد.
1: بيت التمويل الكويتي يوقع مذكرة تفاهم مع بي آي بي إف لتطوير برامج تدريبية ومهنية متخصصة لموظفيه.
0: 4 مليارات و200 مليون دولار حجم التبادل بين البحرين والاتحاد الأوروبي. والألومنيوم أهم سلع المصدرة.
1: وزارة الصناعة والتجارة تبرم عقد إيجار لقسيمة صناعية مع شركة ألبا.
0: مجموعة بنك السلام تطلق مبادرة التعافي والنمو لدعم الزبائن المتأثرين بالتطورات الإقليمية الأخيرة.
1: شركة رين تصبح أول شركة أصول رقمية عضوة في جمعية مصارف البحرين.
0: STC البحرين تطلق خدمة Click to Pay من ماستر كارد لتعزيز سرعة وسهولة وأمان المدفوعات الرقمية.
1: إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن الاقتصادي في صحفنا المحلية لهذا اليوم.

0: درجات الحرارة
1: ونسب الرطوبة
0: وأهم التحذيرات.
1: مع الأرصاد
2: ننتقل وإياكم مستمعينا إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. معنا من هناك الأستاذ ياسر العلي، يطلعنا على آخر مستجدات الطقس في مملكة البحرين. صباح الخير أخو ياسر.
3: صباح النور، يا هلا مرحبا فيكم، وصباح على السادة المستمعين. جونا اليوم بيكون حار نسبيا خلال النهار ومعتدل خلال الليل، رياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى 4 أقدام في أرض البحر. درجات الحرارة العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية. الرطوبة النسبية 70 والصغرى 10%. أعلمت في ميناء سلمان عند الساعة 26 دقيقة صباحا، مدن آخر عند الساعة 16:15 دقيقة مساء. أدنى جزر عند الساعة 12:20 دقيقة مساء، جزر آخر عند الساعة 12:55 دقيقة صباح الغد. شروق الشمس عند الساعة 4:49 دقيقة والغروب عند الساعة 6:18 دقيقة. الطقس المسجل عند الساعة 5 صباحا في المناطق التالية: كانت رياح في جزر حوار شمالية غربية 12 عقدة، فشت الجارو وجزيرة جرادة شمالية غربية 14 عقدة. بالنسبة لدرجات الحرارة التي سجلت عند الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون ودول الخليج العربية: كانت في المنامة 28، الدوحة 27، أبوظبي 29، مسقط 30، الرياض 22، وأخيرا كانت في الكويت 20 درجة مئوية. هذه كانت تفاصيل نشرتنا لهذا اليوم.
2: كل الشكر والتقدير لك الأستاذ ياسر العلي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، والتحية موصولة لجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي. إذن مستمعينا، 5 دقائق تفصلنا عن الاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية والتي تأتيكم في تمام الساعة 7. نعود من بعدها لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية
0: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بحضور عدد من كبار المسؤولين.
2: وجرى استعراض عدد من المواضيع المتصلة بالشأن المحلي والجهود المبذولة في مختلف مسارات العمل الوطني لتعزيز المنجزات التي تحققت للمملكة في كل المجالات.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 18 لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جيرسي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أهمية الاستمرار في الجهود الوطنية المقدرة ضمن فريق البحرين الواحد لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحويل التحديات إلى فرص داعمة للنمو والتنمية لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
2: وأشاد سموه بما حققه مجلس التنمية الاقتصادية خلال عام 2025 من نجاحات نوعية، بما يعكس الدور الحيوي الذي يطلع به المجلس في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا سموه أن هذه المنجزات تأتي امتدادا للجهود الوطنية المتواصلة التي يبذلها كافة أعضاء فريق البحرين وما يتمتعون به من كفاءة ومرونة وقدرة على مواصلة الإنجاز في مختلف الظروف، بما يسهم في ترسيخ المقومات الداعمة للنمو الاقتصادي وفتح آفاق أوسع لخلق الفرص النوعية ورفع مستويات الإنتاجية وتعزيز استدامة التنويع الاقتصادي، بما يدعم قدرة المملكة على مواصلة تحقيق أهدافها التنموية بثقة واقتدار. جاء ذلك لدى ترأس سموه حفظه الله اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية بمقر

0: رأى المجلس في خليج البحرين بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية. في إطار حضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل مهرجان وينتسور الملكي للفروسية نيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، التقى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية رئيس الكومنولث، وذلك بحضور سمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة.
1: استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية والوفد المرافق.
0: جاء ذلك بحضور معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، وذلك في مستهل زيارة معاليه إلى الكويت والتي تأتي انطلاقا من روابط الأخوة الراسخة والعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وما يجمعهما من رؤى مشتركة تقوم على ترسيخ الأمن والاستقرار.
1: وخلال الزيارة التقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، والذي أعرب عن ترحيبه بالزيارة الأخوية لمعالي وزير الداخلية والوفد المرافق، مشيرا إلى تأييد دولة الكويت للإجراءات الأمنية التي تتخذها مملكة البحرين من أجل حفظ أمنها وتعزيز استقرارها، منوها إلى وقوف الكويت إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها انطلاقا من العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
0: وكان معالي وزير الداخلية قد وصل إلى دولة الكويت الشقيقة، حيث كان في استقباله معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة وعدد من كبار المسؤولين. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيرة والذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم، ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات الشقيقة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.
1: تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
0: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. ودعا سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة الأفواج الأولى للحجاج المغادرين إلى الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لأداء فريضة الحج، وذلك في مطار البحرين الدولي بحضور القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية وعدد من مسؤولي الوزارة والبعثة.
1: ومع بدء توافد حجاج مملكة البحرين إلى المدينة المنورة، قام فضيلة الشيخ عدنان عبد الله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج بزيارة تفقدية لعدد من الحملات البحرينية.
0: ترأست سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني

0: بدأ مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة 13 للمنتدى الحضري العالمي والتي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو الشهر الجاري بمشاركة دولية واسعة تضم قادة وصناع قرار وخبراء ومؤسسات دولية معنية بالتنمية الحضرية والإسكان المستدام.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خدمة فتح حساب في بنك الإسكان عبر تحويلها إلى إجراء رقمي داخلي مؤتمت بالكامل.
0: وفي هذا

0: رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان أكدت أن هذا التطوير يرتكز على تبسيط رحلة المستخدم من خلال اختزال الخطوات الإجرائية، ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين المستفيدين. قام سعادة السيد عبد الله بن عبد الفخر وزير الصناعة والتجارة بجولة تفقدية شملت عددا من المنشآت التجارية واللوجستية الكبرى في منطقة ميناء سلمان.
1: وخلال الجولة تفقد سعادة الوزير سير العمليات التشغيلية واللوجستية واطلع على جاهزية البنية التحتية التخزينية والقدرات الاستيعابية التي تسهم في ضمان استمرارية تدفق السلع وتلبية احتياجات الأسواق بكفاءة عالية، إلى جانب ما تتمتع به المرافق من أنظمة تشغيل متقدمة تدعم استدامة الخدمات اللوجستية ومرونتها.
0: صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم حكمها بحق متهم بعد إدانته بالسعي والتخابر مع منظمة الحرس الثورية الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابيين ووصوله إلى بيانات حيوية وتسليمها لدولة أجنبية بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، بالإضافة إلى قيامه بتحبيذ وتأييد الأعمال الإرهابية والعدائية ضد مملكة البحرين، حيث قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات.
1: أصدر مجلس المناقصات والمزايدات تقريره السنوي لعام 2025 مستعرضا أبرز مؤشرات الأداء والنتائج التي حققتها منظومة المشتريات الحكومية في مملكة البحرين.
0: وكشف التقرير عن تطور في مستويات الكفاءة والشفافية والتنافسية، إلى جانب مواصلة جهود التحول الرقمي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

الله يا هذا الوطن من قد في حب ارجع من اول ابتدي وازيد في حبك واهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: صباح عليكم بالخير مستمعينا، وعدنا لكم من بعد ما استمعنا إلى نشرة الأخبار التفصيلية لتأتيكم في تمام الساعة 7، وما زلنا مستمرين وياكم في برنامج صباح الخير يا بحرين لتمام الساعة 8:30 مع العديد من المحطات واللقاءات بإذن الله. وتقبلوا تحايا فريق العمل المصاحب لكم في برنامج صباح الخير يا بحرين، أولى التحايا تأتيكم من الإشراف والمتابعة من الزميلة العزيزة نورة عبد العزيز.
3: تحييكم الزميلة عبير بن هندي من الإشراف على المحتوى.
2: من الإعداد هذه تحيا الزميلة مريم فقيهي.
3: نسعد بالتواصل معكم، هذه تحيانا من التقديم شوق الدوسري ومحدثكم عبد الرحمن بنطيع.
2: ومن الإخراج هذه تحيا مخرجتنا المبدعة فاطمة قنبر.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

نستمع وإياكم مستمعين الكرام إلى رسالة بعثة مملكة البحرين للحج من الأراضي المقدسة، يقدمها الزميل خالد العون موفد مركز الأخبار بوزارة الإعلام.

هنا المدينة المنورة حيث تبدأ رحلة الحجاج بالسكينة والطمأنينة في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم قبل التوجه إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. أحييكم مستمعين الأعزاء، أنا خالد العون أرافقكم في هذه الرسالة اليومية لبعثة مملكة البحرين للحج لموسم 1447 للهجرة. وقبل وصول الحجاج إلى الديار المقدسة، شهدت مملكة البحرين استعدادات مبكرة لموسم الحج شملت مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية لضمان رحلة ميسرة وآمنة للحجاج. وفي الجانب الأمني، أنهت اللجنة الأمنية استعداداتها المتعلقة بتنظيم الإجراءات ومتابعة الحملات البحرينية. ويوضح أحمد الأحمد رئيس اللجنة الأمنية ببعثة مملكة البحرين للحج أبرز هذه الاستعدادات.
1: طبعا في هذا العام تم الاجتماع مع الحملات البحرينية اجتماع مسبق قبل المغادرة للأراضي المقدسة. لاحظنا التعاون من جميع الحملات وتم أعطاهم التعليمات من حيث التطعيمات تبع وزارة الصحة، من حيث التصاريح أيضا للجمارك والنقل البري، وأيضا مع الجوازات في النقل البري والرحلات الجوية. دورنا كلجنة أمنية نعطي أبرز الملاحظات الأمنية والملاحظات لحجاج البحرين.
0: كما استكملت بعثة الحج إجراءات توزيع بطاقات نسك التي تعد من المتطلبات الأساسية للحاج خلال تنقله بين المشاعر والمواقع المختلفة. ويستعرض خالد المالود الأمين العام لبعثة مملكة البحرين للحج جانبا من هذه الإجراءات.
2: هذا المشروع حقيقة يعني من المشاريع المبتكرة والجديدة والتي نتقدم حقيقة إلى المملكة العربية السعودية وكافة الشركات العاملة في موسم الحج بالشكر والتقدير على مثل هذا الإنجاز الكبير.
0: وفي الجانب الصحي، شملت الاستعدادات تجهيز الفرق الطبية ورفع جاهزية الكوادر المشاركة في الموسم، إلى جانب التنسيق مع الجهات الصحية المعنية لخدمة حجاج مملكة البحرين. ويتحدث الدكتور إبراهيم عبيد رئيس اللجنة الطبية لبعثة مملكة البحرين للحج عن أبرز التجهيزات الطبية لهذا العام.
3: طبعا مهام اللجنة معالجة جميع حجاج مملكة البحرين في مكة المكرمة وفي ميناء وفي عرفة. طبعا جميع الحالات التي تعالج في المراكز الصحية تعالج في العيادات، وأي شخص يحتاج تحويل يحول إلى المستشفى اللي متعاقدة مع بعثة مملكة البحرين.
0: وفي المدينة المنورة يعيش الحجاج أجواء إيمانية في رحاب المسجد النبوي بالتزامن مع متابعة الحملات البحرينية لاستعداداتها الخاصة بالمرحلة المقبلة من هذه الرحلات الإيمانية. وخلال الزيارات الميدانية للحملات البحرينية، يوضح فضيلة الشيخ عدنان القطان جانبا من الخدمات المقدمة للحجاج والاستعدادات المتعلقة بمرحلة الانتقال إلى مكة المكرمة.
4: يتم التواصل مع الحملات وزيارتها والتعرف على خدماتها المقدمة للحجاج والاستماع لهم إن كانت هناك إشكاليات أو مقترحات لتطوير الحملات، فنحن على أتم الاستعداد لذلك وبقدر ما نستطيع أن نقدمه لهم من مساعدات ويعني تسهيلات وتيسيرات من أجل التسهيل والتيسير لحجاج مملكة البحرين.
0: وخلال تواجدي في المدينة المنورة، اطلع رئيس بعثة مملكة البحرين للحج على الخدمات والتجهيزات الطبية في مستشفى المواساة بالمدينة المنورة، ضمن الجهود الرامية إلى توفير الرعاية الصحية المناسبة للحجاج خلال هذا الموسم.

كنتم مع الرسالة اليومية لبعثة مملكة البحرين للحج. نقلنا لكم جانبا من الاستعدادات والخدمات المقدمة للحجاج وأجواء المدينة المنورة في مستهل رحلة الحج لهذا العام. إلى اللقاء في حلقة جديدة تابع فيها رحلة الحجاج نحو مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

الله يا هذا الوطن من قد فيه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبك وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. مستمعينا، مع بدء توافد حجاج مملكة البحرين إلى الديار المقدسة، من المهم أن نسلط الضوء على الإرشادات الصحية التي تساهم في إتمام أدائهم للمناسك بيسر وأمان، ومن أبرزها كيفية الوقاية من الإنهاك الحراري وضربات الشمس. نتحدث بشكل تفصيلي عن هذا الموضوع مع ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر الدكتورة جنات يوسف المسقطي، استشارية الطب

0: إلى بمراكز الرعاية الصحية الأولية. صباح عليك بالخير دكتورة جنات.
1: صباح الخير علينا وعليكم جميعا وعلى المستمعين الكرام في مملكتنا الحبيبة.
2: صباحك الله بالنور والكرامة دكتورة جنات، سعداء بالتواصل معك، والله يعود علينا وعليكم هذه الأيام المباركة الفاضلة، وأنتم تنعمون بالصحة والعافية ومزيد من الأمن والأمان للجميع دكتورة. في البداية سلامك الله، ودنا نتعرف على المفهوم العلمي للإنهاك الحراري وضربة الشمس. نعم،
1: طبعا جسم الإنسان مزود بفضل الله تعالى بقدرة طبيعية على التكيف مع حرارة الجو المحيط به.
2: نعم.
1: ولكن يحدث عند التعرض لحرارة عالية مع إجهاد بدني اضطراب ينتج من ارتفاع درجة حرارة الجسم وفقدان السوائل والأملاح، مما يعرضنا للإنهاك الحراري.
0: نعم دكتورة جنات، يعني ما هي الأعراض المرتبطة بكل من الإنهاك الحراري وضربة الشمس؟
1: طبعا تظهر هناك أعراض أساسية بالذات نراها يعني ملاحظة في الفئات المعرضة أكثر للإنهاك الحراري، مثلا المصابين بمرض السكر ومرضى القلب والكبار في السن تظهر عليهم الأعراض أسرع. هذه الأعراض هي تعرق شديد، دوخة، صداع، ضعف عام، غثيان، سرعة في ضربات القلب، وأيضا برودة ورطوبة في الجلد، وقد يشعر المريض بهبوط في الضغط أثناء الوقوف من الجلوس.
2: نعم دكتورة، يعني هذه الأعراض اللي تفضلتي بذكرها، في حال يعني شعر أحد الحجاج بهذه الأعراض كيف يمكن أن يتصرف في تلك اللحظات؟
1: طبعا الشيء الأساسي يكون في خفض حرارة الجسم، ويكون ذلك بالتدريج. يجب على الحاج المصاب الراحة الفورية في مكان بارد أو مظلل. يجب إزالة الملابس الزائدة وتبريد الجسم باستخدام ماء أو كمادات باردة. يفضل أيضا شرب ماء أو مشروبات ملحية خاصة تساعد على الحفاظ على توازن حرارة الجسم، وينصح برفع القدمين قليلا لتحسين الدورة الدموية. إذا زادت الأعراض، مثلا ظهر ارتباك أو فقدان الوعي، أو كانت درجة حرارة الجسم جدا مرتفعة، خلال 30 دقيقة يجب طلب المساعدة الطبية فورا.
0: نعم دكتورة، ما هي الخطوات التي تنصحين بها للوقاية من الإنهاك الحراري وضربات الشمس؟
1: طبعا هي خطوات بسيطة جدا، يمكن الإنسان ما يحطها في باله، ولكن يعني نراجعها معا على أساس الكل يكون مستعد لها. يجب ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة تكون فاتحة اللون، الحمد لله يعني ملابس الحجاج بيضاء.
2: صحيح.
1: يجب شرب كميات كافية من الماء والسوائل مع تعويض الأملاح عند التعرق الشديد. يجب تجنب فترات الذروة في حرارة الشمس بين 11 صباحا والثالثة مساء. ينصح أيضا باستخدام واقي للشمس قدر الإمكان، استخدام القبعات وتغطية الرأس عند الإمكان، والتدرج في التعرض للحرارة من الجلوس في مكان بارد إلى الخروج المكان الحار حتى لا يحدث ارتباك في تنظيم حرارة الجسم. كما لا ننصح بالمكوث في أماكن زجاجية مغلقة ومزدحمة تحدث الحرارة.
2: نعم، تمنياتنا لحجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم وهم ينعمون بالصحة والعافية. وكما ذكرتي دكتورة جنات، حقيقة يعني سواء حملات الحج البحرينية تحرص حرص شديد على توفير أقصى درجات الأمن والحماية، وكذلك بعثة البحرين الطبية المشاركة أيضا في بعثة البحرين للحج توفر كل إمكانياتها وكل طاقاتها لأداء مناسك حجاج بيت الله الحرام بيسر وسهولة. كل الشكر والتقدير لك الدكتورة جنات يوسف المسقطي، استشارية طب عائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وصباحك خير.
1: جزيل الشكر لكم.
0: كل الشكر لك.
1: وأتمنى للحجاج قضاء مناسكهم في صحة وراحة وأمان.
2: آمين يا رب. شكرا جزيلا دكتورة.
1: الله يسلمك. شكرا.

0: علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.

0: مستمعينا الكرام، يقيم المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم الاثنين 18 من مايو 2026 في تمام الساعة الواحدة ظهرا مراسم توقيع اتفاقية استضافة مؤتمر ديفكون الشرق الأوسط، وذلك في قاعة محاضرات متحف البحرين الوطني. تأتي أهمية هذا الحدث لكون مملكة البحرين الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تحتضن هذا المؤتمر ذائع الصيت عالميا. نتوسع في الحديث عن استضافة مملكة البحرين لمؤتمر ديفكون الشرق الأوسط مع ضيفتنا الكريمة عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة جواهر جاسم الخاجة، مديرة إدارة التوعية والتدريب السيبراني بالمركز الوطني للأمن السيبراني. صباح الخير أستاذة جواهر، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
1: صباح النور وشكرا على الاستضافة.
2: يا هلا ومرحبا فيك أستاذة جواهر. في البداية حدثينا عن أهمية مؤتمر ديفكون في قطاع الأمن السيبراني وقيمة اختيار البحرين كأول دولة في الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث.
1: نعم طبعا، مؤتمر ديفكون يعد من أعرق وأكبر المؤتمرات العالمية في مجال الأمن السيبراني، ويمتد تاريخه لسنوات طويلة كمنصة دولية مرجعية تجمع خبراء وباحثين ومبتكرين من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث التهديدات السيبرانية والتقنيات الدفاعية وبناء القدرات في هذا المجال، ويتميز بطابعه العلمي والتفاعلي. واليوم يشكل انطلاق مؤتمر ديفكون الشرق الأوسط من مملكة البحرين محطة مهمة للمنطقة، ويعكس المكانة المتقدمة التي وصلت لها مملكة البحرين في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي، وأيضا ترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي للابتكار والتقنية والمعرفة الرقمية، بما يفتح المجال لنقل الخبرات العالمية إلى المنطقة ويعزز فرص التعاون الدولي، ويوفر منصة مهمة لتأهيل الكفاءات الوطنية والإقليمية للاطلاع على أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي.
0: نعم أستاذة جواهر، بودنا نتعرف على أبرز الموضوعات التي ستتم مناقشتها في مؤتمر ديفكون الشرق الأوسط.
1: نعم، اللي يميز مؤتمر ديفكون هو وجود ما يسمى بديفكون فيليجز أو قرى ديفكون التخصصية، وهي مساحات تفاعلية كل واحدة منها مخصصة لمجال تقني معين، بحيث تجمع مهتمين وخبراء من نفس التخصص للنقاش والتطبيق بشكل عملي أكثر، ويتم اختيار هذه القرى والمواضيع حسب احتياجات المنطقة وحسب أحدث التطورات العالمية والتوجهات الحالية في مجال الأمن السيبراني. تشمل هاي السنة مجالات مثل الأمن الذكاء الاصطناعي، أمن الحوسبة السحابية، أمن الفضاء، إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز المرونة السيبرانية والاستجابة للحوادث السيبرانية. وأيضا يتضمن المؤتمر ورش عمل تطبيقية وجلسات تدريبية تفاعلية، إلى جانب مشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء الدوليين اللي يستعرضون أحدث التوجهات والتجارب العالمية في الأمن السيبراني، ويقدمون تصور أوضح عن مستقبل التهديدات والتقنيات الدفاعية.
2: نعم أستاذة جواهر، ما شاء الله الموضوعات والورش كثيرة، فبدورنا ودنا نتعرف عن الجمهور المستهدف ومدى استفادته المتوقعة من هذا المؤتمر.
1: المؤتمر يستهدف شريحة واسعة تشمل المختصين في الأمن السيبراني، الطلبة والباحثين والتقنيين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال وحتى المهتمين بالتقنية بشكل عام. والاستفادة من المؤتمر كبيرة لأنه يجمع بين المعرفة والتطبيق، بحيث يقدر المشاركين أن يتعرفون على أحدث التوجهات والتقنيات من خبراء عالميين، وفي نفس الوقت يشاركون في الورش والتجارب العملية اللي تساعدهم يكتسبون مهارات تقنية ويطورون قدراتهم بشكل مباشر. وأيضا المؤتمر يعطي فرصة لبناء علاقات مهنية مع مختصين وجهات من مختلف دول العالم، بشيء يفتح أبواب التعاون وتبادل الخبرات، بالإضافة أنه يساهم في تمكين الكفاءات الوطنية والإقليمية وتعزيز ثقافة الابتكار والتعلم المستمر في هذا المجال المطلوب.
0: نعم، قبل الختام أستاذة جواهر، هل من رسالة أخيرة حابة توجهينها للجمهور الكريم؟
1: نعم، حبيت أؤكد أن هذه الاستضافة مو مجرد حدث تقني، بل هي رسالة واضحة أن مملكة البحرين تمشي بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام، والاستثمار في الإنسان والمعرفة والتقنيات المستدامة.

0: المستقبلية، بما يعزز استمرارية الأعمال وضمان جاهزية القطاعات المختلفة لمواجهة أي تحديات محتملة في البيئة الرقمية. وندعو الجميع للاستفادة من هذه الفرصة النوعية، لأن الأمن السبراني اليوم ما عاد مسؤولية المختصين فقط، بل صار جزء أساسي من أمن واستقرار وتطور المجتمعات وحماية الخدمات الحيوية في مختلف القطاعات والمؤسسات.
1: نعم، تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في فعالية توقيع الاتفاقية التي ستقام اليوم الاثنين في تمام الساعة 1 ظهرا في مؤتمر ديفكون الشرق الأوسط. كل الشكر والتقدير لك الأستاذة جواهر جاسم الخاجة، مديرة إدارة التوعية والتدريب السبراني بالمركز الوطني للأمن السبراني. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: مستمعينا، في فقرة ولاء وتلاحم اليوم نأكد على أهمية الموهبة والأمن الاجتماعي من الأعمدة الأساسية لأمن وتلاحم واستقرار أي مجتمع. استثمار ينابيع الطاقة والموهبة لدى فئتي الأطفال والشباب وتوجيه المواهب والطاقات إلى تحقيق الطموحات الشخصية النافعة وبناء المجتمع. لذلك نفرد اليوم هذه المساحة ضمن فقرة ولاء وتلاحم لنتحدث عن كيفية توظيف الموهبة في تعزيز الأمن الاجتماعي مع ضيفنا عبر خط البرنامج المباشر الدكتور عدنان محمد القاضي، استشاري الموهبة والإبداع. نصبح عليك بالخير دكتور عدنان.
1: صباح النور، حياكم الله.
2: يا هلا ومرحبا فيك دكتور عدنان، سعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين، وتحديدا في فقرة ولاء وتلاحم ضمن برنامج صباح الخير يا بحرين. في البداية بودنا أن توضح للمستمعين الكرام عن كيفية إسهام اكتشاف المواهب والاعتناء بها في حماية أمن المجتمع، وهو موضوع أعتقد يعني موضوع مواكب للأحداث التي تمر بها مملكة البحرين والمنطقة

0: بشكل عام. نعم
1: حياك الله يا عبد الرحمن. طبعا بلا شك ان يعني الامن الاجتماعي ليس مسؤوليه دوله، وانما يعني هو مسؤوليه اسره، مسؤوليه فرد على هذا الوطن الحبيب. بعيدا عن يعني التنظير والامور الاكاديميه، بلا شك ان المجتمعات التي تكتشف يعني مواهب ابنائها وتحسن توجيه هذه المواهب راح تقل السلوكيات السلبية، الانحراف، الفراغ القاتل، التطرف نعم. من ناحية الفكر أو السلوك الخاطئ
0: نعم.
1: لذلك الموهوب يعني عندما يجد مساحة يعني للتعبير ومساحة لتفريغ هذه القدرات العارية يشعر بقيمته، يرتبط بالمجتمع أكثر، يعني يصبح عنصر بناء وليس عنصر يعني هدم لهذا المجتمع. وأؤكد على نقطة، وهي أن هناك كأسرة وكمؤسسات الموهبة ليست إنجاز فردي أو شخصي، وإنما يعني لها تأثير اجتماعي كبير. مثلا الفنان يرفع الذوق العام، المبتكر يحل مشكلة أو معضلة، الرياضي يلهم الشباب في عطائهم والفخر بهذا الوطن الذي يعني هنا يعني نسير تحت يعني رايته، إعلامي يبني الوعي مثل ما أنتم يعني تقومون به. فهذه يعني أهمية الأمن الاجتماعي مع الموهبة.
2: بالفعل يعني دكتور عدنان، يعني أهمية الحفاظ على المواهب، وأكيد هناك جانب خطورة في إهمال هذه المواهب حتى لو كان ذلك الإهمال في سياق التركيز على الدراسة والتحصيل العلمي فقط. يعني الواحد يركز في الجانب الدراسي والعلمي، ولكن من المهم أن الواحد يحتضن الموهبة ويعزز في الشعور أن أنت طفل عندك موهبة، موهوب، وعندك القدرة على أن أنت تكون في مكان أفضل في المستقبل.
1: صحيح طبعا، لأن الموهبة أو القدرات عالية هي نوع من نسميه الاستثارات الفائقة. يعني إذا أنا ما حققت نوع من الحاجة الأساسية بالنسبة إلى فئة معينة من الطلبة وهم الموهوبين، عندهم اهتمام بشكل كبير، وبالنسبة لهم هذه الموهبة هي شخصيتهم، هي ذاتهم. فأين يجدون المكان اللي يستفرغون فيه هذه الطاقة؟ لذلك كثير ترى من المشكلات الاجتماعية تبدأ بماذا؟ تبدأ بفراغ، تبدأ بضعف التقدير الذات، تبدأ بغياب الهدف الذي يسعى إليه هذا الشخص. لذلك كل موهبة مهملة قد تتحول إلى طاقة ضائعة في هذا المجتمع.
0: صحيح.
1: ولكن كل موهبة بالعكس، كل موهبة مكتشفة تصبح مشروع أمن واستقرار ويعني وتنمية لهذا المجتمع. فالموهوب يعني عندما يشعر بقيمته يصبح أكثر ترى، يعني يصبح أكثر ارتباط بالمجتمع وأكثر عطاء لهذا المجتمع. لذلك المسؤولية مثل ما قلت في البداية ليست مسؤولية دولة، وإنما مسؤولية فرد، مسؤولية أسرة، مسؤولية عائلة، مسؤوليتنا هنا كلنا كأفراد يعني نعيش يعني نلتحف السماء ويعني هذه الأرض التي يعني نمشي عليها في هذا الوطن المعطاء.
0: نعم، بالحديث دكتور عدنان عن منظومة الأسرة صح التعبير، باعتبارها هي الحاضن الأول للطفل والمكتشف الأول للموهبة لديه، كيف يمكن للأسرة أن تعتني بمواهب أبنائها بالشكل الأمثل لإبرازهم كنماذج مشرفة ومعطاءة في هذا الوطن؟
1: كثير من يعني المختصين والمهتمين، وكثير ما تكلمت أنا عن يعني دور الأسرة، وبينت قضية أهمية الملاحظة المبكرة، تشجيع الأبناء الذين لديهم القدرات، ما نقارن بينهم وبين الآخرين، وأن دور الأسرة يجب أن توفر البيئة الآمنة، البيئة الصحية. ولكن نقطة مهمة جدا

0: وهي ربط الموهبة بالقيم، القيم الوطنية، القيم الدينية، القيم والعادات اللي نتربينا عليها في حب الآخرين وتقبل يعني الرأي والرأي الآخر والحب الوطن وحب وحب كل إنجاز نقدمه من أجل ليس من أجل الذات. ترى يعني شعورنا بالأنس والسعادة عندما نرى الوطن الذي فعلا هنا يعني استثمرنا كل قدراتنا فيه وما قصر في أي جانب من جوانب الحياة مع تلاوين الموهبة المختلفة. هذا الوطن الذي نعيشه نحن على أرضه وفر كل الدعم لهذه التلاوين المختلفة. لذلك مهم جدا للأسرة تركز على الجانب القيم، قيم المواطنة، القيم الدينية والأخلاقية. هذه حقيقة يعني النقطة الأخيرة بالنسبة لي الآن نحن بحاجة لها بشكل ملح.
1: نعم دكتور، يمكن احنا تكلمنا عن الجانب الأسري، اليوم احنا يعني والحين ودنا نتعرف على الجانب المؤسسي. ما هو الدور اللي ينبغي أن تقوم به المؤسسات المختلفة لاستثمار المواهب في تعزيز الأمن الاجتماعي؟
0: احنا طبعا مقبلين على يعني إجازة وإجازة طويلة بعد إن شاء الله عيد الأضحى المبارك. لذلك المؤسسات سواء كانت المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات الغير الربحية هناك يعني جملة من الأفكار التي ينبغي العناية بها وأن يعني توضع كأهداف من الآن تبنى يعني في ضوئها المشاريع. مثلا ينبغي الاهتمام بالموهبة في السن المبكر، نهتم بهذه الشريحة من خلال تنفيذ برامج ميدانية في المدارس، في الأحياء، إقامة أيام مفتوحة لاكتشاف لهذه القدرات. الأمر الثاني إنشاء مراكز ومختبرات للموهوبين بمختلف مجالات الموهبة الأكاديمية والأدائية من خلال عندنا طبعا في مملكة البحرين منتشرة في مختلف المحافظات قضية مراكز الفنون والابتكار والتقنية. يجب هذه أن تفتح أبوابها. يجب أن أيضا نهتم قضية إيجاد مساحات عمل للشباب المبدعين. النقطة الثالثة توفير المنح والدعم المالي، وهذه طبعا مؤسساتنا سواء كانت المبرة الخليفية أو المؤسسة الملكية الأعمال الإنسانية وغير المؤسسات الدولة الرسمية تقوم بذلك بشكل واضح من خلال دعم المشاريع الصغيرة المبدعين وتمويل المشاركات المحلية والمخيمات والمسابقات الدولية. النقطة أيضا الخامس قضية بناء ثقافة تقدير الموهبة. يجب هاي طبعا دور الإعلام الرسمي وأيضا السوشيال ميديا أصحاب المحتوى. قضية بناء ثقافة تقدير الموهبة، تكريم النماذج المتميزة، حملات إعلامية توعوية لجميع أفراد المجتمع، استثمار الموهبة في خدمة المجتمع، وهذه النقطة قبل الأخيرة. نعم. من خلال طبعا أهمية إشراك الموهوبين في المبادرات الوطنية. لما يكون عندنا مبادرة وطنية مثلا في الجانب الإعلامي يجب أن يكون الموهوبين في الإعلام موجودين. لما نتكلم عن الموهوبين في مجال المبادرة الوطنية في مجال الرسم لذوي الهمم يجب أن يكون الموهوبين موجودين وحاضرين، سواء كانوا في الموهوبين في التعليم العام أو الموهوبين في التعليم الجامعي. نعم. تحويل الموهبة إلى مشروع ريادي، تبني هذه المشاريع نافع للمجتمع. النقطة الأخيرة تحويل الموهبة إلى فرص مستقبلية من خلال التدريب الميداني لهؤلاء الموهوبين. نعم. تسويق مشاريعهم الإبداعية وهكذا.
2: نعم حقيقة دكتور عدنان القاضي، احنا سعداء جدا بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين، وبودنا ان نستثمر تواجدك معنا في هذه الوقفة بتوجيه رسالة أب ومحب وولي أمر إن صح التعبير لأبناء البحرين. نعم
0: يعني هنا يعني وجدنا في

0: على هذه الأرض يعني لم نوجد كبار، وإنما عشنا جميع المراحل، مراحل العمرية.
1: نعم.
0: يعني في الأحياء، في المدارس، مستشفيات، في المناسبات الاجتماعية، مناسبات الوطنية، وشفنا كيف أن الوطن ليس فقط يحمي، وإنما الوطن يبني بسواعد أبناء، يبني بكل يعني ما يملك من يعني من أدوات، من أجل ليس فقط رفعة الأرض التي يعني نحن نعيش عليها، وإنما رفعة المواطن، وحرصة بأن يكون المواطن البحريني هو يعني ليس رقم واحد، وإنما نحن لا نعيش من أجل أن نكون أرقاما، وإنما أن نعيش من أجل أن نكون أثرا، وأن نكون يعني لنا يعني تأثير يتجاوز حدود الأرض التي نعيش عليها إلى حدود الإنسانية التي نحن نتعامل معها. فلا شك أن كل فرد صغيرا أو كبيرا

0: نعيش من أجل أن نكون أرقاما، وإنما أن نعيش من أجل أن نكون أثرا، وأن نكون يعني لنا يعني تأثير يتجاوز حدود الأرض التي نعيش عليها إلى حدود الإنسانية التي نحن نتعامل معها. فلا شك أن كل فرد صغيرا أو كبيرا فلديه مسؤوليات تجاه وطنه وأسرته وتجاه يعني نفسه.
1: نعم دكتور عدنان محمد القاضي، للأمانة وانت قاعد تذكر كل هذه النقاط استحضرني لما احنا كنا في فترة الدراسة في المدارس في مملكة البحرين. للأمانة يعني يمكن إذا بطرح الموضوع بشكل شخصي ولا حتى بالنسبة لباقي الموهوبين اللي كانوا مثلا في مجالات الرسم، ولكن بتكلم عن الشعر يمكن من خلال مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية تم دعمي من قبل المدرسة، كل شكر لإدارة مدرسة خولة الثانوية اللي احتضنت موهبتي كإنسانة في بداية الشعر وشاركونا في مهرجان قصائد حب لأبو سلمان. هذا المهرجان اللي للأمانة له وقع خاص في قلبي وفي مسيرتي، منها يعني استمريت في مجال الشعر، وهذا الشيء ينعكس على كل طالب موهوب في المرحلة الدراسية. المواهب للأمانة في مملكة البحرين دائما هناك من يحتضنها، هناك من يسعى، والشكر أيضا موصول لأهلي يعني اللي عززوا هذه الموهبة وخلوني أروح أتعلم كيفية وزن الشعر وتعلم الشعر وبحور الشعر. يعني هذا الشيء انعكس إيجابا علينا. اليوم إحنا خلينا نقول القصيدة موجودة في المناسبات الوطنية، المشاعر اللي إحنا نركز فيها في حبنا لمملكة البحرين، ودائما يعني الرسام راح يرسم رسمته بفنه بفرشاته، الكاتب، الملحن، الرياضي، لو شنو إحنا بنتكلم عن المواهب، هناك مواهب كثيرة في مملكة البحرين وكل موهبة تستحق أنها هي تبرز في المجتمع البحريني وتظهر حبها لمملكة البحرين.
2: نعم، إذن كل الشكر لمدرسة خولة الثانوية، كل الشكر لأسرة زميلة شوق الدوسري اللي احتضنت هذه الموهبة وقدمتها لنا، شاعرة إعلامية متميزة حقيقة، وكل الشكر والتقدير لك الدكتور عدنان محمد القاضي استشاري الموهبة والإبداع على هذه المداخلة الكريمة، وسعداء دائما بالتواصل معك دكتور. شكرا جزيلا لك.
0: الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، عساكم على القوة إن شاء الله.
2: آمين يا رب وياك.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: متواصلين معكم مستمعينا الكرام في لقاءات برنامج صباح الخير يا بحرين، وضمن الجهود المبذولة لخدمة حجاج مملكة البحرين وتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة خلال موسم الحج، يسعدنا أن نتحدث اليوم عن الدور الهام الذي تقوم به اللجنة الأمنية لموسم الحج في تنظيم ومتابعة شؤون الحجاج لضمان أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة. حديثنا سيجمعنا مع ضيفنا الكريم الرائد أحمد محمد الأحمد، رئيس اللجنة الأمنية لبعثة حجاج مملكة البحرين. نصبح عليك بالخير سيادة الرائد، وسعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين، وتقبل الله طاعتكم. الرائد أحمد الأحمد،
3: مرحبا، صباح النور، يا هلا، مرحبا، صبح عليكم بالخير، صبح عليك اخوي عبد الرحمن واختي شوق، وعلى الاخوه والاخوات المستمعين لهذا البرنامج وعلى القائمين على هذا البرنامج.
4: يا هلا ومرحبا فيك الرائد احمد. في بدايه هذا اللقاء، ما ابرز المهام والخطط الامنيه التي تم اعدادها لخدمه حجاج مملكه البحرين لهذا العام؟
3: طبعا 4625 حاج بحريني مكون من 23 حملة. اللجنة الأمنية باشرت عملها تأمين مساكن مباني الموجودة في مكة لحجاج البحرين، وأيضا المشاعر والمخيمات الموجودة في عرفة وفي منى ومزدلفة، وذلك لتأمين سلامة الحجاج من حيث اشتراطات السلامة المتطلبة من

0: المملكة العربية السعودية لحجاج مملكة البحرين.
1: نعم بلا شك الرائد أحمد الأحمد، هناك تنسيق متواصل ومستمر بين اللجنة الأمنية وكذلك الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، دائما ما تكون جهودهم حقيقة جبارة ومتواصلة لضمان سلامة الحجاج وانسيابية تنقلهم بين المنافذ وكذلك بين المشاعر المقدسة. فكيف يتم التنسيق بينكم في اللجنة الأمنية وبين الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية؟
0: نعم أخوي عبد الرحمن، هناك خطة مسبقة بين المملكة البحرين والمملكة العربية السعودية لتأمين حجاج مملكة البحرين، وذلك عن طريق منفذ البر والمنفذ الجوي. وهناك أيضا خطة للتفويج لحجاج البحرين راح تكون في عرفة إن شاء الله، هو يوم النفرة من عرفة إلى مزدلفة، راح نوضحها إن شاء الله للحملات في مقر البعثة الموجود في مكة المكرمة.
2: نعم الرائد أحمد، ما هي الرسائل أو النصائح اللي توجهونها لحجاج مملكة البحرين لضمان حج آمن وميسر بإذن الله؟
0: بإذن الله، نعم نتمنى من الحجاج مملكة البحرين عدم الخروج في وقت الظهيرة وقت ما تشتد اللي هو حرارة الشمس بالذات في يوم عرفة في يوم النفرة، وعدم الاختلاط مع الحملات الأخرى والدول الأخرى المجاورة أمام مخيم مملكة البحرين والتحلي بالصبر أثناء النفرة. يمكن هناك يكون بعض التعطيل من الجهات الثانية أو من القطار، لكن نتمنى منهم إن شاء الله الصبر، يكون إن شاء الله بإذن الله حج ناجح موفق بإذن الله.
1: اللهم آمين. حقيقة يعني مع توافد طلائع حملات الحج البحرينية إلى الديار المقدسة، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم يعني أن يكون حجهم مبرورا ومناسكهم ميسرة وسهلة وانسيابية، وكل ذلك حقيقة يعني بالجهود التي تبذلونها في اللجنة الأمنية التابعة لبعثة حجاج مملكة البحرين وكذلك جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية. الرائد أحمد محمد الأحمد، رئيس اللجنة الأمنية لبعثة حجاج مملكة البحرين، كل الشكر والتقدير لكم على جهودكم التي تبذلونها لخدمة ضيوف الرحمن من مملكة البحرين في الديار المقدسة، وكل الشكر وتحياتنا للجميع في البعثة الأمنية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: أجواء الحج وأيام العشر من ذي الحجة دخلناها شوق مبكرا اليوم، ونحن يعني نستقبل هذه الأيام المباركة مع مزيد من الأجواء الإيمانية والروحانية حقيقة، وكل تمنياتنا لحجاج بيت الله الحرام من حملات الحج البحرينية التي بدأت في المغادرة. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم سلامة الوصول، وأن يتقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال، يكون حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا، وإن شاء الله تكون رحلتهم إلى أداء الركن الخامس من أركان الإسلام فريضة الحج أن تكون هذه الفريضة ميسرة وسهلة بمشيئة الله تعالى
1: بإذن الله تعالى. ولكل من يعني اليوم حاب أنه يستثمر في هذا الشهر والعشرة أيام من ذي الحجة، أنه هو يعني يتعبد قراءة القرآن، الصيام، أي نسك من المناسك اللي الواحد يقدر أنه يستثمر فيها، صلاة النوافل، هي أيام معدودات ومباركة بإذن الله الواحد يسعى فيها أنه هو يعني يقدم كل ما يقدر وما عنده لأجل أنه هو يحظى ببركات هذا الشهر الفضيل.
0: نعم، هي دعوة للاجتهاد في الطاعات والعبادات في هذه الأيام المباركة. مع هذه الوقفة نكون مستمعين الكرام قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين، حلقة مميزة ومنوعة حقيقة في لقاءاتها. كل الشكر والتقدير لكل من ساهم معنا في المشاركة في لقاءات هذا الصباح، في هذه اللقاءات المتميزة والمتنوعة. كل الشكر والتحايا لكم مستمعينا الكرام على ثقتكم في إذاعة مملكة البحرين ومتابعتكم الكريمة لنا في صباح الخير يا بحرين. مع هذه اللحظات نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، لم يتبقى إلا أن نبعث لكم تحايا فريق العمل الذي سعد بصحبتكم، أولى التحايا من الإشراف والمتابعة من الزميلة نور عبد العزيز،
1: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
0: أجمل التحايا تصلكم من الزميلة مريم فقيهي من الإعداد،
1: ومن تقديم هذا التحايا الزميل عبد الرحمن بمطيع وشوق الدوسري.
0: تقبلوا تحيات الزميلة فاطمة قنبر من الإخراج. نلتقي معكم مشيئة الله تعالى يوم الغد، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله،
1: في أمان الله.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: في 16 من ديسمبر من عام 1961 للميلاد ارتقى الحكم صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رائد نهضة البحرين الحديثة، الذي تحقق على يديه العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، واستكملت البلاد استقلالها عام 1971 للميلاد.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: في اللحظة اللي تفكر فيها أنك تسعد أحد، لازم في أحد بيفكر أنه ويسعدك. في اللحظة اللي تفكر فيها أنك تؤذي غيرك، في أحد لازم يفكر أنه ويؤذيك. فكلنا واحد، نتكون من شيء واحد، وندور في فلك واحد، ويطبق علينا قانون واحد، ويجمعنا كون واحد يديره الواحد الأحد. فاللي تظن أن اللي تسويه من خير أو شر هو النهاية، هو في الحقيقة بداية لحدوث نفس الشيء لك. فكل ما تسويه يرجع لك، وكما تدين تدان. ودايما خلك إيجابي واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وأخراج فاطمة جنبر.

لي 3 سنين عاني، ما اعترفت انه اناني، لنجاني حد ثاني واكتشفت اني بظلمت.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: كان يا مكان في سالف العصر والأوان، لحتى كان من قصص العالم في كل زمان.
3: من مبادئ الأخلاق الكريمة التي يدعو إليها الإسلام وأعظمها شأناً العفو عند المقدرة. كيف تعفو عمن أساء إليك؟
4: نعم أعفو، لأن الله غفور رحيم يعفو عن عباده، ليش أنا ما أعفو عن الناس؟ وفي النهاية مسامح كريم.
5: رب العالمين يسامح، رب العالمين يغفر، فكيف الإنسان لا يعفو عمن أساء إليه؟ فالعفو عند المقدرة، والإنسان اللي يعفو دائما يكون متصالح مع نفسه، متصالح مع الناس، ودائما يكسب الآخرين بالعفو.
6: أول شيء أطالع الجانب الصحيح له، وتقارن بين الأشياء اللي سواها في الفترة اللي قضاها معاي بين الصح والغلط. إذا كانت القرارات الصح أكثر أكيد بسامحه، لكن إذا كانت غلط أكيد ما بسامحه.
7: أنا أعفو عن الناس وايد، لأن الدنيا تدور، لأن إذا أنا ما عفيت عن الناس بيجي اليوم اللي ما يعفون عني فيه، ولازم نتسم صفة التسامح والعفو اللي وصلنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، لحتى كان فتح غني باب داره ليلقى وجه رجل غريب. سأله الرجل بأدب أن يقدم له معروفا، وبدا ثوبه رثا ومثقوب. رق قلب الغني له، لكنه ارتاب منه، فأدار ظهره وسأله عن مطلبه، فقال: إني فقير معدم، ومنك يرجى الكرم. قال الغني: من أين أتيت؟ وهل أنت فقير حقا؟ لا يبدو عليك الفقر. قال الفقير: أتيت من بلد بعيد، ربما لا تعرفه، بيننا وبينه مسافات، فإني فررت من ظلمي لنفسي، لكن الله عاقبني وندمت حق الندامة، وهل بعد ما أنا فيه من ملامة؟ كنت رجلا غنيا ولا أبالي بالفقير، ولا أرق اليتيم، بل كان همي جمع المال من كل مكان وبأي وسيلة، ولو ترتب على ذلك ظلم أو أذية. وفي يوم وضعت في مخزني مالاً وفيراً وأشياء غالية الثمن، فأراد الله معاقبتي واحترق كل ما أملك، ولم يبقى إلا الرماد، فبعت الأرض والذهب لأسدد بعض ديوني، فلم تفي بنصف ما أنا مطالب به، فخرجت هائماً على وجهي هارباً من ظلمي لنفسي، أدعو الله أن يغفر لي ويسامحني على إساءتي. أنصت الغني لكل الكلام وأمسك دمعة كادت تسقط من عينيه، ثم قال بعدها: هذه أموالي، فخذ منها ما تشاء،

0: ظن الفقير أن الغني يستهزئ به، وأخذ منه صرة كبيرة اعتقد أنها تحوي على بعض الطعام، ولكن كانت مليئة بالمال والذهب، وقال له: هيا اذهب من هنا وابدأ حياتك من جديد. اقترب ابن الغني وقد سمع الحوار، فقال الأب: لا تستغرب يا بني، أتذكر آثار الأصوات على ظهري؟ إنها من أعمال هذا الرجل، فقد كنت أعمل عنده وهربت منه لكثرة ظلمه. وسقطت دمعة حارة من عين الأب، لقد أوقعه الله بين يدي، وكنت في الماضي مصراً على رد إساءته، أما الآن وبعد أن رأيته عفوت عن ظلمه وأعطيته ما رأيت ولم أذكره بنفسي. ومضى الابن فخوراً بأبيه لأنه كان يعرف مقدار معاناة الأب مع سيده في الماضي، ولكنه أبى أن يرد الإساءة بالإساءة والظلم بالظلم، بل كان حقاً مثالاً للعفو عند المقدرة. اعفو عمن أساء إليك بقصد ومن دون قصد، قد تجد ذلك صعباً، ولكن لا تبالي، بل احتسب الأجر، فأجرك على الله والثواب أعظم من كل شيء.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: البحرين والسياحة قصة مليئة بعبق الزمان والمكان، وكل مكان أثري أو مكان حديث في البحرين يشكلون مع بعض أجمل قصة من عراقة الماضي إلى حداثة المستقبل. وتعزيزاً لهذا القطاع الحيوي أنشأت البحرين هيئة البحرين للسياحة والمعارض ووزارة السياحة لدعم وتطوير هذا القطاع في المملكة، وكانت النتيجة اختيار البحرين عاصمة للسياحة الآسيوية في سنة 2014، وهي مقر المركز الإقليمي العربي.

0: تغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
1: وطن المفاخر.
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين، نعم

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. معاً نحاول تلمس الطريق لنضع أقدامنا على أوله. ومعاً من خلال هذه الخطوة نطور من أنفسنا ونساعد بعضنا على بلوغ أهدافنا وتحسين أنفسنا وتهذيبها.

0: خطوة خطوة. برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
1: من منا لم يقع في مشكلة أو ضيق سلب منه حياته، وشعر وكأن النبض والابتسامة ذهبت منه ولم تعد، وكأن الحياة قد أغلقت جميع الأبواب أمام عينيه، وكأن المصائب تركت كل الناس واختارته هو دون غيره، من خذلان أعز الناس لنا، من خسارة صاحب، من ترك حبيب، من موت عزيز، من نقص في الأموال، ومن ترك الوظيفة، أو من الفشل في جميع جوانب الحياة. كل شيء مغلق، كل شيء أصبح هباء، وكل شيء كأنه لم يكن يوما. ولكن هل أنت راض عن الأحباط الذي أنت فيه؟ على كمية اليأس التي تمسكت بها وتمسكت بك وأنت في هذا الحال من الاستسلام؟ اسمح لي أن أقول لك: لا تستسلم وابدأ من جديد، فالغد أجمل، وأنت الآن تستطيع أن تخلق منك شخصا أقوى، ولا شيء مستحيل.

0: بيتنا أمان.
1: في هذه الحلقة من برنامجكم خطوة سنقدم إضاءات من التاريخ تساعدنا من أجل أن نشحن طاقة الأمل في داخلنا لننهض من جديد ونكمل المسيرة، ونقول بكل ثقة لا للاستسلام.

0: نعم يا باربرا.
1: السيد والتر كبير مهندسي نيويورك يستأذن للدخول.
0: حسناً حسناً، أدخله على الفور. أهلاً أهلاً بأصدقائنا الأمريكان. أهلاً.
2: أهلاً بك يا سيدي المدير، أشكرك على منحي بعضاً من وقتك الثمين. أعلم أنك مشغول جداً بحجم هكذا حديقة كالهايد بارك.
0: نعم نعم صحيح، كوني المدير المشرف على الهايد بارك يفرض علي الكثير من الالتزامات.

0: حكماء تعرف أنها ليست مجرد حديقة، إنها مفخرة، مفخرة الإرث الإنجليزي العريق.
1: طبعا بلا شك، وهذا ما حدانا في إدارة حدائق نيويورك للاستعانة بخبراتكم لنزرع عشبا أخضر باهيا جميلا هناك في نيويورك يحمل بعضا من بهاء عشب الهايد بارك.
0: بكل سرور. لقد جهزنا شحنة البذور التي طلبتموها وتفاصيل في العقد الموجود أمامك. هل وقعناه؟
1: بكل سرور وشكرا جزيلا لكم أيها الإنجليز.
2: لاحظ الأمريكيون أن حديقة هايد بارك الإنجليزية تتسم بعشبها الأخضر المتوهج الكثيف، فسألوا الإنجليز عما إذا كان بوسعهم شراء البذور التي تمنح هذا العشب حيويته وغزارته، فلم يمانع الإنجليز وأرسلوا للأمريكيين سفينة لشحن كمية هائلة من بذور عشب الحديقة. ولكن ماذا حدث بعد عام يا ترى؟ تعالوا نستمع لبقية القصة.
0: مرحبا بالصديق الأمريكي، سعيد برؤيتك بعد عام كامل من آخر الزيارة. أخبرني كيف حال مشروع العشب الإنجليزي في الحدائق النيويوركية.
1: أهلا بك سيدي، وهذا سبب عودتي لك مرة أخرى بعد عام. لقد اتبعنا كافة التعليمات في عملية الزراعة، ولكن العشب لم يظهر بذات جودة العشب الذي هنا في الهايد بارك.
0: هذا أمر طبيعي، إذ لابد من عملية قص للعشب الجديد ثم سقايته بالماء، وهكذا ببساطة سيظهر لك عشب كعشبنا.
1: هكذا إذن.
2: نفذ الأمريكيون نصيحة الإنجليز، ولكن الفارق ظل قائما. بعد عام آخر من القص والري، توجه الأمريكيون بطلب النصح من الإنجليز، فاقترحوا عليهم إجراء المزيد من عمليات القص والري بالماء. ولكن التحسن كان يمضي بطيئا، فما الذي حدث بعد ذلك؟
3: سيد كارلتون، مكالمة لك من نيويورك.
0: حسناً، حوليها على مكتبي حالاً.
1: أسعدت صباحاً صديقي العزيز.
0: مرحباً بك وولتر، كيف حالك يا صديقي؟ كيف حالك؟
1: سعيد أنك لم تنس صوتي، خصوصاً وإنني أخبرت باربرا ألا تخبرك من المتصل.
0: نحن لا ننسى أصدقائنا يا عزيزي، أخبرني كيف يمكنني خدمتك؟
1: فعلا أنا بحاجة لمساعدتك، رغم اتباعنا لتقنية القص والري التي نصحتمونا بها بخصوص العشب الإنجليزي، ومضي أكثر من 4 سنوات على زراعتنا له هنا في نيويورك، إلا أن العشب جودته ما زالت متدنية والتطور بطيء للغاية.
0: يبدو أنك لم تلتفت للعبارة التي أخبرتك بها عندما كنت هنا في مكتبي قبل 4 أعوام.
1: وأية عبارة؟
0: أتذكر عندما قلت لك إن الهايد بارك مفخرة من إرث الإنجليز العريق؟ ماذا تظنون؟ عليكم أن تواصلوا تشذيب العشب وسقايته بالماء لمئة عام أخرى حتى تصلوا إلى العشب المطلوب.
2: في هذا العصر الذي تنتشر به مطاعم الوجبات السريعة والنظم الغذائية لإنقاص الوزن بسرعة والكتب التي تعلم الأشياء في وقت قياسي ومخططات الثراء السريع والأرباح اليومية في البورصات المالية، ربما

0: نحتاج لأن نتوقف قليلاً ونستخلص درساً من حديقة هايد بارك. هذا الدرس مفاده أننا حين نصبر ننجح في تحقيق الفوز وجني المكاسب. ليس هناك شيء يحدث في لمح البصر، لكننا في كثير من الأحيان لا نكون على استعداد لانتظار موسم الحصاد، فحين نغرس البذور ولا نرى النتائج نفقد صبرنا ونستمر في جذب الشتلات لنرى ما إذا كانت الجذور قد نمت، ولا نعلم أننا عندما نفعل ذلك نمنعها من النمو، وهذا فقط لأننا لا نستطيع أن نصبر قليلاً. أن تحقيق النجاح الدائم والطويل يستغرق وقتاً، وكل إنجاز كبير غالباً ما تسبقه أعوام من الكد والتعب والعمل الشاق والصعوبات والإخفاقات والتوتر والقلق وليال طويلة بلا نوم.
1: لقد قضى العالم الألماني الكبير ألبرت أينشتاين 10 أعوام قبل أن يتمكن من نشر نظرية النسبية العامة عام 1915، التي غيرت مفاهيمنا عن الطبيعة وحصل عنها على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921. والأديب المصري الكبير نجيب محفوظ استغرق 4 أعوام متصلة، ابتداء من عام 1948 وحتى عام 1952 في كتابة رائعته الثلاثية، والتي تعتبر أفضل رواية عربية في تاريخ الأدب العربي، ليحصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1988. أما المخرج البريطاني ريتشارد أتنبورو فقد قضى 20 عاماً كاملة قبل أن يشعر بالاستعداد لإنتاج فيلم غاندي. هذا العمل الضخم الذي يصور حياة الزعيم الهندي المهاتما غاندي، والذي جعله يفوز بجائزتي أوسكار أفضل فيلم وأفضل مخرج في عام 1983.
2: خطوة نحو حياة أفضل وأكثر نجاحاً وسعادة.
0: نعم عزيزي المستمع، يستغرق النجاح وقتاً طويلاً، وأنا لا أخبرك بذلك كي أحبطك، بل أفعل ذلك كي لا تصاب بالإحباط عندما تظن أنك ستنتهي من شيء ما في غضون شهور قليلة، ثم تجد أنك بعد مرور سنوات ما زلت تعمل على إنجازه. لذلك في المرة القادمة حين تشعر بالإحباط نظراً للنتائج الهزيلة التي جنيتها وتنتابك الرغبة في الاستسلام والتخلي عن المهمة، لا تفعل، ولكن فكر في عشب حديقة هايد بارك.
1: إلجأ للأشخاص الإيجابيين من حولك.
0: عندما تصاب بالإحباط وتشعر بالاستسلام يتغلغل في نفسك، ابحث في من حولك، ابحث عن الأشخاص الإيجابيين الذين وإن شاطرتهم حزنك ويأسك فهم قادرون على تحويل كل تلك المشاعر السلبية إلى إيجابية، وتحويل نظرتك من الجانب المظلم للموقف الذي تمر فيه إلى جوانب مشرقة لم تكن تدركها أنت.
3: إيش دعوة أبو علي؟ أتصل لك 20 مرة ما ترد علي.
4: تلفوني على الصامت ومالي مزاج أرد على أحد كلش.
3: أفا أفا يا أبو علي، حتى أنا الحين أنت من صجك كل هالدراما التركية عشان ما أقبلوك في وظيفة الملحق الدبلوماسي؟
4: أنت تعرف إيش كثر كنت أتمنى هالوظيفة، وصار لي شهور أدرس وجهز نفسي للامتحان. أنا متأكد أني سويت زين، ما خليت ولا سؤال، وكنت آخر واحد يطلع من القاعة. ليش ما قبلوني؟ ليش؟
3: صلى على النبي يا أخوي، ما خربت الدنيا؟ الحين بسألك سؤال وجاوبني.
4: ولين اسأل.
3: الحين أنت تشوف زين؟ يعني عيونك صاحية؟
4: إيه ما فيني شيء الحمد لله.
3: إنزين صحتك زينة؟ والمعلومات اللي درستها كل هالشهور لحن في مخك ولا صادك الزهايمر فجأة؟
4: بل بل بل بل فال الله ولا فالك، الحمد لله ما فيني إلا العافية.
3: عيل ليش شايل عبد القادر على راسك بسبة امتحان؟

0: أدي يقول لي امتحان، أقول لك حلم حياتي. إش فيك ما تفهم؟ حلم إني أسافر وأحضر اجتماعات رسمية ومثل بلادي في محافل دولية.
1: زين، واللي يدلك على طريقة ثانية تحقق فيها حلمك؟
0: ها؟ شلون؟
1: عشان كذي أنا جيتك. مكتب منظمة الأمم المتحدة طالبين مندوب وكل المتطلبات فيك. يلا هات اللابتوب عشان طرش لك إيميل.
0: أنا لو أدري إنك منبع الإيجابية كان رديت عليك من أول اتصال.
1: يا المصلحتي، انطاقتك أكبر من إنك تستسلم من أول مرة. يلا قوم هات اللابتوب شتنطر.
2: عاد أديسون الصغير إلى البيت وقال لأمه: هذه رسالة من إدارة المدرسة. غمرت بريق عينيها الدموع وهي تقرأ لابنها الصغير فحوى الرسالة، حيث قرأت له: ابنك عبقري والمدرسة صغيرة عليه وعلى قدراته، عليك أن تعلميه بالبيت. مرت السنوات وتوفت أم أديسون الذي تحول إلى أكبر مخترع عرفته البشرية. وفي أحد الأيام وهو يبحث بخزانة والدته وجد رسالة، وكان نصها: ابنك غبي جدا، فمن صباح الغد لن ندخله إلى المدرسة. بكى أديسون لساعات طويلة وكتب في دفتر مذكراته: أديسون كان طفلا غبيا، ولكن بفضل والدته الرائعة تحول لعبقري. هكذا هم الأشخاص الرائعون، بكلمة أو تصرف بسيط يستطيعون أن يضيئوا قنديل الأمل وسط الظلام الحالك. أيضا موقف جمال مع حسن يقدم لنا إضاءة رائعة، وهي البحث عن طرق أخرى لبلوغ ذات الهدف، تماما كما في لعبة المتاهة. وهذا سر آخر من أسرار النجاح، ومقياس آخر تقيس به إبداعك في حل المشكلات التي تواجهك. كل ما عليك فعله هو البحث عن طريق جديد لبلوغ ذات الهدف.
3: طريق بلوغ النجاح طويل ووعر بقدر ذلك الهدف أو الحلم الذي تسعى إليه. إذا وصلت إلى طريق مسدود ابحث عن طريق آخر، وإذا لم تجده فاخترع لنفسك الطريق، غير الخطة التكتيكية والجأ لوسائل جديدة، ولكن لا تتنازل عن حلمك أبدا. تذكر أن الأشجار تغير أوراقها كل عام، لكنها لا تبدل جذورها أبدا.
2: على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: خطوة
1: خطوة.
0: برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية،

وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

سلامة الكهرباء سلامتك. يمكنك الاطلاع على قائمة المقاولين الكهربائيين المعتمدين من خلال موقع الهيئة الإلكتروني www.ewa.ph.

0: تأثير فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا هذه. طبعا كالعادة نتصفح معجمنا، معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، صفحة صفحة، ونقف عند كل صفحة أو نقف عند المكان اللي يستوجب الوقوف فيه. والآن إلى الصفحة الأولى. في هذه الصفحة عزيز المستمع، تحت عنوان في اللباس البحريني، اخترنا الغترة. الغترة غطاء الرأس عند أهل الخليج وفي الواقع عند العرب عموما، وهي قد تتجاوز الرأس وتغطي الرقبة، لا تزال مستعملة عند أهالي الخليج من الكويت وحتى عمان، وعند أيضا أهالي فلسطين وأهالي الواقع ما أقدر أحدد، لكن تقريبا عند معظم العرب موجودة الغترة، بس عند أهل الخليج تلبس تحت العقال، يعني يثبتها العقال، وأحيانا تلف حول الرأس كالعمامة. عرب الشام وأيضا عرب العراق لها أسماء مختلفة عندهم، منها الحطة ومنها الكفية وغيرها. الكوفية أيضا معروفة، وبعض الباحثين نسبوها إلى كوفيا الأسبانية، يقول لك هذه كوفياتنا من عرب الأندلس، من مفردة كوفيا وبنفس اللفظة. وبعضهم قالوا لا، كوفيا نسبة إلى الكوفة حيث كانت تصنع بها، ولكن أنا أعتقد أن الغترة قد تكون من الغثراء العربية على الأبدال. طبعا أبدلنا الثاء إلى تاء. الغثراء، ما هي الغثراء؟ تعني ما كثر صوفه من الأغطية والأكسية. العرب كانت تسمي أي قطعة قماش فيها صوف وايد أو أي كساء فيها صوف وايد سمي الغثراء. هو العامة عندنا دأبت دائما على إلغاء الألف والهمزة وبدالها بالهاء في كثير من المفردات، مثل يعني حمراء العامة تقول

الحمرة، يعني فرس حمرة، وخضراء خضرة، ورقاء ورقة، وحتى أسماء يقولون أسمه، يعني أيضا لا تأخذون بلهاء بلهة، وغتراء العربية الغثراء غترة، واضح يعني السياق نفسه. والغترة أنواع كثيرة طبعا، منها النوع العادي تصنع من قماش خفيف يسمى فويل، VIOL أو VOIL، فويل. العامة عربوها إلى ويل، يقولون غترة ويل. طبعا في بعضها تصنع من الصوف الفاخر وتنقش بنقوش بديعة، تسمى غترة شال. والشال جاية من الفارسية وتعني قطعة من الصوف تصنع لتغطية الرأس من البرد. عندنا أيضا الغترة الجتاية، وتسمى عند بعض الدول اشماق، من يشماغ التركية، الأتراك يسمونها يشماغ، إن حذفنا الياء وصارت شماق أو شماق في بعض اللهجات العربية. وكلها طبعا مأخوذة من يعني الشال من اللغات الأجنبية، الشال من الفارسية واليشماق من التركية، ولكن الغترة من الغثراء العربية الفصيحة. وإلى صفحة ثانية.

عنوان جديد في هذه الصفحة، التعابير الجارية على الألسنة. اخترنا لكم بعض التعابير المستخدمة في المجتمع البحريني ونحاول تأصيلها، أو نحاول نأصل ما يقبل التأصيل منها. عندنا أحيانا نصف بعض الأشخاص بنعوت جميلة ونطلق على الرجل نقول راعي رد وبدل. هي النعوت نطلقها على الرجل عادة، والمرأة نقول راعية رد وبدل. نشوف الآن الرد شنو البدل شنو. الرد طبعا يعنون بها انه متحدث ملتزم بأصول الحديث وأدابه، يعني عنده يواب الأوليين يقولون. البدل فهي من الفصحى وتعني الرجل الكريم الشريف، يعني رجل بدل تعني رجل كريم شريف. وهناك عوائل بحرينية اتخذت من اسم البدل لقب لها، وطبعا كلها من الفصيح. وعندنا أيضا في هالسياق تعبير يقول موت حمر، والعياذ بالله. هي الواقع هذا التعبير عن الحالة الشديدة، يعني أي حالة شديدة يقول لك شفنا الموت الحمر، يعني هس موت أبيض وأزرق. إيه العرب عرفوا، يعني عندهم صفات للموت. ورد في الأثر يقول لا تقوم الساعة حتى يتفشى الموت الأبيض والأحمر. الموت الأبيض يعني الموت موت الفجاءة، يعني الموت بالسكتة. أما الموت الأحمر يعني الموت بعد معاناة، يعني الله ما يأخذ أمانته إلا المريضة قد يعاني أشر وأشر، فيسمى موت أحمر. أما اللي يروح سلام سلام فيسمونه الموت الأبيض. ومن أطرف استعمالات هذا التعبير في المجتمع البحريني وصفهم للفتاة الجميلة، يقولون مرت بنية ولكن موت حمر، يعني تجلب العذاب والحرقة في قلوب الشباب كما يجلب العذاب الموت الحمر. فهي صفة استعيرت لمثل هذه الحالة، ونشوف صفحة جديدة.

في هذه الصفحة عزيزي المستمع نحن لا نزال نختار لكم مفردات من اللهجة، وبدينا حسب الترتيب الأبجدي، فنحن الآن أمام صفحة في حرف الباء تقول مفردات منتقاة من اللهجة، فنشوف عندنا شنو هو من المفردات المنتقاة من اللهجة. عندنا البريعصي وهو صغار الوزق، ونقول عن الريال تبرعص إذا انكمش من الخوف، وعندنا

0: زمان أيام اللي كان الضرب مسموح في المدارس، قام الأستاذ وبزخني على ظهري، يعني طق براحة يدي على ظهره. هذه المفردة من العربية الفصحى، في الفصيح يقولون بزخ ظهره بالعصا، يبزخه بخزا أي ضربه. والبز، البز الواقع الأنسجة والأقمشة، هي في الفصيح أيضا بز، وقز، قز للحرير، لذلك سميت الدودة التي تنسج الحرير دودة القز. والبائع يسمى بزاز، إلى الآن يسمى عندنا سوق البز، واللي بيع يسمونه بزاز، والقزاز هو بائع الحرير. وعندنا البزيمي، البزيمي من الأسماك المعروفة في المجتمع البحريني، حجمها صغير جدا. وعندنا أيضا مفردة تحت حرف الباء نقول بشار، البشار هو ملحف الذي يغطي السرير، تجمع عندنا على أبشرة، وهي طبعا من الفارسية. وعندنا بسايل، البسايل الواقع يعني يستوجب الوقوف، في الواقع هي ظفائر الفتاة، نطلق عليها بسايل، المفردة بسيلة. البسايل في الفصحى هي عصارة الحنة والعصفر. العرب لما في الزمن القديم يحطون حنة ويخلطونها بعصفر بلون أصفر خفيف فيعطي اللون الذهبي، والمرأة العربية تقوم بتزيين شعرها بصبغات بهذا المزيج. المزيج هذه يسمونه بسيلة ولا يسمونه الظفيرة، بسيلة. ولكن العامية من باب تسمية الأشياء بصفاتها أو بأدواتها، وهو عرف لغوي. العامة سمت الظفيرة بسيلة وتجمع على بسايل. احنا نعرف ان القهوة العامة تسميها مر بصفتها، واحيانا يقولون غدانا اليوم زفر كناية عن السمك، وفلان يشرب دخان يعني يشرب سجاير، وليس من الطفل ياهل لأن جاهل ما يفقه. وأيضا العرب والعرب والعامية يسمون الرغيف الخبز أو الخبز. الخبز هو الضرب بشدة على الشيء، خبزه يخبزه خبزا، فكناية لأن صانع الخبز يضرب الرغيف في التنور بشدة عشان يلتصق فيخبزه، يضربه بشدة، فسمينا الناتج الخبز، بينما عربيا اسمها الرغيف، معروف طبعا الرغيف، وحتى في العامية نسميه خبز. وأعتقد أن الحلقة أوشكت على الانتهاء، وأتمنى لقاءكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، شاكرا لكم حسن استماعكم.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية،

وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية تقدم
0: الحياة
2: حلوة.
3: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب.
4: فالحياة جميلة جدا، رائعة.
3: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
4: ومساؤها لباس لأسرار الناس.
3: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
4: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
3: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء.

0: بل تمتع بالغروب وتأمل.
1: وإذا كنت من محبي النهار
0: فاعلم أن لكل ليل آخر
1: تظهر فيه الشمس من جديد.
0: الحياة حلوة
1: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
0: الحياة حلوة،
1: فكرة وإخراج محمد نعمة.
2: أسعد الله أوقاتك يا زوجي العزيز بكل خير.
3: وأسعد أوقاتك بكل خير يا عزيزتي. ها، ما رأيك بهذه الفاكهة المنعشة التي اشتريتها اليوم من السوق؟
2: رائعة جدا يا عزيزي. حقا إنها ذات ألوان نضرة، ولا شك بأن طعمها لذيذ كذلك. والحقيقة يا عزيزي أنني عندما أفرست الفاكهة من أكياس السوق تذكرت قصة أعجبتني.
3: إلي بها سريعا، لابد بأنها لذيذة ومنعشة كالفاكهة التي في هذا الطبق.
2: أرجو أن تكون كذلك بالفعل.
0: الحياة حلوة.
2: يحكى أنه في سالف الزمان كان هناك ملك يوصف بالعدل والحكمة والدهاء.
3: ما شاء الله.
2: وفي يوم من الأيام استدعى الملك وزراءه الثلاثة وطلب منهم أمراً غريباً. طلب من كل وزير أن يأخذ كيساً ويذهب إلى بستان القصر ليملأ هذا الكيس للملك من مختلف طيبات الثمار والزروع، كما طلب منهم ألا يستعينوا بأحد في هذه المهمة وألا يسندوها إلى أحد آخر. استغرب الوزراء من طلب الملك وأخذ كل واحد منهم كيسه وانطلق إلى البستان.
3: لا شك بأن كل وزير من الوزراء الثلاثة سيبذل قصارى جهده في أن يكون مخلصاً في أداء المهمة على الوجه الأكمل.
2: الوزير الأول حرص على أن يرضي الملك، فجمع من كل الثمرات من أفضل المحصول وأجوده، وكان يتخير الطيب والجيد من الثمار حتى ملأ الكيس.
3: جيد.
2: أما الوزير الثاني فقد كان مقتنعاً بأن الملك لا يريد الثمار ولا يحتاجها لنفسه، وأنه لن يفحص الثمار ليتبين الجيد من الرديء، فقام بجمع الثمار بكسل وإهمال، ولم يتحرى الطيب من الفاسد حتى ملأ الكيس بالثمار كيفما اتفق. أما الوزير الثالث فلم يعتقد أن الملك سوف يهتم بمحتوى الكيس أصلاً، فملأ الكيس بالحشائش والأعشاب وأوراق الأشجار.
3: لا أنكر ذكاء تصرفهما، ولكنهما كانا ماكرين أيضاً.
2: نعم صدقت يا عزيزي. أضف إلى المكر أنهما قاما بخيانة ملكهم عندما استهانا بأوامره، وهذا أسوأ من مجرد المكر والخديعة.
3: أجل أجل يا عزيزتي، ترى ما الذي حدث بعد ذلك؟
2: إليك ما حدث. في اليوم اللاحق أمر الملك أن يؤتى بالوزراء الثلاثة مع الأكياس التي جمعوها، فلما اجتمع الوزراء بالملك أمر الملك الجنود بأن يأخذوا الوزراء الثلاثة ويسجنوهم كل على حدة.
3: يا ساتر.
2: كل واحد منهم سيسجن مع الكيس الذي معه مدة 3 أشهر في سجن بعيد لا يصل إليهم فيه أحد، وأن يمنع عنهم الأكل والشراب. فأما الوزير الأول فأخذ يأكل من طيبات الثمار التي جمعها حتى انقضت 3 أشهر. أما الوزير الثاني فقد عاش 3 شهور في ضيق وقلة حيلة، معتمداً على ما صلح فقط من الثمار التي جمعها. أما الوزير الثالث يا عزيزي فقد مات جوعاً قبل أن ينقضي.

0: الشهر الأول.
1: اللهم لا شماتة، نهاية غير متوقعة تجعل المرأة يدرك نفسه ويتساءل إن كان متقنا في عمله أم لا.
0: ينبغي أن نسأل أنفسنا يا عزيزي، من أي الأنواع الثلاثة نحن؟ فنحن الآن في بستان الدنيا، ولنا حرية أن نجمع من الأعمال الطيبة أو الأعمال الخبيثة. ولكن غدا عندما يأمر ملك الملوك أن نسجن في القبور، في ذلك السجن الضيق المظلم وحدنا، فماذا نعتقد أنه سوف ينفعنا غير طيبات الأعمال التي جمعناها في حياتنا الدنيا؟
1: نقف الآن مع أنفسنا ونقرر يا عزيزتي، ماذا سنفعل غدا في سجننا؟ ولنتذكر دائما أن إتقان العمل يتبعه نتائج رائعة، لذا علينا بإتقان أعمالنا مهما كانت الدواعي والأسباب. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا
0: أن يتقنه. الحياة
2: حلوة. لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب،
3: فالحياة جميلة جدا، رائعة.
2: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
3: ومساؤها لباس لأسرار الناس،
2: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
3: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
2: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
3: بل تمتع بالغروب وتأمل.
2: وإذا كنت من محبي النهار،
3: فاعلم أن لكل ليل آخر
2: تظهر فيه الشمس من جديد.
3: الحياة حلوة
2: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
3: الحياة حلوة،
2: فكرة وإخراج محمد نعمة.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

علمتنا البحرين أن الإنسان يعتلي قدره بالوطن، وأن الأمان نعمة لا تقدر بثمن. علمتنا البحرين أن فرحتنا واحدة وحزننا واحد، وأن الديرة سند عون لكل واحد.

علمتنا البحرين إن محبتنا هي الأساس والأصل، وإن اللي يجمعنا دوم هو الوصل. نعم، هذه هي البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه يوم أمس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بحضور عدد من كبار المسؤولين، وجرى استعراض عدد من المواضيع المتصلة بالشأن المحلي والجهود المبذولة في مختلف مسارات العمل الوطنية لتعزيز المنجزات التي تحققت للمملكة في كل المجالات. وشهد جلالة الملك المعظم الجهود الحثيثة

الحديثة التي يوليها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواصلة تطوير وتقدم مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع القطاعات من خلال حرص سموه ومتابعته الدائمة لمختلف أنشطة العمل الحكومي والتنموي. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس التنمية الاقتصادية أهمية الاستمرار في الجهود الوطنية المقدرة ضمن فريق البحرين الواحد لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحويل التحديات إلى فرص داعمة للنمو والتنمية لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وأشاد سموه بما حققه المجلس التنمية الاقتصادية خلال عام 2025 من نجاحات نوعية بما يعكس الدور الحيوي الذي يطلع به المجلس في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي. جرى اتصال هاتفي بين سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وخلال الاتصال عرب سعادة وزير الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الخطير الذي تعرضت له دولة الإمارات اليوم بطائرات مسيرة تسببت في اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات الشقيقة. وأكد سعادة وزير الخارجية أن استمرار الاعتداءات التي تتعرض لها دولة الإمارات العربية المتحدة انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مجددا التأكيد على وقوف مملكة البحرين صفا واحدا مع دولة الإمارات وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها. من جانبه عرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن الجاهزية التامة للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة أي اعتداء على أراضيها، شاكرا مشاعر التضامن الصادقة وموقف مملكة البحرين المساندة لدولة الإمارات والتي تعكس عمق الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم في اللقاء الذي جمع أصحاب السعادة سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى مملكة البحرين بدعوة من سعادة الدكتور أندرياس إلياديس سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي. وقد أشاد سعادة وزير الخارجية في بداية اللقاء بتنظيم السفارة القبرصية لدى المملكة هذا اللقاء الدبلوماسي الحميد الذي يأتي بمناسبة قرب انتهاء فترة رئاسة جمهورية قبرص الصديقة لمجلس الاتحاد الأوروبي، منوها بما بذلته قبرص من جهود حثيثة من شأنها تحقيق أهداف وتطلعات الدول الأوروبية للسلم والأمن والازدهار، متمنيا لجمهورية قبرص دوام الرقي والازدهار. هذا وعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها شديدين للاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيرة الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يوم أمس مما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات الشقيقة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وخرقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817. وأشادت الوزارة بكفاءة الدفاعات الجوية في إمارة أبوظبي وتعاملها باحترافية عالية مع هذا الحادث الإرهابي الغادر واتخاذها الإجراءات الاحترازية كافة بما أسهم في الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية

أعربت وزيرة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها شديدين للهجوم الإرهابي الأثم الذي استهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام 3 طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية، معتبرا ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي وخرقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817. وعبرت الوزارة عن تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مشيدة بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها في اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة. هذا وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين بشأن ضرورة قيام جمهورية العراق باتخاذ الإجراءات الفورية والحاسمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية ومنع استخدام أراضيها أو أجوائها في تنفيذ أي أعمال عدائية تستهدف أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها المسالمة، مجددة الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بما يسهم في حماية المدنيين والمنشآت الحيوية وترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وهبة الاستعداد الدفاعية، كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. ودعا سعادة السيد نواب بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة الأفواج الأولى للحجاج المغادرين إلى الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لأداء فريضة الحج وذلك في مطار البحرين الدولية. وأكد سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن ما يحظى به حجاج مملكة البحرين من دعم ورعاية يأتي في ظل الاهتمام المتواصل من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات التي تضمن راحة الحجاج وسلامتهم وتمكنهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة. تراست سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة 13 للمنتدى الحضري العالمي والذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو على مدى 3 أيام بمشاركة دولية واسعة تضم قادة وصناع قرار وخبراء ومؤسسات دولية معنية بالتنمية الحضرية والإسكان المستدام. وقدمت الوزيرة أمنة رميحي خلال أعمال المنتدى كلمة أكدت فيها أن مملكة البحرين تواصل جهودها الوطنية لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ التوجيه الملكي السامي بشأن تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية وتوفير 50,000 وحدة سكنية بما تتضمنه من مسارات عمل. صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة يوم أمس حكمها بحق متهم بعد إدانته بالسعي والتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابيين ووصوله إلى بيانات حيوية وتسليمها لدولة أجنبية بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، بالإضافة إلى قيامه بتحبيذ وتأييد الأعمال الإرهابية والعدائية ضد مملكة البحرين، حيث قضت بمعاقبة

بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات. وتعود التفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحرية الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تفيد بقيام حزب الله اللبناني الإرهابي بتجنيد المتهم الموجود داخل مملكة البحرين لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل، بعد أن ساعد الانضمام للحزب وتكليفه بإرسال المعلومات والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بنتائج العدوان الإيراني الغاشم على مملكة البحرين إلى حسابات إلكترونية تدار من داخل جمهورية إيران بإشراف الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية بناء على طلبها، بما يستفيد منه العدو ويهدد أمن وسلامة

0: وأرواح المواطنين والمقيمين بها.
1: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.
2: الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
2: رأي غير شائع.
1: جسم الإنسان يتكون من خلايا بشرية. لأول لحظة ممكن تبين لكم هذه الجملة على أنها حقيقة بديهية جداً، لكنها في الواقع جملة غير دقيقة، لأن خلايانا البشرية اللي يقدر عددها بعشرات التريليونات تزاحمها عشرات التريليونات الأخرى من الكائنات الحية الدقيقة أو الميكروبات اللي تكون جزء أساسي من أجسامنا. والكثير من العلماء يؤكدون أن عدد الميكروبات في أجسامنا يفوق عدد الخلايا البشرية بنسبة توصل إلى 57%. هذه المعلومة تفتح أبواب كثيرة لنظرة قد تكون غير شائعة عن الميكروبات ومساحة وجودها في حياتنا وطبيعة علاقتها فينا، خصوصاً أن الميكروبات في نظر الكثير من الناس عبارة عن أجسام مسببة للمرض ومؤشر لقلة النظافة. لذلك السؤال اللي يطرح نفسه، ما هو المصدر اللي جاء منه هذا العدد الهائل من الكائنات الدقيقة؟ وماذا تفعل كل هذه الكائنات في أجسامنا؟ نقدر نتخيل جسم الإنسان على أنه كوكب يضم مختلف البيئات والأحوال المناخية، وفي كل بيئة تسكن مجموعة من الكائنات اللي تقدر تتكيف مع الخصائص المناخية والجغرافية لهذه البيئة. والكائنات اللي نقصدها بلا شك هي الميكروبات أو الكائنات الحية الدقيقة. على سبيل المثال، الوجه واليدين من الأماكن الجافة والباردة والمفتوحة على العالم الخارجي، وهذه يجعلها معرضة باستمرار للميكروبات المهاجرة من البيئة الخارجية، خصوصاً مع اللمس أو الاقتراب المستمر من الكائنات الأخرى أو الجمادات. مثال آخر، أقدامنا بيئة رطبة بامتياز لأنها تحتوي على حوالي 600 غدة عرقية تفرز خليط من الأملاح والجلوكوز والفيتامينات والأحماض الأمينية، وبالتالي هي منطقة مثالية تماماً لنشوء وتمدد مستعمرات البكتيريا. من وين جاتنا كل هذه الميكروبات؟ لما كنا أجنة في بطون أمهاتنا كنا خاليين من أي ميكروبات، لأن رحم الأم معقم تماماً بحسب اعتقاد العلماء. صحبة الإنسان مع الميكروبات تبتدي من لحظة الولادة، وتحديداً أثناء خروج الطفل من جسمه.

0: جسد الأم عبر قناة الولادة في الولادة الطبيعية، وفي هذه اللحظة يكتسب الإنسان حوالي 3/4 الميكروبات اللي تبقى عايشة في مختلف أنحاء جسمه. هل تتسبب هذه الميكروبات بأي ضرر للطفل؟ على العكس تماماً، حمام الميكروبات اللي يتعرض له الطفل لحظة الولادة يكون له انعكاس إيجابي على صحته طوال حياته. فالدراسات أثبتت أن الطفل اللي يولد بالعملية القيصرية وبالتالي ما يمر عبر قناة الولادة الطبيعية المليانة بالميكروبات، ترتفع عنده احتمالات الإصابة بمختلف أنواع الحساسيات والاضطرابات الهضمية والربو والسمنة في وقت لاحق من حياته، لأنه ما يمتلك نفس الميكروبات اللي يمتلكها الطفل المولود عبر ولادة طبيعية. الميكروبات بالتأكيد تتنوع ما بين ميكروبات نافعة وأخرى ضارة، لكن بالحديث عن الأنواع النافعة تحديداً، فالفوائد اللي تقدمها لصحتنا لا تعد ولا تحصى. خلينا نتكلم مثلاً عن الميكروبات الموجودة في الأمعاء. هذه الميكروبات تتحكم في تخزين الدهون وتساعد في تنشيط الجينات في الخلايا البشرية المسؤولة عن امتصاص العناصر الغذائية وتفتيت السموم وتكوين الأوعية الدموية. هذه الميكروبات النافعة أيضاً تعمل على تجديد بطانة الأمعاء والجلد واستبدال الخلايا الميتة والتالفة بخلايا جديدة، وتتنافس باستمرار مع أي ميكروبات خارجية ضارة وتمنعها من الاستقرار في أجسامنا. وهذه كلها يعني أن الميكروبات النافعة تشكل جزء أساسي من نظام المناعة في الجسم، ولها دور في وقايتنا من الأمراض أكبر بكثير مما نتخيل. أساساً هذه الميكروبات بتفاعلها مع الجهاز المناعي تساهم في تحديد أنواع الخلايا المناعية اللي يولدها الجسم. وهذه النقطة شرحها الصحفي المتخصص في مجال العلوم إد يونغ لما قال: جهازنا المناعي غير مصمم بالفطرة لمعرفة الفرق بين الكائنات المتعايشة مع أجسامنا وغير المؤذية لها وبين الكائنات المسببة للأمراض. الميكروبات هي التي تجعل الفرق بينهم واضحاً بالنسبة للمناعة، ولهذا السبب تدمير الميكروبات النافعة في أجسامنا عن طريق التناول المفرط للمضادات الحيوية بدون إشراف طبي مثلاً يؤدي إلى اختلال توازن المناعة، لأن المضادات الحيوية ببساطة ما تفرق بين الميكروبات النافعة والميكروبات الضارة وتقضي عليها جميعاً. إلى جانب كل اللي ذكرناه، الميكروبات اللي تقيم معانا في أجسامنا وتحديداً في الأمعاء لها دور مفصلي في صحتنا النفسية. هذه النقطة أشارت لها العديد من الدراسات والأبحاث العلمية، ومن ضمنها تحليل لبيانات طبية لأكثر من 1000 شخص في بلجيكا وهولندا، اتضح من خلاله أن وجود بعض الأنواع من بكتيريا الأمعاء مرتبط بشكل وثيق بارتفاع جودة الحياة عند فئة من هالأشخاص، وبالمقابل غياب هذه الأنواع من بكتيريا الأمعاء عند فئة أخرى مرتبط جداً بإصابتهم بالاكتئاب. هذا الاكتشاف أحدث ثورة في فهم الأمراض والاضطرابات النفسية والسلوكية، لأن هذه الاضطرابات في نظر العلم ما عادت ترتبط بالدماغ فقط، لكنها أيضاً مرتبطة بحالة جهازنا الهضمي وتحديداً أمعائنا، وتحديداً أكثر الميكروبات النافعة اللي تسكن في هذه الأمعاء. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول الميكروبات ليست مجرد كائنات تزورنا من الخارج وتحمل معاها المرض. بعض أنواع الميكروبات مقيمة بشكل دائم في أجسامنا، بل وعددها يفوق عدد خلايانا البشرية، ولها علينا أفضال صحية لا تعد ولا تحصى فيما يتعلق بالكثير من الجوانب مثل الهضم والمناعة والصحة النفسية. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. إلى اللقاء.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم.

0: من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
0: هنا البحرين.

يا من إليه جميع الخلق يبتهلون.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: مدام احنا في الطيارة ودخلنا 7 ذو الحجة وقبل لا نوصل الميقات، يا ريت يا ايبو تكلمني عن النية.
1: النية يا أحمد هي ركن من أركان الحج ومحلها القلب، ويجوز أن يتلفظ بها.

0: زين، والإحرام؟
1: لبس الإحرام لآدابه، منها نظافة الجسد والتجرد من المخيط والتطيب قبل نية الإحرام، والمرأة تلبس لباسها المعتاد من غير التطيب. استر حق النية، وبعدها
0: التلبية.
1: جزاك الله خير. اللهم لبيك عمره.
0: اللهم لبيك عمره.

0: الله، وصلنا الحرم.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام.
0: ما شاء الله، مشهد إيماني جميل.
1: أحمد، نبتدي الطواف بالاطباع. خلت شتفك اليمين طالع، عدل إحرامك.
0: أوه نسيت.
1: اسمع، بنطوف 7 أشواط وندعو فيها ما نشاء، وبين الركن اليماني والحجر الأسود نقول:
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: أحسنت.

0: الحمد لله خلصنا، الحين بنصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، وبعدين نشرب ماء زمزم حتى التضلع،
1: وإلى الصفا والمروة.
0: نعم، وهي 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط،
1: ونخلص ونصلي.
0: لا عاد نقصر من شعر راسنا قليلا، ونتحلل من الأحرام، وبذلك تنتهي أعمال العمرة.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
2: اختار ما تريد.
3: كل يوم ستجد نفسك في حالة اختيار بين الخير والشر، بين الإيجابي والسلبي، بين الجيد والأجود، بين السيء والأسوأ، بين وبين. مجرد أنك تضغط على زر الاختيار اللي انتقيته راح تتولد النية. بمجرد اختيارك تترتب كل الأمور بأمر الله سبحانه على حسب النية اللي في قلبك. دورك الآن مراقبة اختياراتك والاستعانة بالله في حسن الاختيار والتوكل عليه. واعلم أن بإمكانك أن تبني مدينتك المميزة في قلبك. العقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال. السعادة أبسط بكثير مما نظن، والله قادر أن يعطيك عطاء يبهرك في يوم من الأيام.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال حكيم في كثرة المزاح: كثرة المزاح تذهب المروءة، وكثرة الضحك تفقد الهيبة، ومن لزم شيئا عرف به. وقال أيضا: تجنب سوء المزاح ونكد الهزل، فإنهما بابان إذا فتحا لم يغلقا إلا بعد غم. أرجو أن أتمتع دائما بالعزم والفضيلة الكافية.

0: الصحفيين لكي أحافظ على أكثر الألقاب التي يحسد عليها المرء، وهو لقب إنسان شريف. جورج واشنطن. حكى الأصمعي قال: قلت لغلام حدث من أولاد العرب كان يحادثني فأمتعني بفصاحته وملاحته: أيسرك يا غلام أن يكون لك 100,000 دينار وأنك أحمق؟ فأجاب الغلام: لا والله. فقلت: ولما؟ قال: أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب بمالي ويبقى علي حمقي.
1: ما خط القلم.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 4 خصال من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال: الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال: أستغفر الله.
2: ما خط القلم.
0: الهدف من الحياة ليس أن يكون المرء مع الأغلبية، بل أن يهرب من أن يجد نفسه في مصاف المجانين. ماركوس أوريليوس.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: تغيرت المودة والإخاء، وقل الصدق، وانقطع الرجاء، وأسلمني الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء، ورب أخ وفيت له بحق، ولكن لا يدوم له وفاء، وكل مودة لله تصفو، ولا يصفو مع الفسق الإخاء.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء. وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.
0: أقاليم من عمق التاريخ.
2: مكة أقدس بقاع الأرض، كان التاريخ على موعد معها منذ البداية، وما زال يسطر في صفحاته مكانتها المقدسة في نفوس

0: المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها منذ عهد آدم عليه السلام وحتى تأذن شمس الدنيا بالأفول. هي مكة، بكة، البلد الحرام، البلد الأمين، وأم القرى. يرجع تاريخ مكة المكرمة إلى عهد آدم عليه السلام، وعاشت الناس فيها مدة من الزمن حين كانت قرية صغيرة بين الجبال، حتى شاء الله أن تغمر بمياه الطوفان في زمن نوح عليه السلام. وتذكر كتب التاريخ أن الملائكة هم أول من بنى الكعبة المشرفة قبل خلق آدم عليه السلام، ثم بعد الطوفان وتلاحق الأزمنة قام نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام بإعادة بنائها على القواعد التي كانت قد بنيت عليها بأمر من الله. وتوالت الأفئدة تهوي إلى مكة بدعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام، إذ سقى الله هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام من ماء زمزم التي نبعت لتكون مقصدا لقبائل العرب في هذا الوادي المقفر. الكعبة، ذلك البناء الذي يعتبر الأقدس بين جميع الأبنية رغم بساطته وتواضع بنائه، إلا أنه كان وما زال يمثل العنصر الأساس لعبادة المسلمين حول العالم لما يحويه من أركان مهمة. فالكعبة هي بيت الله الحرام وقبلة المسلمين التي يتجهون إليها في صلواتهم الخمس، والبناء الذي تتجه إليه أفئدة المعظمين لشعائر الله حتى في زمن انحسار الناس عن عبادتهم وتوحيدهم. تعرضت الكعبة المشرفة لأحداث عظيمة في التاريخ، فمن أبرزها ما حكاه القرآن الكريم من قصة محاولة أبرهة الحبشي وأصحابه لهدمها.
1: أريد محو اسم مكة من على الأرض تماما، ولن أبقي لها باقية.
0: باستخدام الفيلة الذين تم جلبهم خصيصا من أرض الحبشة نتيجة حقده ورغبته الجامحة في صرف الناس عن اتخاذ الكعبة مكانا مقدسا تهوي إليه أفئدة الناس، حتى شاء الله أن يهلك جيش أبرهة بطيور الأبابيل التي كانت تحمل حجارة رجمت الجيش عن بكرة أبيه. وقد سمي ذلك العام بعام الفيل، وهو ذاته الذي ولد فيه خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك سطع نجم الرسالة المحمدية، رسالة جميع الأنبياء منذ عهد آدم عليه السلام بالتوحيد لله ونبذ عبادة ما سواه. واكتمل بناء التوحيد بفتح مكة وإشراق شمس الإيمان على ربوعها بعد عصور الظلام المتلاحقة، لتكون منارة إشعاع يمتد إلى عهد الخلفاء الراشدين وصولا إلى الدول الإسلامية التي حكمت الأرض بما لها وما عليها. وقد شهد المسجد الحرام في حدوده في كل عصر من العصور توسعا، إلى أن وصل إلى ما نراه اليوم من نهضة وعمران لا مثيل له. عاشت مكة عصور الفتن والظلام كما عاشت عصور النور والسلام، ومن ذلك ما كان في عهد الدولة الأموية بفعل الحجاج بن يوسف الثقفي حين نصب المجانيق على جبل أبي قبيس واجترأ بذلك على أن يقصف الكعبة، وبعد ذلك بمراحل حين كان عهد القرامطة وفتنتهم التي فيها اعتدوا اعتداءهم الشنيع على مكة والحرم. ولكن يأبى الله إلا أن يبقى الحرم شاهدا على العصر.

0: يعود إلى سابق عهده حتى قيام الساعة. في مكة تكمن الفضائل المتعددة للمسلمين، ففي غار حراء بجبل النور كان يتعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي بداخله. وفي المسجد الحرام تعدل الصلاة فيه عن سائر مساجد الأرض 100,000 صلاة، وفيها الكعبة المشرفة بأركانها الحجر الأسود أو الأسعد الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حجر من الجنة، وبالقرب منها مقام إبراهيم الذي كان يعتليه إبراهيم ليرفع القواعد مع ابنه إسماعيل عليهما السلام. في مكة تقام في كل عام شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام، ركن الإسلام العظيم، ولأجل ذلك مكة بحدودها كلها حرم. لا تكفي حلقة لمكة، وكم في التاريخ من أحداث غزيرة وشواهد تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند المدينة المنورة دار الهجرة يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

لنبدأ بالحديث عن كلمات المرور. تخيل أنك تستخدم نفس كلمة المرور لجميع حساباتك، يعني إذا اخترق أحدهم حساباً واحداً ستكون جميع حساباتك في خطر. نصيحة اليوم: استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب، وإذا كنت تجد صعوبة في تذكرها هناك حل. استخدم برنامج إدارة كلمات المرور. بضغطة زر يمكنك إنشاء كلمات مرور قوية وتخزينها بأمان. اجعل حساباتك محمية مثل قلعة رقمية. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: اليوم رحلتنا مستمعينا إلى دولة خليجية قدرت أنها تحجز لنفسها مكانة مهمة بين دول العالم السياحية، فهي تمزج الأصالة مع الحداثة والتطور، ويظهر هالشيء من خلال النهضة العمرانية اللي شهدتها. يعد تنوع المنتج السياحي فيها عامل أساسي في تزايد جاذبيتها السياحية، فهي تلبي متطلبات السياح واهتماماتهم سواء كانت سياحة تسوق أو سياحة علاجية أو سياحة الأعمال وحضور الفعاليات والمهرجانات الكبرى والأنشطة العالمية المتخصصة. دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الخليجية اللي قدرت تنافس دول العالم بتقدمها وتقديمها مستوى راقي جداً من الأماكن السياحية.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت الإمارات، بالأخص إمارة دبي. اللي يميز دبي فيها أطول برج بالعالم اللي هو برج خليفة. أحب دبي القرية العالمية اللي هي تلم كل دول العالم قرية واحدة.

0: كل زيارة لي لدبي سنوياً أكتشف أن فيها مكان جديد أزوره، وهاي كلها نتيجة التطور والعمران فيها. أحب أزور القرية العالمية في الشتاء والأماكن المفتوحة مثل لامير وعند الجي بي آر وغيرها.
1: البلد اللي زرته هي البلد الإمارات. التجربة اللي فيها كانت تجربة جداً شيقة، لأنها مكان كله تطور كله تفاعل، وفي دول من ناس مختلفة. وبعد الشيء اللي يميزها أكثر شيء التطور اللي هي قاعدة توصلها، والأماكن اللي فيها اللي مو موجودة في كذا دولة. يعني مثلاً في أبوظبي في عالم فراري المميز، هاي كانت من أبرز الأماكن اللي رحتها وزرتها.
2: سافر ويانا.
3: تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في قلب الخليج العربي، وتحدها من الشمال والشمال الغربي مياه الخليج العربي، ومن الغرب المملكة العربية السعودية، ومن الجنوب سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية أيضاً، ومن الشرق بحر عمان وسلطنة عمان. تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة المدارية الجافة اللي تمتد عبر آسيا وشمال أفريقيا، وتخضع في الوقت نفسه لتأثيرات المحيط لوقوعها على ساحلي الخليج العربي وخليج عمان اللي يتصل ببحر العرب واللي يوصل بالمحيط الهندي. وترتبط معدلات درجات حرارتها الشديدة صيفاً بارتفاع نسبة الرطوبة، مع وجود فروق كبيرة بين مناخ المناطق الساحلية والصحراوية الداخلية والمرتفعات. فعلى الساحل يزيد متوسط درجة الحرارة في يوليو عن 37.7 درجة مئوية، وترتفع نسبة الرطوبة لتصل أحياناً إلى حد الإشباع، بينما يتسع المدى الحراري كلما توغلنا في قلب الصحراء اللي تمثل القسم الأعظم من أراضي الدولة، في حين يعتدل المناخ في مناطق الجبال والمرتفعات الأخرى.
4: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: رحلة عبر الأثير.
1: مثل ما تعرفون مستمعينا، تتكون الإمارات المتحدة من 7 إمارات، وهما أبوظبي، دبي، الشارقة عجمان، أم القوين، رأس الخيمة، والفجيرة. وبنبتدي جولتنا مستمعينا معاكم من العاصمة أبوظبي. تقع أبوظبي على جزيرة أبوظبي اللي تحوي مقر رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء وسفارات الدولة الأجنبية، وتمتلك العديد من الإمكانيات السياحية، وتعد السياحة فيها من أهم دعائم الاقتصاد.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونتعرف الآن مستمعينا على أبرز معالم السياحة في أبوظبي، ونبتدي مع جامع الشيخ زايد الكبير. يعد جامع الشيخ زايد الكبير رابع أكبر مسجد في العالم ومن أهم معالم أبوظبي، فهو يتسع لحوالي 40,000 مصلي. وما يميز هذا المسجد هو تصميمه الفاخر، فهو مزين بالفسيفساء والذهب ويضم أكبر سجادة في العالم. قصر الحصن في أبوظبي، واللي يعتبر من أجمل معالمها السياحية، ويعد أقدم مبنى تاريخي في الإمارة، وكان منزل أسرة آل نهيان الحاكمة في إمارة أبوظبي، ويعود تاريخ بناءه إلى القرن 17. ويعد هذا القصر رمز أساسي للتاريخ والثقافة الإماراتية، مما جعله واحدا من أفضل معالم السياحة في دولة الإمارات.

0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: ياس ووتر وولد تعتبر من الأماكن الترفيهية في أبوظبي، وهي مدينة ألعاب مائية ضخمة تقع في جزيرة ياس، وتعتبر وجهة مثالية للعائلة، فتضم العديد من الخيارات الترفيهية اللي تناسب الكبار والصغار، وتتضمن ألعاب مائية مثيرة وعروض ترفيهية مدهشة، وتوفر متاجر متنوعة للتسوق وأماكن لتناول الوجبات الشهية. ومن معالم أبوظبي السياحية الحديثة عالم فيراري الواقع في جزيرة ياس، ويعتبر من أهم الأماكن السياحية فيها، ويعد هذا العالم عالم ضخم، مدينة ترفيهية مغطى في العالم والمستوحى من سيارات فيراري.
0: رحلة عبر الأثير.
1: تضم مدينة أبوظبي مستمعين العديد من المتاحف الأثرية الثقافية والترفيهية، واخترنا لكم أشهر هذه المتاحف، وهم متحف اللوفر، المتحف المائي، ومتحف زايد الوطني.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: ومن مدينة أبوظبي ننتقل مستمعينا إلى السياحة في دبي، اللي ترتكز جاذبيتها على التسوق وعلى عناصر الجذب التاريخية والمعاصرة، وهي معروفة بأنها عاصمة التسوق في الشرق الأوسط، وتمتلك أفخم الفنادق والمنتجعات على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونها تحتضن الكثير من أفضل الأماكن السياحية في دولة الإمارات، اللي تجذب العائلات من مختلف أنحاء العالم.
0: رحلة عبر الأثير.
1: ونتعرف معكم مستمعينا على أبرز مناطق الجذب السياحي في دبي، ونبدأ مع برج خليفة، ويعد أشهر معالم دبي وأطول ناطحة سحاب في العالم بارتفاع يزيد عن 828 متر، ويتوافد السياح القادمين إلى إمارة دبي إلى هذا المعلم السياحي بكثرة، فهو يوفر أروع إطلالة على المدينة، تتضمن الشاطئ والبحر والجزر الاصطناعية، ويضم العديد من المطاعم المميزة، ويتوفر فيه غرف فندقية فخمة. نافورة دبي. تقع نافورة دبي بالقرب من برج خليفة في إمارة دبي، وتعتبر من أجمل أماكن السياحة فيها، وهي عبارة عن نوافير راقصة تقذف المياه إلى ارتفاع يوصل إلى 50 قدم، وتتراقص فيها المياه كل نصف ساعة على أنغام الموسيقى. بإمكانكم مستمعينا زيارة النافورة في المساء، فهو الوقت الأمثل للاستمتاع بجمال المنظر مع الأضواء الجميلة.
0: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
1: أوبرا دبي. تتميز أوبرا دبي بإطلالتها على نافورة دبي وبرج خليفة المستوحى بتصميمها من السفن الشراعية التقليدية في الخليج العربي ومراكب الصيد الخشبية اللي كانت ملازمة لخور دبي الشهير. برج العرب. يعد رابع أطول فندق في العالم، وهو من أفخم الفنادق وأغلاها تكلفة، ويقع في دبي على جزيرة صناعية تبعد 300 متر عن الساحل، ويعتبر من أهم المعالم في دولة الإمارات. يتميز البرج بواجهته الزجاجية البانورامية، واللي باستطاعتكم مستمعينا من خلالها الاستمتاع بمنظر مدينة دبي الخلاب من ارتفاع شاهق، وهو كذلك يحوي مطاعم مميزة مع إطلالات أكثر من رائعة.
0: الحياة قصيرة جداً، والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
1: تتنوع مستمعينا الأنشطة اللي بإمكانكم القيام فيها بدبي، وهي لا تقتصر فقط على التسوق أو الترفيه، ولكن تتعدى ذلك إلى العديد من الرياضات، ومنها سكاي دايف دبي، فبإمكانكم التحليل

0: تليق مثل الطيور فوق واحدة من أروع مناطق القفز على مستوى العالم، حيث بإمكانكم القفز من الطائرة على ارتفاع 13,000 قدم والاستمتاع بتجربة مثيرة وفريدة من نوعها. ويعد القفز المظلي من أفضل الأنشطة في دبي. سافر ويانا. حديقة الزهور أو حديقة المعجزات تقع في جنوب منطقة البرشاء، وهي أكبر حديقة زهور في العالم. تضم 45 مليون زهرة على مساحة 72 ألف متر مربع، وقد لقبت بحديقة المعجزات لدقة تصميمها ومساحتها الشاسعة وتنوعها الأكبر في العالم.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى إمارة أخرى من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي رأس الخيمة. فتعتبر السياحة مستمعين في رأس الخيمة من أفضل وجهات السياحة في الإمارات، فيمتزج فيها عبق الماضي مع إشراقة الحاضر، فتراها من أكثر الأماكن ازدهاراً وتطوراً. وتتميز هذه الإمارة بهدوءها وتوفيرها للعديد من أماكن الاستجمام والاسترخاء من منتجعات وشواطئ، كما أن للتسوق متعة خاصة في مراكزها التجارية. سافر ويانا. ومن الأماكن السياحية في رأس الخيمة الحديقة المائية آيسلاند، وهي عبارة عن ملاهي مائية تحوي العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية من زحاليق مائية وأحواض سباحة، بالإضافة إلى العديد من المطاعم المميزة. متحف رأس الخيمة. يعتبر هذا المتحف من أبرز أماكن السياحة، ويعرض التاريخ القديم للمنطقة من خلال التحف الأثرية والمعالم اللي تعود لعصور قديمة مختلفة. ويضم المتحف آثار تعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، وأخرى تعود إلى العصور الإسلامية وغيرها. واحة البدو، وهي عبارة عن مخيم صحراوي فريد من نوعه يجسد حياة البدو الرحل عبر التاريخ. وتوفر واحة البدو لزوارها تجربة فريدة للتعرف على الحياة الصحراوية اللي يعيشها البدو، بالإضافة إلى تذوق الأطباق المحلية الأصيلة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن رأس الخيمة ننتقل مستمعينا إلى إمارة عجمان، ونتعرف على أبرز معالمها السياحية، ونبدأ مع متحف عجمان. فقد كان في الماضي حصن يمثل خط الدفاع الأول عن الإمارة ومقر للسلطة السياسية فيها، ويعود تاريخه إلى القرن 18. يضم هذا المتحف عدة أقسام، منها ما هو خاص بالآثار والمخطوطات، وقسم الشرطة، وقسم الأزياء الشعبية، وقسم للهدايا التذكارية، وغيرها من الأقسام. مسجد الشيخ زايد. يتميز المسجد بتصميمه المعماري الفريد، وقد بني بأمر من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وهو الآن من أهم معالم مدينة عجمان. عجمان سيتي سنتر، وجهة محببة لعشاق التسوق، فهو أكبر مجمع للتسوق في إمارة عجمان، ويضم الكثير من المحلات التجارية لأشهر الماركات العالمية والمحلية الراقية، واللي تشتمل على الألبسة وغيرها.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى مدينة الشارقة، حيث سبقت وكانت هذه المدينة عاصمة الثقافة العربية، ومن ثم عاصمة للثقافة الإسلامية. وتعتبر الشارقة وجهة سياحية ممتازة، وخصوصا بالنسبة للعائلات والأطفال، بسبب تنوع الأماكن السياحية فيها، فهي تضم العديد من الأسواق والمتاحف والمناظر الطبيعية وأماكن الترفيه. ومن أبرز مناطق الجذب السياحي في الشارقة متحف الشارقة البحري، ويعتبر هذا المتحف من أهم متاحف الشارقة، تم افتتاحه في مقره الجديد في منطقة الخان سنة 2009 بعد عمليات التطوير والتحسين. ويضم المتحف حوالي 700 قطعة بحرية مختلفة، واللي يعود تاريخ بعضها إلى 6000 سنة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: متحف الشارقة للفنون.

0: أثناء زيارتكم لمتحف الشارقة للفنون، مستمعينا بإمكانكم التعرف على الجمال والفن اللي يحتضن هذا المتحف الرائع، فستحظون بمشاهدة مقتنيات فنية غاية في الجمال. ويضم هذا المتحف أكثر من 500 من المقتنيات الفنية. متحف الشارقة العلمي، تم افتتاح هذا المتحف سنة 1996، ويقدم المتحف عروض تفاعلية مصممة لتحفيز الزوار على الابتكار والإبداع، ويضم حوالي 50 معرض مختلف، ويوفر العديد من البرامج والفعاليات المناسبة لجميع الأعمار. القصبة هي وجهة مائية فريدة من نوعها، تحتل مركزها من ضمن أفضل أماكن السياحة في الشارقة، وتوفر العديد من الأنشطة الترفيهية المناسبة لكافة الأعمار والعائلات، وتعتبر وجهة تجمع بين الثقافة والترفيه. سافر ويانا. وننتقل مستمعينا إلى إمارة الفجيرة، وهي المدينة الوحيدة اللي تطل على بحر عمان وحدها من الشرق ومن الغرب. إمارة رأس الخيمة والشارقة تتميز بالعديد من عوامل الجذب السياحية، وتحوي العديد من المجمعات العصرية للتسوق إلى جانب الفنادق والمنتجعات السياحية. ومن أبرز معالمها السياحية حديقة عين مضب الكبريتية، تعتبر هذه الحديقة من أشهر أماكن السياحة في الفجيرة، وتعد منتجع صحي للاستشفاء واللي تعالج مياهها العديد من أمراض الروماتيزم والبرد، فتغذيها الينابيع المعدنية ويأتيها الناس للسباحة في مياه الكبريت الدافئة. سافر ويانا. وادي الورعة يتميز بكونه محمية طبيعية تحوي العديد من الحيوانات والطيور المتنوعة وعدد كبير من النباتات البرية والحيوانات البرمائية، وتشتهر طبيعة هذا الوادي الساحرة اللي تحوي عدد كبير من عيون الماء اللي تنبع من داخل الأرض، بالإضافة إلى الشلالات اللي تصب في مياه البرك. مركز غطس دايفرز داون، يقع هذا المركز على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، ويعد من أفضل أماكن السياحية في الفجيرة، ويعتبر مركز للغوص العائلي، يضم 13 موقع للغوص مع مرافق عديدة للاسترخاء. قلعة الفجيرة، تعتبر قلعة الفجيرة من أهم أماكن السياحة، وتتميز بموقعها على ربوة عالية في المنطقة القديمة من المدينة، وتعود إلى حوالي 1550 ميلادي. تمتاز بجمالها الهندسي الخلاب، تم بنائها من المواد المحلية مثل الطين والحجر، بالإضافة إلى الحصى. سافر ويانا. وننتقل مستمعينا للحديث عن السياحة في أم القوين. تعتبر إمارة أم القوين من أهم المدن السياحية في الإمارات، وتعد من أصغر الإمارات من حيث المساحة، تقع على ساحل الخليج العربي على خور البيضاء، وتعد من أقدم أماكن الغوص بحثاً عن اللؤلؤ. ومن أماكن الجذب السياحي فيها كورنيش أم القوين، ويعتبر من أكثر أماكن الإمارة متعة، فهو شاطئ مخصص للقيام بالإبحار، التزلج على الماء والسباحة، وكذلك الغوص وركوب الأمواج، والمشي في الأراضي الصحراوية للتعرف على الكائنات البرية، الطيور البحرية والحيوانات المائية اللي تعيش في بيئتها الطبيعية، واللي تمنح الكورنيش سحر خاص وإطلالة لا مثيل لها.
1: رحلة عبر الأثير.
0: دريم لاند أم القوين، تعتبر من أجمل معالم أم القوين التي تتسم بروح المغامرة، وتحمل الكثير من أوجه الاستمتاع، فهي حديقة مائية مفعمة بكل معاني التميز، واللي تتيح لزوارها القيام بتجربة فريدة من نوعها عن طريق السباحة في مسابح مياه مالحة، والاستمتاع بالملاهي المائية والزلاقات العملاقة اللي تأخذ الأنفاس، كما بإمكانكم ركوب الأمواج والتنزه بالقوارب المائية وغيرها العديد من الأنشطة الممتعة. هابي لاند أم القوين، واحدة من المدن الترفيهية والتعليمية الهامة، وتضم منطقة واسعة لأجمل ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى الألعاب والأنشطة المتخصصة في الاكتشافات العلمية والفكرية.
1: رحلة عبر الأثير.

0: وبهذا نكون مستمعينا وصلنا إلى ختام جولتنا السياحية في الإمارات السبع لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبكل تأكيد هناك الكثير من المناطق السياحية والأنشطة اللي بإمكانكم القيام فيها في دولة الإمارات لم نتمكن من استعراضها في حلقتنا هذه. وفي وجهة جديدة نلقاكم الحلقة المقبلة. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم
9: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين حسين

0: السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شاهد على تاريخ الإذاعة. هذا البرنامج الذي يوثق سيرة الجنود المجهولين الذين كانوا جزءا أساسيا في نجاح برامج الإذاعة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا. أرحب بكم مستمعينا الكرام، وأرحب كذلك بضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة المخرجة الإذاعية جميلة بومطيع. حياك الله متركي معنا.
1: يا هلا ومسهلا، وفرصة سعيدة اللي ألتقي فيكم يعني على مدى السنوات الطويلة اللي أنا طلعت فيها التقاعد، والتقيت فيكم مرة ثانية فحسيت من شراحة للأمانة يعني من مجرد ما شفتكم.
0: الله يسلمك يا متركي، وإحنا كذلك سعداء بتواجدك معنا مرة ثانية في أروقة الإذاعة، لكن هالمرة الوضع مختلف شوي. انت يعني متعودة ان تكونين في على المكسر؟
1: اي نعم.
0: اي مو في مكان، شنو شعورك وانت خلف المايك؟
1: يعني الحين حسيت برهبة الميكروفون. قبل كنا احنا لنسجل مثلا حق ضيف او حق المذيع او ذي، ولن اشوفها مثلا يعك في الكلام يعني اتساءل اقول ايش فيه ما يتكلم عدل. الحين حسيت أن صج الميكروفون يخلي الواحد شوية
0: يرتبك أو يخاف
1: يرتبك
0: يعني. لكن أنت أستاذة يعني يا أم تركي وأمورك طيبة.
1: الله يجزيك خير.
0: طبعا احنا في توثيقنا لهذه السير لأساتذتنا الكبار نحب أن احنا نمشي معهم خطوة بخطوة لين ما نوصل إلى خطوتهم الأولى في عتبات إذاعة البحرين. فنبدأ معاك أم تركي من النشأة، وين نشأتي أم تركي، وشنو كان دور هذه النشأة في وصولك إلى إذاعة البحرين؟
1: أنا من مواليد محرق، يعني نشأت فيها ودرست فيها، ولما تخرجت من المدرسة سمعت إن في كانوا يبون موظفين حق الإذاعة.
0: هاي كان سنة كم تقريبا؟
1: هذه كان سنة التحقت أنا بالعمل الإعلامي سنة 80 81.
0: نعم.
1: فابتديت بالعمل كفني صوت في قسم الصوت بالإذاعة، مع انتقال الإذاعة الجديدة في مدينة عيسى.
0: إذن كانت البداية في العدلية.
1: أي كانت
0: الإذاعة القديمة.
1: الإذاعة القديمة في العدلية. لما انتقلوا في مدينة عيسى كانوا يعني يبون يوظفون موظفين حق الإذاعة وكذي، وأنا قدمت يعني مع مجموعة من الموظفين وذي وتم قبولنا يعني. وبعدها انضميت إلى قسم الصوت بالإذاعة، و تدربنا تحت أيدي موظفين قدامى لهم باع طويل في الإعلام، ويعني هيئونا وعلمونا أشياء كثيرة عساس أن نتمكن أن ننطلق في مجال عملنا. تعلمنا منهم الانضباط، أول شيء الانضباط في العمل. تعلمنا منهم أساسيات الصوت. تعلمنا منهم أنواع الصوت، تقنية الصوت، كيفية التعامل مع أجهزة الإذاعة.
0: جميل.
1: فيعني الحمد لله صار إن احنا تمكننا من هذه كلها،

0: وتم انطلاقنا أن يعني نباشر البث بثقة يعني.
1: نعم.
0: من عقب تدريبنا يعني.
1: نرجع شوي وراء يعني بداية خلينا نقول ما أعلنوا عن الوظائف أو أنهم محتاجين لأشخاص في إذاعة البحرين يشتغلون فيها وانتقالكم من العدلية إلى مدينة عيسى.
0: أي.
1: مدينة عيسى ما كانت طبعا بالشكل اللي احنا نشوفه اليوم ما شاء الله يعني.
0: أي.
1: مدينة ويعني فيها المرافق اللي يعني
0: يعني تشوف الإذاعة كانت الحالها في العدلية. التلفزيون على ما أظن كان بداياته هنا في المدينة عيسى. عقب ما انتقلوا الإذاعة القديمة إلى المكان الجديد اللي هنا في مدينة عيسى احنا هنا بداياتنا توظفنا. احنا ما توظفنا يوم كانت الإذاعة في العدلية، توظفنا هنا مدينة عيسى.
1: هل كان يعني هناك تشجيع من الأهل في يعني في البيت على أساس أن يعني هذه وظيفة إعلامية تعتبر ويعني لها علاقة بالإذاعة ويعني مكان بعيد يعني خلينا نقول عن المحرك؟
0: يعني شوف احنا توظفنا في 1981، تخرجنا عقب شهر بالضبط سمعنا أن يبون موظفين في الإذاعة. قدمنا أنا ويعني صديقاتي اللي تخرجنا من التوجيهي وقبلونا لأن كان على أساس أن الإذاعة سواء على نطاق واسع محتاجين حق موظفين، فتم قبولنا والحمد لله تم تدريبنا و عرفنا شلون يعني العمل الإعلامي شلون يمشي على الرغم ان احنا كنا صغار في السن. يعني
1: تذكرين اسامي اللي كانوا معاك في هذه المرحله؟
0: كان وياي اللي هي بنت خالي لطيفه بمطيع، كان وياي جميلة الشاعر، كان وياي منال عتيق. يعني هذا لين كانوا يعني الأجرب حق نحن توظفنا.
1: وهو فعلا يعني فيما بعد يعني أصبحوا جزء أساسي من برامج يعني إذاعة البحرين في قسم الإخراج. الإذاعة يعني فيها يعني من الأجهزة ومن المرافق يعني مثل ما تفضلت هي أم تركي، هناك من يعني دربكم على هذه الأجهزة وهذه هذه الأمور اللي يعني لها علاقة مباشرة بالصوت. من تذكرين من الأشخاص اللي يعني خلينا نقول كانوا يعني أصحاب الخبرة في هذا المجال؟
0: كان في موظفين يعني الله يرحمهم إن شاء الله وموظفين ما زالوا موجودين. كان فاطمة الملة الله يرحمها.
1: نعم.
0: علمتنا لأن هي كانت في السابق في الإذاعة القديمة بالعدلية. واضحة سعد بعد الله يعطيها الصحة والعافية كانت يعني تدربنا.
1: طبعا عشان نميز فاطمة الملة عن فاطمة الملة،
0: أي الفاطمتين ثنتين هم يعني كانوا موظفات في الإذاعة القديمة،
1: كانوا يسمونها
0: واحدة موجودة واحدة الله يرحمها
1: العمة يسمونها.
0: يعني تعلمنا من تحت يدهم والحمد لله. يعني بعد يعني فترة حاولنا نصير أحسن من الموظفين القدامى. يعني نبي نتعلم أكثر وأكثر، نبي نضيف أشياء جديدة على شغلنا، نبي نكسب خبرات في مجال عملنا. فكنا يعني مثل ما تقول ندمج ويا مثلا مجموعات في الإذاعة، في مجموعات المخرجين، مجموعات الصوت، مجموعات المهندسين، التنسيق، فكنا ننخرط مع كل مجموعة على أساس أن نتعلم، نأخذ منهم من هذين شوي من هذين شوي على أساس أن يكون الإعلامي يعني شامل. ما يتم مثلا بس على وظيفته وما فيها تطور ما فيها شيء يعني. فكنا يعني أنا استمريت في وظيفة الفني صوت تقريبا 14-15 سنة
1: ما شاء الله.
0: أي فحبيت أن أنا صادني مثلا ما تقول شغف أن أنا بتعلم شيء ثاني. أنا

0: بيتم الروتين يعني مدة طويلة أزيد من 14-15 سنة طويلة يعني. أبي أتعلم شيء ثاني مثلا أتعلم الخروج.
1: إحنا قبل أن ننتقل لهذه المرحلة أم تركي لو حطيتينا في يعني خلينا نقول جو فني الصوت, شو المهام المتعلقة بفني الصوت في الإذاعة؟
0: احنا شوف استاذ حسن, احنا اني مثلا الاذاعه كانت في السابق اول ما يعني احنا توظفنا كانت مثلا تفتح الساعه 6 للساعه 12 في الليل.
1: نعم.
0: كنا احنا نظام شفتات, فاذا كان مثلا فترتنا الصباحيه نداوم قبل البث بساعه اللي الساعه 5 الساعه 5 اني ندش الاستوديو.
1: هاي زام افتتاح يسمونه.
0: زام الافتتاح, نفتح الاستوديو نرتب أمورنا, نجهز المواد اللي راح تبث, نجهز الميكروفونات, نشغل

0: الساعة خمس الساعة خمس أني ندش الاستوديو.
1: هاي زام افتتاح يسمونه.
0: اي زام الافتتاح. نفتح الاستوديو نرتب أمورنا نجهز المواد اللي راح تبث نجهز الميكروفونات نشغل المسجلات لأن المسجلات تم عبارة يعني ست ساعات مبردة تصير باردة فلما نحن نشتغل عليها تكون يعني
1: سخنت وجهزت يعني.
0: وكنا ساعتها كان عندنا بكرات ما كان عندنا يعني أشرطة وهاي كان بكرات نركبها على الجهاز المسجلة
1: على الريل
0: اللي هو الريل اي فصار إنه يعني نجهز أمورنا كلها لما نيجي تصير ساعة البث اللي هي ساعة 6 يكون المذيع موجود نبتدي بالسلام الأميري كان في ذيك الفترة وبعدها يعني نباشر شغلنا في البث يعني
1: أي. أنا يعني من مقابلة سابقة مع الأستاذ لطيفة ومطيع أم أحمد سألتها عن مسألة العمل على الريل ويعني قالت لي إن كنتوا تدشون بالمواد بالدقة يعني بالساعة وبالثانية
0: أي.
1: مع إن أنتوا تشتغلون على الريل
0: ويعني
1: شلون كانت يعني طبيعة العمل على هذا الجهاز الحساس يعتبر يعني إحنا ما نتكلم الحين يعني بالأجهزة الحديثة اللي على الكمبيوتر وغيره يعني راح نيل لها لكن هذه يعتبر يعني البداية أو الأساس في العمل الإعلامي.
0: أي إحنا أستاذ حسن عندنا مثل الموديول تواصل مع جميع الأقسام التنسيق الأخبار الهندسة الإخراج إنزين فالقسم التنسيق يزودونا بخطة يومية إحنا نسميه اللوج وهذه هما مهيئين لنا إن مثلا الساعة 6 شنحات 7 8 كذي
1: إحنا نمشي
0: جدولة البرامج جدولة النشرات الأغاني حتى الأذان كان يعني حاطين لنا بشكل يومي الساعة كم يدش فكنا يعني نشتغل على هذه على حسب الخطة الموجودة
1: وهذه المهام كانت تأتي لكم مباشرة من مكتبة الإذاعة
0: اي قسم المكتبة التنسيق
1: من كان في قسم المكتبة تذكرين تركي
0: أتذكر الله يعطي الصحة والعافية إبراهيم مصطفى احنا لحقنا عليه وهو كان رئيس المكتبة بدرية كمال لطيفة الحمر نيلة العامر سهام خليفة مريم موسى هذا اللي كان لهم يعني ما شاء الله تبارك الرحمن كان لهم باع في قسم التنسيق فيعني فيصل الروعي ما شاء الله عليه هاي فيصل الروعي الله يعطي الصحة والعافية كنا نسمي كمبيوتر الإذاعة
1: ما شاء الله
0: اي يعني ما شاء الله يعني دقيق في عمله يعني
1: ايش اللي كان يتميز عن بقيه
0: يتميز ان اذا طلبت مثلا شيء منه ما يتوهك ما يعني يقعد مده طويله لين يبحث عنه او انه مثلا يفتح الملفات يدوره لا سيده يروح مثلا حق الرقم يقول لي هذا اللي تبينه هاش تفضلي يعطيني الشريط ما شاء الله عليه يعني لأنه من كثر ما هو متمرس حق عمله فتشوفه يعني ما شاء الله
1: يعني لو فرضا طلبتي يعني أغنية لعبد الحليم مثلا
0: أي
1: أغنية معينة فيعني ما يلجأ مثلا لملفات رأسا
0: أي ما شاء الله على الرغم أن المكتبة آلاف الأشرطة فيها تصور يعني غير الأشرطة المأرشفة في قسم الترشيف فصار إنه يعني ما شاء الله عليه يعني حتى لو تطلب منه برنامج قديم سمعت عنه بس إنه يعني مو موجودة في المكتبة في الأرشيف فيروح يجيب لي برسم الخدمة يقول لي هذا الشريط اللي كنت تدورينه
1: ما شاء الله الله يعطي الصحة والعافية أيوة
0: الله
1: لما نتكلم عن هذه الفترة متركي أنتوا طبعا يعني قبل الله يعني يمر عليكم 14 أو 15 سنة في يعني مهنة الفن الصوت احنا نتكلم عن أجيال في الإذاعة يعني ناس كانوا كبار

0: حسيتوا دشين يعني شباب؟ هل حسيتوا طبعا احيانا يعني في جو العمل يكون في نوع يعني شيء من التنافس مثلا، او خلينا نقول الكبار يشوفون ان هم يعني اكثر خبره، فيعني يمكن حتى يشحون احيانا ببعض المعلومات مثلا عن الشباب او عن الصغار. هل حسيتي بهذا الجو او بهذا الشيء، ولا كانت يعني الاجواء كانما اسره يعني، والكل ما كان يبخل عن زميله باي معلومه او باي شيء؟
1: كنا ما شاء الله تبارك الرحمن ان احنا كانه اسره، يعني لانه انا احب اتعلم من كل المخرجين. انا تعرف الكل مخرج لا بصمته في الاخراج.
0: نعم.
1: اي فكنا يعني انا مجرد ما اخلص مثلا فترتي صباحيه اروح البيت، اروح اندمج ويا مثلا واحد من المخرجين عنده برنامج يخرجه، اروح اشوف ايش يسوي عشان اتعلم. ابي اضيف شيء حق عملي يعني.
0: جميل.
1: فكنت اخذ مثلا خبرات، مثلا الله يرحمه ابراهيم عيسى، خبرات عبد الواحد درويش، خبرات نبي العلوي الله يرحمه، محمد الجابر، محمد حسن، فكانوا يعني إذا طلبت منهم شيء والله يعني يعلموني إياه والله يزودوني إياه، كانوا ما يبخلون علينا، بالعكس كانوا يشجعوننا على أن احنا نتمرس حق هذا الشيء. ولأن بعدين الإدارة يعني عقب فترة، عقب سنوات، أقرت أن تبي تسوي صف ثاني حق المخرجين. اي لان يعني هذولين يعني مرضهم مثل ما تقول خلاص
0: بتقاعدون
1: بيروحون يعني
0: عن جو الاداره.
1: اي اي نعم. فصار ان هيئون احنا انا ولطيفه ابو مطيع وجميل الشاعر وفاطمه الملا الله يرحمها، فهيئون حق ان احنا ناخذ صبري حسين. اي هيئون حق ان احنا نصير اخراج. فكانوا شو يسوون إذا مثلا عندهم برنامج 5 دقائق 10 دقائق يعطوننا إياه أساس نتدرب عليه،
0: تأخذ يركم على
1: إيه حق الهادي بإشراف ماما. فكنا يعني مستمتعين بالشيء اللي قاعدين نسويه. وبعدين شلون يعني لازم أنا أصير لي بصمة مثل ما كل مخرج صارت له بصمة في الإخراج، أنا نفس الشيء. فكنت يعني على حسب عقليتي وعلى حسب يعني سني أضيف حق البرنامج، مثلا أقول البرنامج دي يبي لذي الموسيقى، البرنامج دي يبي لذي الأغنية، فأنا على حسب معرفتي أحط الشيء اللي يناسب الإخراج.
0: هل تحسين يعني في ذيك الفترة أن كان في خلينا نقول مستمعين فعلا يعني ينتبهون لمثلا شغل جميلة بمطيع، يسمعون مثلا إخراج جميلة بمطيع، ولما يلتقون فيك خارج الإذاعة يعني تجدين منهم يعني ذيك الحفاوة والتقدير؟
1: اي يعني تشوف انا للحين اذا مثلا يعني تلاقيت ويا مجتمع خارج الاعلام، من مجرد ما يقولون لهم هاي جميل بمطيع ما تعرفون، لا سمعنا له برنامج وكانت ما شاء الله عليه في صباح الخير، وكان يعني يشيدون بجهودي. فيعني احس انه انا يعني وايد كبروني وانا مو في ذي المستوى يعني.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه وتركي. لا انت يعني ما يحتاج اصلا يعني احد يعني يكبرك، هذه يعني شهاده ويعني تستحقينها دائما. على ذكر صباح الخير يا بحرين، طبعا قبل لا يكون اسمه صباح الخير يا بحرين كان اسمه البحرين تصبح، ويعني كان جو ثاني بالنسبه لبقيه البرامج، يعني هو كان برنامج الثقل.
1: أي.
0: بالنسبه لاذاعه
1: من اساسيات البرامج.
0: نعم. فانت هني شنو بدايتك مع البرنامج؟ هل مسكتي اخراج؟ هل مسكتي متابعه؟ كلمي لنا عن البدايه.
1: البدايه كان برنامج صباح الخير بحرين او بحرين تصبح مسجل.
0: هاي كان سنه كم تقريبا؟
1: هذه كان يعني يمكن في الثمانينات. اي كان يسجل على بكرات كبيره شريطين او بكرتين، ساعه ساعه، كل بكره ساعه ساعه.
0: نعم.
1: فكانوا يسجلونه ولين احنا

0: ين الصبح نحطه يعني على أساس إنه برنامج كأنه مباشر هو مسجل. أي فصار إنه في خطة حق البرنامج يطورونه وشوي يصير له صدى. كانوا قالوا ليش ما نخلي على الهواء مباشرة ويصير إنه في كونتاك بين وبين الضيوف وبين الناس اللي عندهم شكاوى حق الجهات المعنية، فيصير في حركة في البرنامج.
1: فترة اللي كان مسجل تذكرين من كان يقدم البرنامج؟
0: كانت الله يذكرها بالخير عايشة عبد اللطيف واستغلال أحمد. أول بداياتهم كانوا هما الثنتين ما شاء الله، يعني مشوا فترة طويلة في البحر المتصبح
1: الله يذكرهم بالخير. أي. واستمروا بعد ذلك في مرحلة البث المباشر.
0: في البدايات عايش عبد اللطيف في البدايات، تالي طلعت راحت قسم ثاني. استغلال أحمد لا تمت، يعني لأنه هو شلون البرامج المباشر يسوون دورات كل شهر على يعني على مذيعين، كل شهر على مذيعين على مخرجين على معدين، فصار في تنوع في الإخراج في الإعداد في التقديم.
1: مسألة إن تكون في مكالمات وفيها يعني خلينا نقول ملاحظات لوزارات وملاحظات لجهات معينة في الدولة، هذه يوحي بأن كان في تشجيع يعني من قبل الإدارة العليا بوجود مثل هذا البرنامج. هل كان في يعني في البداية يعني واجهتوا صعوبات من هالناحية ولا كانت بدايتكم موفقة مثل ما نقول؟
0: هو أستاذ حسن لازم في شو اسمه سلبيات وفي إيجابيات في كل شيء، يعني عليك أنت شلون تحاشى هذا الشيء. يعني أنا لأن عقب فترة طويلة اشتغلت في البرنامج صباح الخير يا بحرين المباشر، ما اشتغلت دايركت يعني من مجرد ما خلوه مباشر، لا تميت يعني مع المخرج ان انا عساس ان اساعده احط له المواد اللي يبيها وتابع مثلا الضيوف وتابع المكالمات. فانا خذت في هذه الفترة الاشياء الزينة في البرنامج.
1: نعم.
0: ولما يعني أشادوا بشغلي الإدارة وذي قالوا لا بس خلاص خلي هي تمسك الإخراج وتمشي يعني أمورها. فمسكت الإخراج صباح الخير يا بحرين معنا ساعتين مدته.
1: نعم.
0: فيعني استمريت مدة طويلة فيه وعرفت بعد يعني كل من مرت مرحلة عن مرحلة تستكشف أشياء وأشياء وتعلم أشياء وأشياء، والعلم يعني مثل ما تقول بوعه عميق، كل يوم يطلع لك شيء، كل يوم تعرف شيء. فصار إنه يعني هذه يعني الفترة اللي أنا قضيتها صار عندي كم هائل من الخبرات في كل شيء. فحمد لله رب العالمين. بإضافة أنه أنا يعني على أساس أنه أنا أطور من نفسي حبيت أنه أنا أضيف شيء حق مجال عملي، قدمت حق دراسة بكالوريوس في الإعلام وحمد لله خدت الشهادة في الإعلام واشتغلت عليها. يعني هذا الشيء يضيف لي حق مجال عملي يعني بفايدة
1: لا شك.
0: اي تميت بعدها بعد سنتين ثلاث سنوات قدمت على الماجستير اعلام علاقات عامه. فيعني قمت اطور من نفسي، قمت اطور من شغلي لحد ما انا يعني الحمد لله تمكنت وشفت وضعي ان انا مثل ما تقول كنت مشتت واستقريت
1: الحمد لله
0: رب العالمين.
1: تكلمنا عن المخرجين وتكلمنا عن يعني الموظفين اللي كانوا يعني في مهنة فني الصوت، وتكلمنا أيضا عن المكتبة، لكن ماذا عن المذيعين؟ يعني لا شك بأن المخرج يعني دائما ما يعني يكون على علاقة مباشرة مع المذيع، يكون أنه هو يعني متواصل معه في نفس الفترة، فيعني لين ما يخلص البرنامج فهو دائما يعني على احتكاك وعلى يعني
0: تواصل
1: مباشر.

0: من تذكرين من يعني خلينا نقول الأسماء اللي كانت يعني بالنسبة لجميلة بمطيع أسماء لامعة في مجال التقديم الإذاعي؟
1: كان الله يذكرها بالخير فوزية محمد، فتحي عبد الله، أمين الشملون، استغلال أحمد، عش عبد اللطيف، أمين حسن، ما شاء الله هذين يعني
0: الله يحفظهم جميعا،
1: ما شاء الله يعني من أكفى المذيعات اللي أنا يعني اشتغلت معهم، وفي أريحية لأن عندهم خبراتهم، وفي أريحية في التعامل معهم، فصار يعني ما كانوا يتعبوننا، بالعكس يعني الحين مثلا يعني لين كنت أتواصل مثلا مع جهة معنية بطرش لهم مثلا مكالمة كانوا يبونهم مشتكين عليهم أو شيء، كانوا هم يساعدوني، وحتى لين مثلا مستمع يبي عنده شكوى والله شيء، هم مثل ما تقول المستمع يدش يبي يقول شكوته بحصبية ومتحامل على ذي الجهة، والمذيع عليه هني دوره شلون يمتص قضبة يهدم الروعة شوية على أساس أنه يأخذ المختصر المفيد من مكالمته، مو يقعد يزيد في الحكي ويطول، وأنت لازم كذي وأنت لازم كذي. إن شاء الله عين من الله خير، وبنشوف بنعمل بشكوتك بعين الاعتبار. فيعني في بعكس الأجيال اللي جات من عقب.
0: من هالمنطلق خلينا نقول يعني ندش على سؤال، شو اللي يعني في وجهة نظر تركي الأستاذة جميلة بمطيع، شو اللي يميز الإعلامي والناجح كمذيع كمعد كمخرج عن سائر الإعلاميين؟ هل في معايير معينة؟ هل في خلطة معينة؟
1: المفروض أن يكون يعني أو الإعلامي يكون شامل.
0: نعم.
1: يكون شامل يعني يعطي المادة حقها.
0: نعم.
1: إيه. فصار إنه يعني المذيع اللي بيجيك ركيك في في في في تقديمه في اللغة العربية، في يعني استهتاره، فتشوف الضعوف فيه. عكس الإعلامي اللي بيجيك قوي عنده خبرته، متعلم،
0: متمكن
1: من شغلته، فأهني ما يتطلب منك ان انت تعلم تقول له لا قول كذي وقول كذي.
0: نرجع لبرنامج صباح الخير يا بحرين، وخلينا نقول يعني انا من المحظوظين يعني حقيقه اللي لحق على يعني ايام اداره جميله بمطيع للبرنامج واشرافها فيه.
1: الله يجزيك.
0: ويعني حقيقه فعلا كان البرنامج ان شاء الله ما زال، ولكن يعني كان في وقتكم كان خليه نحل، يعني الكل كان على قدم وساق يعني في سبيل إنجاح البرنامج. تذكرين خلينا نقول موقف طريف كان يعني مر عليك وما تنسين لحد الحين، سواء كان مع مستمع سواء كان مع طاقم العمل؟
1: مواقف طريفة نادرا، مو مع المستمعين اللي عندهم شكاوي.
0: نعم.
1: فإذا مثلا إحنا شو نسويك يعني، أنا قبل أكون مخرجة كنت لين أخذ المكالمة بحولها على الهواء مباشرة، أول أعرف شنو مشكلته.
0: صحيح.
1: إيه. فإذا حسيت فيه يعني يخربط في الكلام، يقط كلام هاللون، أقول له لا تقول كذي لا تقول كذي، عشان تصير مكالمتك قيمة ويأخذونها بعين الاعتبار.
0: أحيانا يعني المستمعين لهم رهبة
1: الإذاعة
0: فيرتبكون وكذي.
1: ولا تلقاه يعني مثل ما تقول يعني مثلا محتار من ذي الجهة المعنية اللي بيشتكي عليها، ما قاعدين يعالجون موضوعه. فيعني مجرد ما احنا نقول له لا تقول كذي لا تقول كذي، سو هاللون سو هاللون وذي، انزين من مجرد ما انا اطلع على الهواء يعني ما يصدق يحصل الميكروفون او يحصل اللاين مفتوح له، ويقعد لك يخنبق في الكلام. فيعني هني المخرج عليه انه هو يقطع عليه.
0: نعم.
1: اي
0: عقب ما يطلع شيء خارج يعني.
1: اي عقب ما يخلص المكالمه وخلص البرنامج يتصل، ليش قطعتوا علي وليش ما قلتوا لي ليش ما خليتوني اتكلم؟ ذي لا يا ريال، انا قايلت لك لا تحكي هاللون لا تقول كذي.

0: إنزين قاعد أعدل من مكالمتك عشان توصل حق الجهة المعنية. نعم. يعني عدلة. نعم. ويسوي لك حال يعني حق موضوعك. فتشوفها يعني هذه المواضيع في يعني تعرف هذه الشريحة من الناس أغلبها يعني مو يعني
1: بسيطة في
0: بسيطة في الأي مو عندهم مثلا إلمام في الكلام، مو عندهم تعليم مثلا كافي حق أنهم ينطلقون يتكلمون عدل. فيعني واضح حصلنا صعوبة من المستمعين. وفوق هذه كلها عقب ما نخلص ذي مثلا يشتكون علينا في الإدارة أن فلانة ما خلتني أتكلم وقطعت علي.
1: نعم.
0: أي مثلا الإداري يحسبني ليش ما قطع وليش قطعتي علي. فيعني هو المفترض أن برنامج مسموع.
1: نعم.
0: ويري شنو قال، يقول لي زين سويتها.
1: صحيح.
0: أي.
1: هذا يأخذنا لموضوع ثاني أم تركي. يعني كانت الإذاعة إذن يعني بما معنى أنها هي خلينا نقول مصدر لتوجيه حتى الناس بالكلام اللبق اللي يعني مفترض أنه يطلع على الهواء ويلقى القبول. هذا يختلف حين عن اللي نشوفه إحنا في السوشيال ميديا، الكل صار يتكلم ويقول اللي يبي و...
0: أي
1: نعم نعم.
0: فيعني ما أدري يعني هاي في لهم حال أو طريقة
1: معايير
0: معايير إيه مثلاً
1: الإذاعة التقليدية يعني خلينا نقول الإعلام التقليدي كان من الرصانة أنه هو يعني مو بأي شيء ينقال.
0: إيه لأن تعرف الـ يعني بغض النظر عن السوشيال ميديا مثلاً الإذاعة يعني لها باحة من زمان. لا. يعني ويسمعونها يسمعها الكبير والصغير والشاب والشايب يعني شرايح وايد معينة من يسمعون الإذاعة.
1: صحيح.
0: فيعني عكس السوشيال ميديا ساعات تصير هفوة ما يعني ما تبي تشوف.
1: نعم.
0: ساعات تفرى ساعات ذي الإذاعة يعني طالما خصوصا برنامج صباح الخير طالما أن أنت فتحت على برنامج صباح الخير يعني تضطر أن تسمع للأخير. في ناس ما عندهم سالفة في برنامج صباح الخير بس يبون يسمعون الشكاوى.
1: يشوفون يعني
0: إيه شنو قال شو ما قال. يعني حتى لدرجة إن عقب ما خلص أنا صباح الخير وأروح البيت وذي يعني أي حد يشوفني يقول يا إيش في هذي يقول هاللون، يا هذي إيش في هاللون تحكي هاللون. يعني أنا ما لي حكم عليهم إنه أقول له يعني ليش أنت هاللون تحكي وذي. أنا اللي قد اللي أقدر أسويه مثلاً أمتص غضب إنه أقول له لا تصرخ لا تشتم قول كذي أعدل علي.
1: نعم.
0: أما إنه يعني مثلاً أخليه دايركت ينطلق في الكلام ما أقدر. نعم. لأن إحنا محاسبين في النهاية.
1: صحيح. البرنامج طبعا كون يعني قاعدة جماهيرية كبيرة يعني ما زال يعني الجميع يذكرها، بالإضافة إلى أيضا يعني كون له قاعدة من العلاقات العامة مع الوزارات ومع الجهات والمؤسسات يعني في الدولة. هل تستذكرين يعني إشادة معينة أو شيء معين يعني كان يعني يثبت لكم أن فعلا اللي أنتم تقدمونه في صباح الخير يا بحرين يعني له قيمة وله وزن؟
0: إيه يعني أستاذ حسن كان يعني مكتب رئيس الوزراء الله يرحمه خليفة بن سلمان كانوا يعني بصفة يومية وينظرون صباح الخير يا بحرين يسمعونه ويسجلونه.
1: نعم.
0: وكانوا يعني ما شاء الله يعني يطرشوا لنا رسائل شكر.
1: نعم.
0: مشكورين وجزاكم الله خير الله يعطيكم العافية يعني انتو مثلا عطيتوا
1: حلقة الوصل يعني
0: ايه عطيتوا البرنامج حقه وفتحتوا مجال حق الناس تفضفض عن نفسها. فيعني حتى هم كانوا يتواصلون معنا في حال القضايا.
1: نعم.
0: فيعني الحمد لله يعني صار عندنا بصمة في مكتب رئيس الوزراء الله يرحمه من هالناحية.
1: إيه؟ لما تيكم مشكلة تركي وتحصلون الحل أو يعني يلكم الحل سواء كان عن طريق يعني وزارة أو عن طريق يعني ربما أحيانا حتى أحد من المستمعين اللي يسمع المشكلة ويعني يقدر أنه يحلها، شنو شعوركم تهني يعني في محيط البرنامج؟ إيه؟

0: يعني ما تصور شلون شعورنا الصراحة، خصوصا إذا مثلا مشكلة في الصحة، يعني إذا واحد مثلا الله يعافينا إن شاء الله وياك، يعني إنه بيبتلي مثلا في صحته شيء ويبي يسوي له يعني حل أو علاج، فمن مجرد ما يحصل ذي العلاج ويعني وتشاف والحمد لله رب العالمين، يتصل لنا يشكر، يتصل على الإذاعة يشكر، أشكر وزارة الصحة على تفانيها وعلى تواصلها معنا، ويعني الحمد لله هني يعني نرتاح نحن سوينا شيء أثلج صدورنا على هالكلام. أي فيعني حتى إحنا بدورنا عقب ما نخلص نتصل في الوزارة أو العلاقات العامة في أي وزارة، نشكرهم نقول لهم جزاكم الله خير حليتوا مشكلات مثلا دي المستمع.
1: أنتوا أيضا جزاكم الله خير، لأن يعني أنتوا ما كنتوا تعتبرون يعني هذا البرنامج يعني مجرد يعني جزء من عمل، وإنما يعني أنتوا قاعدين تقدمون رسالة ويعني فيها جبر للخواطر، يعني حتى لعديد من المستمعين اللي ما زالوا يدينون بالشكر والتقدير يعني للبرنامج وطواقم عمل البرنامج. خلينا ننتقل الآن إلى الريل. في مرحلة الريل أم تركي، تذكرين البرامج اللي اشتغلت عليها في هذه المرحلة؟ هل كانت يعني
0: البرامج المسجلة؟ يعني أنا اشتغلت في برامج وايد، الثقافية، المنوعة، الاجتماعية، الأخبارية، الدينية. فيعني اللي حضرني الحين برنامج مثلا شعراء من الخليج، أقوال شعبية حق الله يرحمه عتيق سعيد، حتى أطبوا على الهواء اشتغلت عليه، اشتغلت على برامج يعني قصيرة، مذكرات ثقافية شيء هاللون. فيعني وايد يعني حن ما يحضرني إلا البرنامج الأساسي اللي هو صباح الخير يا بحرين.
1: بالنسبة لهالبرامج ذكرتي طبعا برنامج مع الراحل الأستاذ عتيق سعيد، تذكرين يعني الأستاذ عتيق شلون كان يعني في البرنامج، شلون كان إعداد البرنامج؟
0: ما شاء الله عليه، يعني الله يرحمه الله يرحمه. كان يعني يحب الإذاعة، يعني ما تتصور شلون ما يروح البيت، يعني الله يرحمه كان يحن على المادة اللي يبي مثلا يسجلها، يبي يعني لدرجة أن كل من عاد شوية من البرنامج ياب لي وقال لي شوفي جميلة، شوفي يقعد مثلا يقول الأقوال الشعبية ويقول لي، وكان أوراق يجمعها عندي، أوراق ما شاء الله. يعني أقول له زين تحن يعني حصر هذه الأقوال في البرنامج علشان أنا أقدر أروح أسجل ومنتج. فيعني الله يرحمه ما كان يرتاح إلا اللي شاف البرنامج مسجل. أي وبارز، يعني علمني أستاذ عتيق الله يرحمه حبي حق الإذاعة، علمني شلون أنا أستمتع لين أسوي شيء، شلون أصبر عليه، شلون يصير عندي قوة تحكم مع مثلا المذيع، يعني عن أقوال شعبية مو كل واحد يقدر يقولها، يعني إلا هو، لأن هو عاد البرنامج فيعرف شلون يلقيها. فكان يعني ما يرتاح إلا اللي يشوف البرنامج مسجل وكامل. يعني الحمد لله يعني علمنا أشياء وايد الله يرحمه، هذين من الأشياء وايد حق إن إحنا نتمرس حق المجال الإعلامي، فهو بروحه بحد ذاته مدرسة.
1: نعم أنا يمكن يعني استوقفني هذا الموضوع لأن إحنا كجيل جديد طبعا ما لحقنا على الأستاذ عتيق سعيد، يمكن مجرد نشوف الصور بين أروقة الإذاعة ونشوفه هو يعني على رأس العمل مع زملائك.

0: الأولين طبعا الله يرحم اللي راحوا والله يحفظ الموجودين. فيعني عشان كذي استوقفت شوي الكلام على الأستاذ عتيق سعيد. البرامج اللي اشتغلت عليها أم تركي لا شك بأن أنت أيضا يعني لاحظتي بعض الميزات على من قدموا معاك البرنامج من الزملاء اللي يعني توفوا الله يرحمهم أو الموجودين. فتذكرين يعني خلينا نقول أسماء معينة وش اللي يميز كل اسم عن الآخر يعني
1: كمخرجين يعني
0: كمذيعين.
1: المذيع اللي يحب شغلته ويعني يبي يستمر فيها فتشوفه يعني يأخذ المادة يقعد يقراها يراجعها يشكلها حتى اللي انطلع على الهواء يطلع قوي ما يطلع ضعوف لأنه هاي في النهاية بيرد عليه هو يقولون شلون هذي يقرأ هاللون
0: صح أي. والمستمع ذكي
1: أي المستمع ذكي يعني وبعدين أنت يعني أبو علي تعرف أن مجرد الاختلاف في التشكيل يغير المعنى
0: صح نعم.
1: فإذا هو ما دقق في ذي الأمور وما عالج الموضوع قبل لا يطلع على الهواء يعني ما في فايدة. يعني أنا مثلا احتكيت مع جيل الله إن شاء الله يوفقهم ويستمرون في مجال عملهم أن ما يقرأ المادة قبل يطلع الهواء
0: ما عنده هذه الهم
1: لا سيدة يبي يطلع الهواء على اللي مكتوب إنزين على اعتبار أنه مثلا الإعداد في صار في قلطة في شيء إنزين أنت أقرأ راجعه قبل تطلع الهواء على أساس أن أنت يعني تعدل على الإعداد إيه ما تقرأ على ما هو يعني بس المعد حط هذه الكلمة وتقرأها نفسه ما يصير.
0: خلنا ننتقل الآن من مرحلة الريل إلى مرحلة الكمبيوتر والإذاعة طبعا بالأجهزة اللي فيها مرت بمراحل متعددة وانت عاصرتي هذه المرحلة متركي من الريل إلى الكمبيوتر.
1: إيه نعم.
0: شو اللي فرق من ناحية الإخراج اللي يعني تغير من ناحية خلينا نقول التقنيات؟
1: هي الإذاعة يعني لابد أنها لازم في تطور يعني الحمد لله دشت تقنية أجهزة الكمبيوتر على الإذاعة صار في مرونة صار في مرونة في الأجهزة الإلكترونية بعكس المسجلات اللي قبل كانوا كبار وبكرات بتحط بكرة وبشيل بكرة ويعني يأخذ وقت منك وعلى بال ما تبحث حق مادة مثلا أنت تبيها من البكرة يعني يأخذ وقت طويل
0: صح.
1: عكس الجهاز الإلكتروني بس مجرد أنت مثلا مطق على هذه المادة يطلع لك كل شيء تبي في مرونة مثلا احنا اشتغلنا برنامج ما يطلبوه المستمعون على اساس ان احنا نوظب او نرتب اقنية وراء اقنية ياخذ وقت نشيلها مني ونحطها مني وشيل واذا يعطيك مثلا المسجلة نفسها خربانة وتشتغل على مسجلة واحدة فوايد العمل يعني متعب بالنسبة حق الكمبيوتر كمبيوتر بس طق على المادة اللي تبيها أو سو سيرش على القنية اللي تبيها وتطلع لك دايركت
0: نعم.
1: فيعني في اختصار حق الموضوع
0: الجميل أنه يعني حتى في حقبة الريلات والعمل الصعب اللي كنتوا فيه كنتوا تطلعون ببرامج حتى منافسة لبرامج في يعني طبعا زميلات إذاعة البحرين يعني في دول الخليج وأيضا تفوز بجوائز في مهرجانات أم تركي
1: اي نعم اي يعني وشوف بعد الجهاز الكمبيوتر يعني الزين فيه انه في تقنية يحسن لك الصوت يطلع الصوت نقي بعكس البكرات مع التخزين هاي البكرات يصير فيها
0: كتمة في الصوت شوي
1: لا مو فيها مادة لزجة يصير فيها مادة لزجة تأثر على المسجلات نفسها
0: نعم.

0: فيعني احنا بحكم كنا يوم يعني على ايام ما كنا في الصوت كنا يوميا ننظف المسجلات عشان ايه عشان نقدر نبث المواد اللي عليها. فيعني حتى انه يعني اذا ويا الاستعمال يطلع زن او وزه في الصوت هذه يعني لان البكره او الشريط مو صالح للاستعمال. فالكمبيوتر لا بيعطيك المادة نظيفة نقية تقدر حتى أنه مثلا تشتغل عليه في الانتاج. مثلا تبي موسيقى معينة من مثلا من أغنية تقدر تسويها في يعني في دقايق.
1: تأخذ الموسيقى
0: بدون الكلام وتقدر تستعملها يعني.
1: جميل. الآن انتقلتي تركي طبعا من مرحلة الفن الصوت إلى الإخراج الإذاعي، شنو كانت المحطة اللي يعني تلت ذلك؟
0: بعدها صرت إشراف عام على برنامج صباح الخير يا بحري.
1: نعم.
0: مع تطور المجال عملي ومرور السنوات في خدمتي تم ترقيتي إلى رئيس الإذاعة الطربية.
1: نعم.
0: لسنوات. بالمقابل أخرج البرامج الطربية حق الإذاعة نفسها.
1: هي كانت الإذاعة يعني جديدة ولا كانت يعني موجودة سابقاً؟
0: هي لا كانت موجودة بس إنه يعني يبون مثل ما تقول يطورونها يضيفون مثلا أصوات المذيعين حق تقديم. ما كانت تلون تمشي أغنية ورا أغنية أغنية ورا أغنية، لا يبون مثلا مذيع يقدم الأغنية. ليش؟ لأن كان في توجيهات من أستاذ محمد جمال قال على أساس أن الأغنية ما ينهضم حقها نبي نعرف الكاتب الأغنية أو مؤلف الأغنية.
1: جميل.
0: المقني لأن هذه الأغاني قديمة. صحيح. يعني حين مثلا أجيالكم أنتم ما لحقتوا على مثلا المقنين القدامى. اللهم الحين يسمعونها في الطربية.
1: صحيح.
0: أي فإحنا حبينا أن إحنا أساس نعرف الجمهور أن مثلا هذا المقني اسمه فلان فلان، المؤلف فلان فلان. فصار يعني شوية في تدخلات جديدة على الإذاعة الطربية،
1: وهذه يعني من الأشياء اللي خلينا نقول مثل بالنسبة للإذاعة شيء من التوفيق. يعني يكون يعني هاي الأغنية ما يهضم حقها في مسألة توثيقها أو توثيق الكوادر اللي يعني اشتغلت فيها، وشيء جميل حقيقة، شيء جميل جدا.
0: يعني أنا أستاذ حسن كنت أسجل حق كريم الزيدوني الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: وكنت أسجل حق أحلام محمد، وكنت أسجل حق فاطمة الدوسري الله يرحمها.
1: الله يرحمها.
0: أي كنت أسجل لهم تقديم الأغاني وختامها.
1: نعم.
0: أي فيعني حرصنا أن هذه أصواتهم تطلع في الطربية.
1: نعم. جميل. هذه المهمة تسمونها الربط.
0: الربط.
1: بين الفقرة وبين وكان لها جدول مستقل فيما سبق يعني في إذاعة البحرين طبعا. يربط بين البرامج ويربط بين كذلك يعني يقدم الأذان ويقدم الأغاني.
0: والحلو في الموضوع أنه مثلا تكلم مثلا عن الأغنية مثلا متى قنوها، في شنو قنوها، هل هي صار من فيلم أو صار من استوديو، فيعني يعطيك معلومة حلوة حق هاي الأغنية.
1: جميل. جميل جدا. أم تركي طبعا مسألة أخذ الخبرة من إذاعة البحرين ومن خلينا نقول الأشخاص اللي كانوا يعني سابقين لكم في العمل الإعلامي، لا شك بأنها هي طورت من عملكم وعطتكم الكثير من الخبرة. هل فقط اكتفيتم بهذه يعني القدر من الخبرة، ولا صار في أيضا دورات ويعني أيضا زيارات لإذاعات خليجية وعربية وتواجد لكم في أيضا يعني محافل إعلامية مثل مهرجانات وغيرها صقلتكم وأيضا يعني زيدت من الخبرة عندكم؟
0: يعني أنا رشحت لأكثر من

0: دورة خارج المملكة وغير ورش العمل اللي صارت داخل المملكة. ففي ورش في دورات كثيرة رشحت لها في سوريا في الصوت، يعني أمضينا شهر هناك ناخذ في الدورة. رحنا ما شاء الله يعني مصر، الكويت. الكويت رحت مع الأستاذ عبد الناصر النعار في الإخراج. تعلمنا على يعني اتقينا مع يعني شرايح كثيرة من المجتمعات، تعلمنا منهم خبراتهم في مجال عملهم، خذينا منهم وعطيناهم من عندنا، فصار لنا يعني الشيء حلو ان تطلع بشيء قيم. رشحت حق مهرجان مصر كمحكم
1: مهرجان القاهرة.
0: اي فتعلمت مثلا من خبرتي في ذي المجال كمحكم البرامج يعني اللي تصلح حق انه انت ترشح حق الجائزة او لا، بقيمتها بفائدتها، ولان جميع الدول مقدمين على المهرجان. فصار انه يعني المحكمين اللي وياي كلهم كبار في السن، كلهم كبار في السن، انا الوحيدة اللي اصير صغيرة عليهم يعني. فيعني حتى لدرجة إنه مو عارف شلون أحكم البرنامج، لأن هذي لأنهم بعهم وكبار في السن وأحس إني كني ضايعة بينهم. فيعني تشوفني أسأل المحاكم اللي يمي أقول له مثلا ليش رفضت ذي البرنامج، ليش يعني عطيته تقييم غير صالح، فيقول لي هو كذي سوى كذي، انتاجه غلط، حط مثلا كلام غلط، شيء هاللون،
1: في معايير معينه
0: علشان هو يرشحك حق الجائزه. فكنت اخذ من خبراتهم، تعلمت اشياء كثيره من هالدورات.
1: نعم. على ذكر صباح الخير يا بحرين، اتذكر كان ام احمد قالت شغله ان الإذاعات الخليج استفادت من صباح الخير يا بحرين، ما كان عندها وطبقتها يعني خذت التجربة من عندنا احنا.
0: صح.
1: طبقتها عندها.
0: اي من ضمنهم صباح الخير في الكويت. يعني احنا يعني يوم يطرشون الدورة انا وعبد الناصر النعار ودونا هناك الإذاعة، وشفنا هما شلون مثلا يعني يرتبون حق البرنامج، ايون قبل بساعتين يحطون المادة يعرضونها على المذيعين عشان يقرونها قبل لا يطلعون على الهواء. فصار يعني عندنا احنا بالنسبة لي انا والأستاذ عبد الناصر نعار انه شلون هذي اللي ينهلون، يعني عندهم مثلا معدين، عندهم قسم خاص يقعدون كلهم ويقعدون يعدون ونزين ويعطون المذيع ويقرأ وتالي يطلعونه، مو يعني مو مثلنا احنا. احنا يجي مثلا المذيع يقراها، مع ان احنا من اوائل الاذاعات اللي طلعت في ذي البرنامج،
1: بس عندنا تساهل شوي. في رحلتكم في الدورات وفي المهرجانات، يعني وهي سؤال يمكن يعني يكون يعني على الهامش، لكن في أسماء معينة أنتوا كنتوا تسمعون عنها بس ما كنتوا يعني تشوفونها وشفتوها قدامكم، ويعني أشخاص يعني مشهورين إعلاميين وممثلين وغيره، فشنو كان شعوركم أنتوا يعني في بدايتكم ورايحين حق هذه المحافل؟
0: هي طبعا احنا يعني اللي رحنا ما ندري مثلا بنتلاقى مثلا مع المخرج الفلاني اللي لا صيته ولا شهرته، او انه مثلا المذيع الفلاني او يعني ممثل. فلما احنا خذنا يعني، لانه انا اكثر من دوله رحت فيها حق الدورات، رحت سوريا، رحت الكويت، رحت مصر. مصر يعني كم مرة مثلا، سوريا مرتين.
1: نعم.
0: فغير الورش العمل أو الدورة

0: الحالات اللي صارت داخل البحرين. اللي داخل البحرين يبون لنا يستقطبون لنا مثلا فنانين أو مخرجين أو معدين، يعطونا الورشة هذه، يعلمونا على أشياء وايد. يعني
1: مرحلة الإخراج الإذاعي مرحلة يعني فيها استفادة من جميع النواحي، سواء يعني هي كتلة عمل إعلامي، يعني فيها إعداد وفيها تقديم وفيها اختيار للموسيقى وفيها اختيار للمواضيع. وغالب خلينا نقول البرامج اللي اشتغلت فيها متركي برامج ثقافية فيها صبغة شعرية، فيها صبغة يعني تتعلق بالأمور الشعبية وبالأمور اللي فيها لها خلينا نقول توثيق لأقوال وأمثال شعبية. في هذه الفترة بالذات يعني شنو كان المخرج خلينا نقول يلم فيه في البرنامج؟ يعني هل يقتصر على شيء معين، ولا يعني أيضا يهتم بالإعداد ويهتم بالتقديم وغيره؟
0: كان من خلال إنه يعني أنا مثلا قاعدة مثلا في الكنترول أقضي ساعات دوامي دي، كنت أحرص على أساس إنه أسمع برامج معلبة تاريخية من ضمنها نافذة على التاريخ. كان يعني ممتع لأبعد حدود، يعني كنت يعني أسمعه واستمتع فيه، من إعداد للحبكة القصصية،
1: من إعداد عبد الأمير التركي وإخراج كذلك علي المفيدي.
0: علي المفيدي نعم. يعني قصص تاريخية تحس أن أنت كنا يعني كنا وياهم، تقوس وياهم، أنت في عالم آخر وياهم. يعني مو يوحي لك أنه برنامج مسجل وجرد أن أنت تسمعه. فكان وايد يعني أمتعني، يعني بغض النظر عن البرامج الثقافية القصيرة، بعد يكون في برامج ما شاء الله حلوة قصيرة، يعني ما يحضرني الحين شو اسمها، بس يعني كنا نسمعها.
1: نعم.
0: أي لقاءات مع كبار الشخصيات اللي أنجزوا في حياتهم، اللي سووا في حياتهم، فهذه بعد كنت أحب أسمعهم. يعني
1: إذن المخرج يعني لابد أنه أيضا يغذي السمع عنده، على أساس أنه لما بي يطبق أو ينفذ تكون له رؤية أيضا في البرنامج اللي هو بيطبقه.
0: أي نعم. يعني أنا لأن فترة من الفترات على يوم الله يرحمه إبراهيم عيسى كان يسجل مسلسلات، فكان يقول لي تعالي شوفي شلون إحنا مثلا نسجل وعشان تتمرسين حق الشغلة.
1: نعم.
0: كنت أروح له وأشوف، يعني العمل صدق تسجيل مسلسلات عمل متعب، لأن كذا شخصية والعمل بيكون مدته مثلا 30 حلقة وعلى ربع ساعة مثلا بيكون، لكن يعني يزيد ويعيد. مثلا إذا جاك مثلا ممثل أو فنان يتحتم عليك أنه تعيد له لين يتقن مثلا الكلام.
1: نعم.
0: لين يتقن
1: الشخصية والدور.
0: شخصية فأقول يعني هاي يبي له صبر، يبي له واحد ما يطيش يعني عصابة يعني فولت، لا يبي له عصاب شوية هادئة.
1: نعم.
0: يعني هاي مسلسلات اللي مدتها بس ربع ساعة، يعني ايش ما مبارك يعني انه يكون مثل نافذة على التاريخ.
1: نعم.
0: اي نعم. اللي فيه القاء في اللغة العربية صحيحة، انتاج يعني ما شاء الله، يعني من كل الجهات ناجح يعني. نعم.
1: من كلامك أم تركي يبدو أنك يعني كنتي في طاقم عمل في مسلسل درامي ومسلسلات درامية في إذاعة البحرين.
0: أي نعم، لأن كنت مثل ما قلت لك في السابق أن أنا أبي أضيف شيء حق مجال عملي، أبي أتعلم شيء ثاني غير التنفيذ، غير الإخراج، غير الإنتاج، غير الإعداد. فكنت أبي أشوف مثلا

0: المخرجين اللي عندهم اخراج مسلسلات شلون ينتجون او يخرجون هالمسلسل. فكنت يعني احرص ان ايلس مع ابراهيم عيسى لان اكثر المخرجين اللي عندهم مسلسلات. فكنت اشوف ايش يسوي شنو يحط شنو ما يحط. يعني حزتك ما كان بعد في كمبيوترات كان على ريلات يسجل مثلا المادة حق الشخص مول 30 يوم مثلا فنان يسجل له حق 30 يوم واقعد ارقم وياه ارقم مثلا هذا الرقم حق الفنان الفلاني فنانة الفلانية 30 حلقة او مثلا عندها ادوار بس مثلا في 5 في 7 حلقات.
1: يعني ما كانوا الممثلين عفوا على المقاطعة يمثلون يعني في وقت واحد؟
0: لا كان لان كل واحد على حسب يعني ظروفه.
1: صحيح.
0: يعني اقلامهم كلها يشتغلون فيعني مو ممكن ان انت بتحضرهم كلهم في وقت واحد انزين على اساس يسجلون لك مثلا المسلسل.
1: نعم.
0: اللي تشوفه فاضي تجيبه مثلا تعطي أدواره في المسلسل ويسجلهم كلهم عشان ما ترد تجيبه مرة ثانية.
1: نعم.
0: هني المخرج عقب يبتدي حناء وتعب وانتاج وخراج حق المكساج الكلام والمحاور يعني يتعب وهو يقعد يحاور في هذا الشيء.
1: نعم.
0: اي
1: من خلال عملك مع أبو عيسى الله يرحمه الأستاذ إبراهيم عيسى مش اللي كان يعني يتميز فيه عن بقية المخرجين من خلال ملاحظاتك؟
0: الله يرحمه إبراهيم عيسى يعني هو من أوائل اللي تمرسوا حق إخراج المسلسلات. الله يرحمه عنده باع طويل وعنده سعة صدر قوية أن هو يتحمل. يعني أنا يوم شفت اللي قاعد يسوي قلت هذه يبي له واحد مخفاضي يتفرق تفرق كامل إنزين ما يشغل نفسه في برامج ثانية يشتغل عليها لا بس يقعد حق مثلا مسلسل اللي بيخرجه. فصار إنه يعني الله يرحمه علمني الصبر علمني شلون مثلا أسوي المكساج مثلا هذا الحوار الفلاني شلون أدمجه ويا الحوار الفلاني يعني أدمجهم أن تعرف حتى الحوار الهاء مالت الكلام تختلف عن الهاء يعني بداية الكلام تختلف عن الهاء في نهاية الكلام.
1: صحيح.
0: فيعني هو ما شاء الله عليه لأنه عارف ذي الشيء وكان يشتغل على ريلات.
1: نعم.
0: فيعني صعبة تعرف يعيد ويزيد يعيد ويزيد لين يعني يتقن الشغلة. الله يرحمه يعني كان يعني من أروع المخرجين.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: في ختام هذا اللقاء استاذتنا أم تركي كلمة أخيرة تحبين توجهينها لمستمعين إذاعة البحرين اللي اشتاقوا حق هذه الأيام وهذه البرامج وإخراج جميلة بمطيع.
0: والله أستاذ حسن العمل الإعلامي ممتع ممتع يعني إذا أنت تحبه وتبي تشتغل فيه فيعني والأحسن من كذي إنه مثلا في بصمات حق كل مخرج أو منتج أو موظف في الإذاعة أرشفه في المكتبة. فيعني من مجرد ما أنت مثلا تسأل عن فلان إش كان يسوي إش كان إذا بتعلم الأجيال الجاية أنه في منفذ أو في مخرج أو في مذيع أو في معاد هل لون سوى أنتج هذا الشيء أعد الشيء فيصيده فضول يبي يعرف هذه وين إنتاجه. من مجرد ما يروح حق الأرشيف ويشوف الإنتاج ماله هني يستفيد منه يأخذ من خبراته.
1: بعد هذه المسيرة الحافلة أم تركي في الإذاعة وفي أروقة الإذاعة من فن الصوت إلى الإخراج الإذاعي إلى الإشراف على برنامج من أهم برامج الإذاعة إلى وصولك طبعا على يعني الإشراف للإذاعة الطربية، شنو النصيحة اللي من خلاصة هذه التجربة

0: مقدمينها للجيل الحالي من الإعلاميين والجيل القادم أيضا؟
1: نصيحتي أقول لهم أن أنتوا يعني طالما أن عندكم رغبة حق أن أنتوا تنخرطون في الإعلام في مجال الإعلامي، حاولوا أن تطورون من نفسكم، حاولوا أن تدشون في جميع المجالات الإعلامية، تعرفون مثلا الإعداد، التنسيق، حتى هندسة الهندسة الصوتية المفترض أنه هو يعرفها. يعني تشوف مثلا الدي جي هاي اللي يشتغل بروحه، وهو اللي يحط له مثلا الأغاني بروحه، ذي يعني من وياه بروحه بيكون
0: صح،
1: هو لأنه بيكون
0: الهواء كله
1: شايل الأشياء اللي المفترض أن يدشها في برنامج مباشر العادي بروحه. فيعني هو الجيل ذي الجديد، وأتمنى أنه يتعب على نفسه، يدرس، يثابر، يدش يعني تقنية جديدة على مجال عمله، يبدع في إنتاجه، وأهم شيء أهم شيء إنه يكون عنده حضور، أهم شيء إنه يكون عنده حضور، يكون إنه ما يجي بس يقدم ساعاته ويروح. يعني هو إذا حب عمله، مجال عمله، خلاص بينتج، بيبدع. فيعني هاي نصيحتي حق ال
0: شاكر لك شكر جزيل أم تركي على إتاحة الفرصة لنا في هاللقاء هذه، إن احنا نسولف معاك السوالف الطيبة ونتكلم عن هذا التاريخ الجميل اللي انتو أسستوا فيه للإذاعة، واللي يعني أيام عصرها الجميل، واللي إن شاء الله يمتد إلى يومنا هذا. شكرا جزيلا لك الأستاذة جميلة بنطيع.
1: شكرا جزيلا لكم أنتوا اللي يعني رجعتنا إلى ذكريات حلوة كنا قضيناها في الإعلام، ومع نخبة جميلة مثلك ومثل عبد الناصر النعار والسيد حسين. فأنا بس مجرد ما شفيت ويوكم ذكرني بأشياء وايد، كان بأشياء وايد، أقول الله كان كنا نقعد جميع ونسولف ونشتغل مع بعض ويعني وننتج ونطلع من الشغل إحنا مستانسين مرتاحين. أنت يعني هذه أمانة عندك، قضيت أمانتك وطلعت، فأهني الحمد لله رب العالمين، تطلع أنت نظيف، ما في عليك أي إشكالية، ما في عليك أي شكوى، ما في عليك أي يعني صدى سيء. فيعني ما أدري يعني أحس إن كنا العابرة خنقتني.
0: حس الله يحفظك يا تركي. وحقيقة يعني هذا الشعور متبادل، وخصوصا إن إحنا يعني الحمد لله اللي الله قدرنا إن إحنا نستفيد منكم الكثير ونأخذ منكم الكثير، وإن شاء الله يعني تكون هذه الحلقة حلقة فعلا تكون يعني شاهدة على ذلك العصر. شكرا جزيلا
1: إن شاء الله. إن شاء الله العفو، شكرا لكم ولجميع الطاقة،
0: حياك سلام تركي. وشكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في حلقة أخرى وقامة من قامات إذاعة البحرين. نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً

0: في سيرة حياتهم، شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة، شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
5: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
6: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني.

وطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

بوتاز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزير الخارجية يشارك في اللقاء الذي جمع أصحاب السعادة سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى مملكة البحرين. وأشاد سعادته خلال اللقاء بتنظيم السفارة القبرصية لدى المملكة هذا اللقاء الدبلوماسي الذي يأتي بمناسبة قرب انتهاء فترة رئاسة جمهورية قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي. وزارة الشؤون البلدية والزراعة والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للتأهيل بهدف رواد الأعمال في المجال الزراعي بما يسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام 3 طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. أمير دولة الكويت ورئيس اللبناني يبحثان هاتفيا عن العلاقات بين البلدين وآخر تطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي هذا الشأن أكد الجانبان على بذل كافة الجهود لإرساء روافد السلام في المنطقة ودعم جميع المساعي لحفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها. العاهل الأردني يبحث مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي سبل توطيد التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما العسكرية والأمنية. وأكد العاهل الأردني أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس المصري ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفيا مسددات الأوضاع الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية، كما جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز الجهود من أجل صون وحماية سيادة الدول العربية في ظل مختلف التحديات الإقليمية الراهنة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

هنا المدينة المنورة، حيث تبدأ رحلة الحجاج بالسكينة والطمأنينة في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل التوجه إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. أحييكم مستمعين الأعزاء، أنا خالد العون، أرافقكم في هذه الرسالة اليومية لبعثة

0: مملكة البحرين للحج موسم 1447 للهجرة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: وقبل وصول الحجاج إلى الديار المقدسة، شهدت مملكة البحرين استعدادات مبكرة لموسم الحج شملت مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية لضمان رحلة ميسرة وآمنة للحجاج. وفي الجانب الأمني، أنهت اللجنة الأمنية استعداداتها المتعلقة بتنظيم الإجراءات ومتابعة الحملات البحرينية. ويوضح أحمد الأحمد رئيس اللجنة الأمنية ببعثة مملكة البحرين للحج أبرز هذه الاستعدادات.
2: طبعا في هذا العام تم الاجتماع مع الحملات البحرينية، اجتماع مسبق قبل المغادرة للأراضي المقدسة. لاحظنا أن التعاون من جميع الحملات، وتم أعطاهم التعليمات من حيث التطعيمات تبع وزارة الصحة، من حيث التصاريح أيضا للجمارك النقل البري، وأيضا مع الجوازات في النقل البري والرحلات الجوية. دورنا كلجنة أمنية نعطي أبرز الملاحظات الأمنية والملاحظات لحجاج البحرين.
0: كما استكملت بعثة الحج إجراءات توزيع بطاقات نسك التي تعد من المتطلبات الأساسية للحاج خلال تنقله بين المشاعر والمواقع المختلفة. ويستعرض خالد المالود الأمين العام لبعثة مملكة البحرين للحج جانبا من هذه الإجراءات.
3: هذا المشروع حقيقة يعني من المشاريع المبتكرة والجديدة، والتي نتقدم حقيقة إلى المملكة العربية السعودية وكافة الشركات العاملة في موسم الحج بالشكر والتقدير على مثل هذا الإنجاز الكبير.
0: وفي الجانب الصحي، شملت الاستعدادات تجهيز الفرق الطبية ورفع جاهزية الكوادر المشاركة في الموسم، إلى جانب التنسيق مع الجهات الصحية المعنية لخدمة حجاج مملكة البحرين. ويتحدث الدكتور إبراهيم عبيد رئيس اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج عن أبرز التجهيزات الطبية لهذا العام.
4: طبعا مهام اللجنة معالجة جميع حجاج مملكة البحرين في مكة المكرمة وفي ميناء وفي عرفة. طبعا جميع الحالات التي تعالج في المراكز الصحية تعالج في العيادات، وأي شخص يحتاج تحويل يحول إلى المستشفى اللي متعاقدة مع بعثة مملكة البحرين.
0: وفي المدينة المنورة، يعيش الحجاج أجواء إيمانية في رحاب المسجد النبوي بالتزامن مع متابعة الحملات البحرينية لاستعداداتها الخاصة بالمرحلة المقبلة من هذه الرحلة الإيمانية. وخلال الزيارات الميدانية للحملات البحرينية، يوضح فضيلة الشيخ عدنان القطان جانبا من الخدمات المقدمة للحجاج والاستعدادات المتعلقة بمرحلة الانتقال إلى مكة المكرمة.
5: يتم التواصل مع الحملات وزيارتها والتعرف على خدماتها المقدمة للحجاج والاستماع لهم إن كانت هناك إشكاليات أو مقترحات لتطوير الحملات، فنحن على أتم الاستعداد لذلك، وبقدر ما نستطيع أن نقدمه لهم من مساعدات ويعني تسهيلات وتيسيرات من أجل التسهيل والتيسير لحجاج مملكة البحرين.
0: وخلال التواجد في المدينة المنورة، اطلع رئيس بعثة مملكة البحرين للحج على الخدمات والتجهيزات الطبية في مستشفى المواساة بالمدينة المنورة، ضمن الجهود الرامية إلى توفير الرعاية الصحية المناسبة للحجاج خلال هذا الموسم. كنتم مع الرسالة اليومية لبعثة مملكة البحرين للحج، نقلنا لكم جانبا من الاستعدادات والخدمات المقدمة للحجاج وأجواء المدينة المنورة في مستهل رحلة الحج لهذا العام.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: من أخبار الديرة.
3: مستمعينا الكرام، يقيم المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم الاثنين 18 من مايو 2026 في تمام الساعة الواحدة ظهرا مراسم توقيع اتفاقية استضافة مؤتمر ديفكون الشرق الأوسط، وذلك في قاعة محاضرات متحف البحرين الوطني. تأتي أهمية هذا الحدث لكون مملكة البحرين الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تحتضن هذا المؤتمر ذائع الصيت عالميا. نتوسع في الحديث عن استضافة مملكة البحرين لمؤتمر ديفكون الشرق الأوسط مع ضيفتنا الكريمة عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة جواهر جاسم الخاجة، مديرة إدارة التوعية والتدريب السيبراني بالمركز الوطني للأمن السيبراني.
4: يا هلا ومرحبا فيك أستاذة جواهر. في البداية حدثينا عن أهمية مؤتمر ديفكون في قطاع الأمن السيبراني وقيمة اختيار البحرين كأول دولة في

0: الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث؟
1: نعم، طبعا مؤتمر دافكون يعد من أعرق وأكبر المؤتمرات العالمية في مجال الأمن السبراني، ويمتد تاريخه لسنوات طويلة كمنصة دولية مرجعية تجمع خبراء وباحثين ومبتكرين من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث التهديدات السبرانية والتقنيات الدفاعية وبناء القدرات في هذا المجال، ويتميز بطابعه العلمي والتفاعلي. واليوم يشكل انطلاق مؤتمر دافكون الشرق الأوسط من مملكة البحرين محطة مهمة للمنطقة، ويعكس المكانة المتقدمة التي وصلت لها مملكة البحرين في مجال الأمن السبراني والتحول الرقمي، وأيضا ترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي للابتكار والتقنية والمعرفة الرقمية، بما يفتح المجال لنقل الخبرات العالمية إلى المنطقة ويعزز فرص التعاون الدولي، ويوفر منصة مهمة لتأهيل الكفاءات الوطنية والإقليمية للاطلاع على أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي.
2: نعم أستاذة جواهر، بودنا نتعرف على أبرز الموضوعات التي ستتم مناقشتها في مؤتمر دافكون الشرق الأوسط.
1: نعم، اللي يميز مؤتمر دافكون هو وجود ما يسمى بدافكون فيليجز أو قرى دافكون التخصصية، وهي مساحات تفاعلية كل واحدة منها مخصصة لمجال تقني معين، بحيث تجمع مهتمين وخبراء من نفس التخصص للنقاش والتطبيق بشكل عملي أكثر، ويتم اختيار هذه القرى والمواضيع حسب احتياجات المنطقة وحسب أحدث التطورات العالمية والتوجهات الحالية في مجال الأمن السبراني. تشمل هاي السنة مجالات مثل أمن الذكاء الاصطناعي، أمن الحوسبة السحابية، أمن الفضاء، إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز المرونة السبرانية والاستجابة للحوادث السبرانية. وأيضا يتضمن المؤتمر ورش عمل تطبيقية وجلسات تدريبية تفاعلية، إلى جانب مشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء الدوليين اللي يستعرضون أحدث التوجهات والتجارب العالمية في الأمن السبراني، ويقدمون تصور أوضح عن مستقبل التهديدات والتقنيات الدفاعية.
0: نعم أستاذة جواهر، ما شاء الله الموضوعات والورش كثيرة، فبدورنا ودنا نتعرف عن الجمهور المستهدف ومدى استفادته المتوقعة من هذا المؤتمر.
1: المؤتمر يستهدف شريحة واسعة تشمل المختصين في الأمن السبراني، الطلبة والباحثين والتقنيين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال وحتى المهتمين بالتقنية بشكل عام. والاستفادة من المؤتمر كبيرة لأنه يجمع بين المعرفة والتطبيق، بحيث يقدر المشاركين أن يتعرفون على أحدث التوجهات والتقنيات من خبراء عالميين، وفي نفس الوقت يشاركون في الورش والتجارب العملية اللي تساعدهم يكتسبون مهارات تقنية ويطورون قدراتهم بشكل مباشر. وأيضا المؤتمر يعطي فرصة لبناء علاقات مهنية مع مختصين وجهات من مختلف دول العالم، بشيء يفتح أبواب التعاون وتبادل الخبرات، بالإضافة أنه يساهم في تمكين الكفاءات الوطنية والإقليمية وتعزيز ثقافة الابتكار والتعلم المستمر في هذا المجال المطلوب.
2: نعم، قبل الختام أستاذة جواهر، هل من رسالة أخيرة حابة توجهينها للجمهور الكريم؟
1: نعم، حبيت أؤكد أن هذه الاستضافة مو مجرد حدث تقني، بل هي رسالة واضحة أن مملكة البحرين تمشي بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام، والاستثمار في الإنسان والمعرفة والتقنيات المستقبلية، بما يعزز استمرارية الأعمال وضمان جاهزية القطاعات المختلفة لمواجهة أي تحديات محتملة في البيئة الرقمية. وندعو الجميع للاستفادة من هذه الفرصة النوعية، لأن الأمن السبراني اليوم ما عاد مسؤولية المختصين فقط، بل صار جزء أساسي من أمن واستقرار وتطور المجتمعات وحماية الخدمات الحيوية في مختلف القطاعات والمؤسسات.
3: من أخبار الديرة.
4: الله يا هذا الوطن من قد فيه حب، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
0: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
0: هنا البحرين.
3: الحقيقة بدقيقة. يسعى مجلس التعاون الخليجي لتحقيق القدرة الذاتية لتلبية المتطلبات الأمنية والدفاعية لمسيرة الجهود التنموية في دوله.
4: في هذا السياق تم إصدار التشريعات المنظمة لتوحيد الجهود الأمنية في مختلف المجالات،
3: وبتعاون وتنسيق بين أجهزة الأمن في كافة دول المجلس.
4: شكل درع الجزيرة مثالاً فريداً ورائداً في بلورة نظام دفاعي عسكري متطور.
3: سعى درع الجزيرة لبسط الحماية الأمنية لدول المجلس،
4: وساهم في ترسيخ الاستقرار في خضم وضع إقليمي ودولي مليء بالمتغيرات.
3: عزز التعاون العسكري بين دول المجلس والدورات التدريبية والمناورات العسكرية المشتركة من قدرة دول المجلس على حماية استقلالها وصيانة سيادتها وإشاعة الأمن والأمان بين مواطنيها.
4: لا حياة آمنة ومستقرة دون حماية فعالة.
3: والتعاون بين دول المجلس في القضايا الأمنية الدفاعية درع واق تجاه الأخطار المحتملة.
4: إنها الحقيقة بدقيقة،
3: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس تعاون لدول الخليج العربية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: ما دام احنا في الطيارة ودخلنا 7 ذو الحجة وقبل لا نوصل الميقات، يا ريت يا أيوب تكلمني عن النية.
1: النية يا أحمد هي ركن من أركان الحج ومحلها القلب، ويجوز أن يتلفظ بها.
0: زين، والإحرام؟
1: لبس الإحرام لآدابه، منها نظافة الجسد والتجرد من المخيط والتطيب قبل نية الإحرام، والمرأة تلبس لباسها المعتاد من غير التطيب. استر حق النية، وبعدها
0: التلبية.
1: جزاك الله خير. اللهم لبيك عمره.
0: اللهم لبيك عمره.

0: الله وصلنا الحرم.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام.
0: ما شاء الله، مشهد إيماني جميل.
1: أحمد نبتدي الطواف بالاطباع، خل شتفك اليمين طالع، عدل إحرامك.
0: أوه نسيت.
1: اسمع، بنطوف 7 أشواط وندعو فيها ما نشاء، وبين الركن اليماني والحجر الأسود نقول:
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: أحسنت.

0: الحمد لله خلصنا، الحين بنصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، وبعدين نشرب ماء زمزم حتى التضلع،
1: وإلى الصفا والمروة.
0: نعم، وهي سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط،
1: ونخلص ونصلي.
0: لا عاد نقصر من شعر راسنا قليلا، ونتحلل من الأحرام، وبذلك تنتهي أعمال العمره.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم.
2: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
3: هذه طاقة ملفح، طاقة ملفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. غدروبنا، غدروبنا يا عيال النكعي.
4: وقف يا صقر، وقف صقر، وقف.
5: اللؤلؤة.
2: طلع داني، طلع داني ولا طلعت روحك؟ طلع داني ولا بلعت شدك قطتك حق اليراين؟
3: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء. متهوب بري والله يشهد.
2: ما تستحي ولا تخيل على وجهك تبوك ربعك اهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ اراويك.
3: ما بقت شيء، حرام عليكم. نبشون هذه ظلم، ظلم ظلم يا نوخذ ظلم.
1: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
2: ها؟ دي؟ تقطين ولدي يا عدو الله، تقطين ولدي، تقطين ولدي.
6: ما في منك عيال، ما في عيش معاك.
2: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري؟ بحرمك من الدنيا مولية.
6: ما في عيش، ما في عيش معاك، ما فيك.
2: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟
5: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
7: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
8: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة ويا أنا يا ولدك.

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: نعم طال عمرك، يقولون بغيتني ضروري.
1: يعني لو ما طلبك ما تيني؟ خلاص حصلتوا اللي تبون، ما لكم مصلحة عندي.
0: أفا أفا أفا، شلون تقول هالكلام يا أسنان؟ احنا من غيرك ما نسوى شيء. مولية
1: أشوفكم كسرين حتبة ميلسي. هذا انت لو ما طرشت عليك كان ما شفت وجهك.
0: حقك علي، اي والله حقك علي وعلينا كلنا، ومن اليوم ورايح مالك الا طيبة الخاطر ان شاء الله.
1: اسمع يا فضل.
0: نعم سم.
1: انا عندي مزورية،
0: ايه
1: ريايل شقالة ليل ونهار.
0: نعم.
1: وهذا انت تشوفهم،
0: ايه
1: يجرخون الديرة رايحين ويايين.
0: اي والله اي والله، يزاك الله الف خير. مهبهم قصرين، لو مبهم يا سلمك الله كان احنا الديرة عفيسة.
1: هذيل كلهم عندهم أهل.
0: نعم.
1: نسوان وعيال.
0: إيه؟
1: وركبوا معاي البوم علشان يترزقون الله. بس أنا ما عندي بيزات حتى أعطيهم، وهم يشتغلون نواطير حق عيال النقعي.
0: إحنا حاضرين حاضرين باللي تامر.
1: تعطوني كل السمك اللي يصيدونه عيال النقعي.
0: نعطيك كل السمك؟
1: علشان أسكت البومباسية ولا بيثورون علي وعليكم؟
0: إيه بس سلمك الله، يعني إذا أعطيناك كل السمك الديرة إيش تأكل؟
1: السمك بينباع في الديرة، اللي يبي سمك ييني

0: قلت لكم ما قلت لكم ما قلت لكم ان هالريال ما يشبع وانه بيبلع الديره كله. ما صدقتوني، وهذا رد عليكم يا عيال النقعي. نشف عيال شاهين والحين رد عليكم.
1: وانت شلون رضيت يبا؟
2: ها
1: كان قلت له بروح اشاور عيال عمي.
3: وليش اشاورهم وانا شبيرهم؟ اسمع يبا، انا اشوف اللي في مصلحتهم واسوي.
0: يبا ايش دراك بمصلحتهم؟ انت ايش دراك؟
3: انا اللي طرشت على سنان بخوخه، وسنان هو اللي طلع حقوق عيال النقعي من انياب عيال عثمان. ولو ما هو كان انتوا الحين تضطرون اللقمه منهم.
1: اللي خذ سنان بخوخه في اشهر ما خذوا عيال شاهين طول عمرهم.
3: الا انت معاي لو مع اخوك فروا مخك قصوا عليك.
0: ما رد الحق يطلع يا يبا، بس في واحد

0: تشوف في الظلام، واحد ما تشوفه إلا في السفر، ما تشوفه إلا لين سطعت عليه الشمس. وهذه الشمس سطعت وبان المخشوش.
1: عيل انتو كلكم علي، كلكم ضدي.
2: الله يعينك على عيال النقعي.
0: الله يعينك.

0: شلونك اليوم يبا؟ إن شاء الله أشوى.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. بس ما وصيك على أمك وأختك يا أبوك، تراهم في ذمتك من عقب عيني.
0: يبا إيش قاعد تقول أنت؟ أختي وأمي في عيوني الثنتين. بس انت خل عنك هالوسواس وقوم روح بطل لك كانك، ترى انت اليوم وايد احسن من امس.
2: تونا عارفين انك وسواسي وخوافي بو. ما صار شويه تعب طيحك الفراش؟
0: اقول لك
1: انا مؤمن برب العالمين، والحسبه يا عيال ما لها وقت.
0: قوم ابوي، قوم روح الدكان وقعد مع الناس وبيروح عنك الوسواس.
1: لا يا ابوك لا، خلني ارتاح في البيت وانت بار الدكان هالكم من يوم لنصحة.
0: حاضر يبا.
3: متى رجعت من بمبي؟
4: أمس المغرب.
3: أحبي أبحر عقبك.
4: بومين محملين قهوة وهيل وبزار.
3: عيال من الليلة باكر يكونون وصلوا الميرة. بس إن شاء الله مو بمحملين عبرية.
4: سناح محمل 35 نفر، بس جعيدر معلي خالي من العبرية.
3: ومن هو الأسرع فيهم؟
4: جعيدر أخف وأسرع.
3: عيال ناخذ جعيدر.
4: سمعت إنك بتيزف سمك عيال النقعي.
3: البنباسية ماكلين كبدي، كل ما عطيتهم اطمعوا وطلبوا زود، وتعرف أنا من غيرهم ما سوى شيء. بغيت أعطيهم السمك ما رضوا، ما يبون إلا بيزات.
4: عيال شو بتسوي؟
3: والله ما أدري، بس أنا ما أقدر أحط السيارم وأقدر أبيع سمك.
4: زين السمك خلي علي، أنا بصرفه لك كله.

0: ظنيتك جاي تسلم علي، اترك جاي تشتكي.
1: انا والله تبي صج، يعني فرحت يوم دريت انك رديت من السفر. وقلت ما في غيرك يقدر يفكنا من هالمصيبه اللي احنا فيها. ويتك اركض، ريالك كلنا اكل، حاش اللي في الديره كله والناس تشتكي. يعني
0: اللي لازم يشتكون هم عيال شاهين ولا عيال النقعي؟ يشتكون ايش منه؟ هذا انتوا اخذتوا العين، اخذتوا البندر، واخذتوا الحضور والمناصير، بعد ايش تبون؟
1: عيال شاهين عازين روحهم وما حد يقدر يطر فيهم عينه، لكن عيال النقعي يمشون وهم مطلوبين لسنان بخوخه. وهذا هو يبغي يشغلهم عنده بحاحير وياخذ تعبهم.
0: والله شوف عاد يا فضل،
1: نعم
0: سنان صار من كبارية شريبة ولازم يكون عنده خير، ولا تنسى انه وراه البنباسية.
1: ايه
0: يبغي يطعمهم يكسيهم يعطيهم معاش، من وين يجيب لهم البيزات؟ قولي
1: خلي يسوي اللي يبغي، خلي يسوي بس لا يضيق على عيال النقعي في لقمتهم. قول له الله يازيك خير، قول له لا يقرب سمكهم ولي، قول له.
0: أنا أقول له ليش ما تقول له أنت؟ أنت الحين أقرب له مني؟
1: إحنا أقرب له منك.
0: أسنان نسيبكم؟ أسنان ري المريم بنت جاسم النقعي ولا نسيت؟

0: عيالي النقعي مو بهلي، عيالي النقعي هم اللي باعوني ورخصوا بي، خلوني أصير غريبة بينهم، ليه صرت ما أعرفهم؟
1: الله الله، هلك اللي من دمك ولحمك ما تعرفينهم؟
0: لا ما أعرفهم. وانت بعد ما عرفك
1: يا يا
0: مو بنت اللي وقفت حق ولدك وقفة وخليته يطلقني حتى يزوجني من معزبك اللي عزك ورفع راسك، الحين جاييني تشتكي منه عندي؟
1: أنا مو بيا أشتكي منه، لا لا، أنا يا بغيش توسطين عنده حق هلك بس.
0: قلت لك ما عندي أهل، أهلي في شريبة، أمي ماتت من زمان
1: رحمة الله عليها،
0: أسنان صنيعتكم وتستاهلون كل اللي ييكم منه،

0: Gloria a ti, gloria a ti.
1: وين ابوك؟ ابوي مشغول في البيت. عامر حاجه غرض
2: عطيته شويه بضاعه يبيعها لي. ما قال لك عنها شيء؟
1: لا ما قال لي.
2: يعني شلون؟ ابوك باع البضاعه ولا لا؟
1: احنا قررنا ما نحط في الدكان الا بضاعه صالح بن سند وبس.
2: بس انا متفق مع ابوك، بيني وبينه كلام رجال.
1: السوق ما يعرف الا المصلحه، والشيء اللي يضرب المصلحه ما حد يسويه.
2: أقول لك أنا متفق مع أبوك.
1: أبوي عطاني مسؤولية الدكان وقال لي تصرف، إذا عندك شيء تفاهم معي أنا.
2: يعني أنت تتحداني؟
1: أنا ما تحديتك، أنا قلت لك إذا عندك شيء تعال تفاهم معي أنا، هذه ما فيه تحدي.
2: زين أراويك يا صالح، إذا ما سكت دكانك أنا مو بسنان بخوخك.

0: الله يهداك يا يبا. مريم، مريم معذورة يا يبا، ترى اللي سووه فيها عيال النقعي قص قلبها وخلاها بلا يروح.
1: وش ليمي ايش صدني؟ أثرمت خادن مع أسنان على السمك، يأخذونا منا برخيص ويبيعونا علينا بأغلى ثمن.
0: ما عليه ما عليه يا يبا، هانت هانت يا يبا، كل شي بيتعدل.
1: وين يتعدل يا أبوك؟ وين يتعدل؟ احنا اللي خربنا الدير بيدنا، احنا اللي جبنا الغرب وسلمناهم روحنا وخليناهم يتحكمون فينا. احنا احنا
0: ما عليه يبا ما عليه، هونه هونه وتهون. احنا احنا مادام حطينا يدنا على العلة لازم نداويها، والعلاج ترى معروف.
1: وين العلاج يا ولدي؟ وينه وينه وين العلاج؟ وانا اروح اجيبه وين ما يكون؟ وينه؟
0: لا يا يبا، العلاج موجود هني عندنا في شريبه.
1: هني في شريبه؟ فهمني فهمني، لاني ما فهمت، فهمني مقصدك.
0: العلاج يبا ان احنا نحط يدنا في يد عيال شاهين.
1: عيال شاهين؟
0: اي نعم، ونوقف وجه الغريب.

0: شو تسوين؟ شو تسوين يا مريم؟
1: ما سوي شيء، ما سوي شيء.
0: أو راويني، راويني. ها؟ دم؟ تقطين ولدي يا عدو الله، تقطين ولدي. تقطين ولدي.
1: ما في منك عيال، ما في عيش معاك.
0: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري؟ بحرمك من الدنيا مولية.
1: ما في عيش، ما في عيش معاك، ما فيك.
0: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟
2: غدا نلتقي
3: اللؤلؤة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. كان عبد الله بن عمرو يقول: دع ما لست منه في شيء، ولا تنطق فيما لا يعنيك، واخزن لسانك كما تخزن ورقك. قالوا في الأمثال: عندما يطرق الفقر الباب، يهرب الحب من الشباك. عدم الابتسامة خطيئة، إذا اشتريت ما هو كمالي، تبيع غدا ما هو ضروري. تذكر أن الوقت أثمن من المال، ولا تكن متواضعا أمام المتكبرين، ولا متكبرا أمام المتواضعين. قيل في آفات اللسان: الخصام آفة من آفات اللسان، ومدخل كبير للشيطان، ومدمر للقلب والأركان، يفرق بين الأحبة والإخوان، ويحرم صاحبه الأمن والأمان، ويدخله النيران، ويبعده عن الجنان. فالصلح خير في كل زمان ومكان.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء في التوفيق: من صحبه التوفيق فارقه الخذلان، من صرف عنه الهوى كان التوفيق له قائدا، والعقل له مرشدا. من قرب السفلة وطرح ذوي الأحساب والمروءات استحق الخذلان، ومن وفق للخير حارت الشياطين في أمره.
1: ما خط القلم.
2: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها

0: بئسة البطانة. اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
1: رأي غير شائع.
0: جسم الإنسان يتكون من خلايا بشرية. لأول لحظة ممكن تبين لكم هذه الجملة على أنها حقيقة بديهية جداً، لكنها في الواقع جملة غير دقيقة، لأن خلايانا البشرية اللي يقدر عددها بعشرات التريليونات تزاحمها عشرات التريليونات الأخرى من الكائنات الحية الدقيقة أو الميكروبات اللي تكون جزء أساسي من أجسامنا. والكثير من العلماء يؤكدون أن عدد الميكروبات في أجسامنا يفوق عدد الخلايا البشرية بنسبة توصل إلى 57%. هذه المعلومة تفتح أبواب كثيرة لنظرة قد تكون غير شائعة عن الميكروبات ومساحة وجودها في حياتنا وطبيعة علاقتها فينا، خصوصاً أن الميكروبات في نظر الكثير من الناس عبارة عن أجسام مسببة للمرض ومؤشر لقلة النظافة. لذلك السؤال اللي يطرح نفسه، ما هو المصدر اللي جاء منه هذا العدد الهائل من الكائنات الدقيقة؟ وماذا تفعل كل هذه الكائنات في أجسامنا؟ نقدر نتخيل جسم الإنسان على أنه كوكب يضم مختلف البيئات والأحوال المناخية، وفي كل بيئة تسكن مجموعة من الكائنات اللي تقدر تتكيف مع الخصائص المناخية والجغرافية لهذه البيئة. والكائنات اللي نقصدها بلا شك هي الميكروبات أو الكائنات الحية الدقيقة. على سبيل المثال، الوجه واليدين من الأماكن الجافة والباردة والمفتوحة على العالم الخارجي، وهذه يجعلها معرضة باستمرار للميكروبات المهاجرة من البيئة الخارجية، خصوصاً مع اللمس أو الاقتراب المستمر من الكائنات الأخرى أو الجمادات. مثال آخر، أقدامنا بيئة رطبة بامتياز لأنها تحتوي على حوالي 600 غدة عرقية تفرز خليط من الأملاح والجلوكوز والفيتامينات والأحماض الأمينية، وبالتالي هي منطقة مثالية تماماً لنشوء وتمدد مستعمرات البكتيريا. من وين جاتنا كل هذه الميكروبات؟ لما كنا أجنة في بطون أمهاتنا كنا خاليين من أي ميكروبات، لأن رحم الأم معقم تماماً بحسب اعتقاد العلماء. صحبة الإنسان مع الميكروبات تبتدي من لحظة الولادة، وتحديداً أثناء خروج الطفل من جسد الأم عبر قناة الولادة في الولادة الطبيعية. وفي هذه اللحظة يكتسب الإنسان حوالي 3/4 الميكروبات اللي تبقى عايشة في مختلف أنحاء جسمه. هل تتسبب هذه الميكروبات بأي ضرر للطفل؟ على العكس تماماً، حمام الميكروبات اللي يتعرض له الطفل لحظة الولادة يكون له انعكاس إيجابي على صحته طوال حياته. فالدراسات أثبتت أن الطفل اللي يولد بالعملية القيصرية وبالتالي ما يمر عبر قناة الولادة الطبيعية

0: مليانة بالميكروبات، ترتفع عنده احتمالات الإصابة بمختلف أنواع الحساسيات والاضطرابات الهضمية والربو والسمنة في وقت لاحق من حياته، لأنه ما يمتلك نفس الميكروبات اللي يمتلكها الطفل المولود عبر ولادة طبيعية. الميكروبات بالتأكيد تتنوع ما بين ميكروبات نافعة وأخرى ضارة، لكن بالحديث عن الأنواع النافعة تحديداً، فالفوائد اللي تقدمها لصحتنا لا تعد ولا تحصى. خلينا نتكلم مثلاً عن الميكروبات الموجودة في الأمعاء. هذه الميكروبات تتحكم في تخزين الدهون وتساعد في تنشيط الجينات في الخلايا البشرية المسؤولة عن امتصاص العناصر الغذائية وتفتيت السموم وتكوين الأوعية الدموية. هذه الميكروبات النافعة أيضاً تعمل على تجديد بطانة الأمعاء والجلد واستبدال الخلايا الميتة والتالفة بخلايا جديدة، وتتنافس باستمرار مع أي ميكروبات خارجية ضارة وتمنعها من الاستقرار في أجسامنا. وهذه كلها يعني أن الميكروبات النافعة تشكل جزء أساسي من نظام المناعة في الجسم، ولها دور في وقايتنا من الأمراض أكبر بكثير مما نتخيل. أساساً هذه الميكروبات بتفاعلها مع الجهاز المناعي تساهم في تحديد أنواع الخلايا المناعية اللي يولدها الجسم. وهذه النقطة شرحها الصحفي المتخصص في مجال العلوم إد يونغ لما قال: جهازنا المناعي غير مصمم بالفطرة لمعرفة الفرق بين الكائنات المتعايشة مع أجسامنا وغير المؤذية لها وبين الكائنات المسببة للأمراض. الميكروبات هي التي تجعل الفرق بينهم واضحاً بالنسبة للمناعة، ولهذا السبب تدمير الميكروبات النافعة في أجسامنا عن طريق التناول المفرط للمضادات الحيوية بدون إشراف طبي مثلاً يؤدي إلى اختلال توازن المناعة، لأن المضادات الحيوية ببساطة ما تفرق بين الميكروبات النافعة والميكروبات الضارة وتقضي عليها جميعاً. إلى جانب كل اللي ذكرناه، الميكروبات اللي تقيم معانا في أجسامنا وتحديداً في الأمعاء لها دور مفصلي في صحتنا النفسية. هذه النقطة أشارت لها العديد من الدراسات والأبحاث العلمية، ومن ضمنها تحليل لبيانات طبية لأكثر من 1000 شخص في بلجيكا وهولندا، اتضح من خلاله أن وجود بعض الأنواع من بكتيريا الأمعاء مرتبط بشكل وثيق بارتفاع جودة الحياة عند فئة من هالأشخاص، وبالمقابل غياب هذه الأنواع من بكتيريا الأمعاء عند فئة أخرى مرتبط جداً بإصابتهم بالاكتئاب. هذا الاكتشاف أحدث ثورة في فهم الأمراض والاضطرابات النفسية والسلوكية، لأن هذه الاضطرابات في نظر العلم ما عادت ترتبط بالدماغ فقط، لكنها أيضاً مرتبطة بحالة جهازنا الهضمي وتحديداً أمعائنا، وتحديداً أكثر الميكروبات النافعة اللي تسكن في هذه الأمعاء. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول: الميكروبات ليست مجرد كائنات تزورنا من الخارج وتحمل معاها المرض. بعض أنواع الميكروبات مقيمة بشكل دائم في أجسامنا، بل وعددها يفوق عدد خلايانا البشرية، ولها علينا أفضال صحية لا تعد ولا تحصى فيما يتعلق بالكثير من الجوانب مثل الهضم والمناعة والصحة النفسية. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. إلى اللقاء.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.

الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حال دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، دخلت عامي 30 وقررت بشكل جاد أن أنا أبتدي أعتني ببشرتي، ولكن ودي أعرف البرنامج اللي لازم أتبعه أو الطريقة اللي لازم أتبعها علشان أبتدي أعتني ببشرتي بشكل يومي. يا ريتك تفيديني.
3: العمر كله إن شاء الله، وأنا مستانسة أن أخيرا فكرت أن تبدين ببرنامج العناية بالبشرة، لكن خليني أكون صريحة معك، ما في برنامج ثابت للعناية بالبشرة في 20 أو 30 أو 40 أو غيره، ولكن هناك قواعد أساسية في أي برنامج للعناية بالبشرة يعتمد على 3 نقاط. النقطة الأولى هي الترطيب، النقطة الثانية هي الحماية، أنا أقصد السن بلوك، والنقطة الثالثة هي الوقاية اللي احنا نسميه كريمات تقشير أو التفتيح أو الأنتاي إيجن أو مضادات التجاعيد. تفصيل كل كريم يختلف حسب وضع البشرة، يعني في واحدة كريم الترطيب مالها لازم يكون خفيف، في واحدة كريم الترطيب مالها لازم يكون أثقل لأن بشرتها جافة أكثر، في واحدة ممكن نعطيها كريم ترطيب بس مفتح في نفس الوقت. إذن الثلاثة قواعد هذه تتكرر وتفاصيلها تختلف حسب وضع البشرة. شنو الحل؟ تزورين طبيبك، تقعدين معاه، يفحص البشرة ونقرر البرنامج العلاجي المناسب لبشرتك.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. تلال مقابر عالم.
2: تقع تلال المقابر شمال الجزيرة، وتعد من أكثر آثار البحرين غموضاً. لقد انتشرت في عصر دلم من الألفية الثالثة إلى الأولى قبل الميلاد، وعصر تايلوس من القرن الثاني قبل الميلاد وحتى الثالث بعد الميلاد، وهي نادرة فيما يتعلق بعددها وكثافتها. وتلال المقابر الملكية في عالي هي التلال الأكثر إبهاراً. تكاثرت ورش صناعة الفخار بجوار تلال المقابر كثيراً على مر الأعوام، فقد أسس الحرفيون المحليون ورشهم حول المقابر، بل واستخدموا بعض غرف الدفن كأفران. ولا يزال صانع الفخار يحرقون قطعهم باستخدام الطرق التقليدية التي توارثوها عبر الأجيال.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات

0: أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: أعجب زواج في التاريخ.
1: رجل في قمة شهرته وصيته العالمي، وفتاة شاركته سنوات المجد والعظمة دون زواج.
0: وحين يوشك القدر أن يضرب ضربته القاضية، يقول الرجل يوم 29 من أبريل سنة 1945 ميلادية:
2: لما لم أكن قادراً في سنوات الصراع المريرة على أن أتحمل مسؤولية الزواج من عزيزتي إيفا براون، فإني في هذه الساعة الخالدة من تاريخ بلادنا قد قررت أن أتزوجها. ليحضر قاضي الأحوال الشخصية إلى مكتبي على الفور.
0: ويسارع من حضر هذا المشهد التاريخي الفريد من الرجال والسيدات إلى تهنئة العروس السعيدة الحزينة في نفس الوقت.
3: مبروك يا أنسة إيفا.
4: في استطاعتك يا سيدي أن تناديني منذ هذه اللحظة بميسيز هتلر.
0: كانت إيفا براون سعيدة وحزينة في نفس الوقت.
1: سعيدة أشد السعادة، لأنها حققت حلم حياتها بالاقتران بزعيم ألمانيا الأوحد هتلر.
0: وحزينة كل الحزن، لأن هذا الزعيم الغالي الذي وهبته كل حياتها يوشك أن يودع الدنيا ويأخذها معه.
1: مأساة أروع من كل المآسي اليونانية يرتب القدر أحداثها من يوم 27 من إبريل إلى اليوم 30 من إبريل من عام 1945 ميلادية.
0: قوات الحلفاء تطبق على ألمانيا من كل مكان.
1: برلين تحت الحصار، يتنافس الروس والأمريكيون في الوصول إليها واحتلال أكبر جزء منها.
0: والقائد الألماني المسكين الزعيم الأوحد قابع في وكره الحصين على عمق 30 مترا من الإسمنت المسلح،
1: وكان لا يزال يأمل في النصر.
2: كلا يا كتل، كلا، لن أترك هذا المكان. أتعرف ما معنى خروجي منه؟ معناه سقوط ألمانيا الشرقية في أيدي الروس، ولكن بقائي هو الذي سينقذها. أتفهمون؟ بقائي هنا هو الأمل الوحيد.
0: ولم يجسر أحد أن يقول للزعيم ذي الكلمة التي لا ترد إنه لم يعد هناك أمل، ولكنهم قالوها فيما بينهم. جوبلز مثلا:
5: إن الزعيم يضع كل أمله في جيش الجنرال وينج، ولكننا لا نسمع أي أخبار عنه. ما رأيك يا مارشال كيتل؟
6: أعتقد يا سيد جوبلز أن جيش وينج قد أبيد عند مشارف هافل، هذا ما أعتقد.
5: إذن يجب أن نطلع الزعيم على هذه الحقيقة. اذهب وأخبر.
6: أنا؟ مستحيل. لماذا لا تخبره أنت؟
5: أنا؟ مستحيل يا جنرال، مستحيل.
1: والزعيم سادر في أوهامه، يصدر قرارات وأوامر خيالية إلى قواد اختفوا من مسرح العمليات منذ شهور، وإلى جيوش أبيدت عن آخرها منذ أسابيع.
2: لا أفهم لماذا لا يطيع وينك تعليماتي. لو أنه اقترب بجيشه من مداخل برلين كما أمرته لما تمكن الروس من الوصول إلى مشارف المدينة. عليه اللعنة، لقد خاننا، خان الرايخ، خان زعيمه.
6: أجل يا زعيمي، لقد خاننا وينك.
5: سوف يتمرد عليه رجاله وينفذون تعليماتي وأوامر الزعيم هايل هتلر.
0: أليست هذه عزيزي المستمع قمة المأساة الإنسانية؟
1: الزعيم الذي اكتسح العالم كله في شهور، وركعت ممالك ودول

0: تحت قدمي، وهوت عروش بإشارة من يده. هذا الزعيم يقبع عاجزا وسط حفنة من الأنصار، كيتل وغوبلز وبورمان وويدلينغ وكريفس وفومبلو، وأغلبهم منافقون.
1: وتتحول المأساة في لحظة إلى كوميديا من لون الفارس حين يصيح هتلر:
2: كيتل، عليك أن تغادر هذا الحصن على الفور وتحاول الاتصال بجيش وينك.
3: أنا يا زعيمي؟
2: أجل، إنك أشد رجالي إخلاصاً، ولن أجد غيرك لهذه المهمة.
0: ويستمر القدر في السخرية، فإن كيتل يسارع إلى الاختفاء في غرفته ويوصد الباب عليه بالمفتاح، ويجلس أمام آلة الإرسال ليتصل بزعيمه كأنما وصل إلى الميدان.
3: سيد الزعيم، أنا الآن عند مشارف برلين، لا أثر لجيش وينك.
2: هل وصل الروس إلى مشارف المدينة؟
3: كلا يا زعيمي، لا أرى أي دبابات روسية
2: ولا ألمانية.
3: ولا ألمانية.
2: استمر في محاولتك العثور على وينك وجيشه، ستكون أنت قائد الجيش العاشر المدافع عن برلين فور وصولك إلى جيش وينك.
3: تحت أمرك يا زعيمي.
2: وعليك أن تعدم وينك رميا بالرصاص جزاء خيانته، مفهوم؟
3: مفهوم يا زعيمي.
1: وتتوالى الأنباء السيئة. هيملر يتصل بوسيط الحلفاء الكونت برنادوت لعرض شروط تسليم ألمانيا، ويخفي من في الحصن الأنباء الخطيرة عن الزعيم، ولكنها تتسرب إليه عن طريق خادمه الخاص.
2: هيملر، آخر من تصورت أنه يخون. هيملر يخونني وأنا الذي أعطيته سلطات مطلقة. هل تتصور هذا يا بورمان؟
4: لقد جن هيملر دون شك يا زعيمي.
2: غوبلز، هل تتصور هذا؟
4: سيعدم رميا بالرصاص فور القبض عليه يا زعيمي.
1: انهار هتلر تماما من خيانة هيملر، وفي مساء ليلة 28 أبريل اتخذ قراره الحاسم،
0: الانتحار.
1: ولكنه أبقى قراره الخطير سرا، وانطلق يصدر مجموعة من الأوامر:
2: أصدروا الأوامر إلى كل الطائرات في جميع أنحاء ألمانيا للتواجد فورا فوق برلين لحمايتها. يعين بورمان زعيما للرايخ الألماني بعد وفاتي. أحضروا قاضي الأحوال الشخصية فسأعقد قراني على الآنسة إيفا براون.
1: وفي مكتب هتلر، وفي حضور الصفوة المختارة التي شاركته مصيره، بدأت إجراءات الزواج. وفجأة قال هتلر في غضب:
2: أيها القاضي، إنك لم تسألني أو تسأل الآنسة إيفا براون السؤال الرئيسي الذي لا يتم أي زواج في ألمانيا بدون الحصول على إجابته.
5: أعتقد يا زعيمي أنني...
2: كلا، لم تسأله.
6: طبعا لم تسأله أيها القاضي، لم تسأل الزعيم أو الآنسة إيفا براون إن كان قد سبق لأي منهما الزواج.
2: كلا يا جوبلز، كلا، ليس هذا هو السؤال. السؤال هو: هل أنتما من أصل آري نقي 100%؟ هذا هو السؤال.
5: ولكن يا زعيمي، هذا مؤكد. مؤكد
2: صحيح، ولكن الإجراءات هي الإجراءات.
0: وكانت هدية هتلر لعروسه تلك الليلة هي
1: قرص من أفتك أنواع السموم.
0: وجلس بعدها يكتب وصيته:
2: ليس صدقا أنني أو أي إنسان في ألمانيا أراد هذه الحرب. الذين أشعلوها هم محترفو الحروب من اليهود والزعماء الواقعين تحت سيطرتهم.
1: وهذه أولى الحقائق في الوصية. وحقيقة ثانية:
2: وبعد حرب دامت 6 سنوات أبدى فيها الألمان بطولة عظيمة، وأبيد فيها من جنسنا الآري أكثر من 5 ملايين من البشر، ومن أعدائنا أكثر من 15 مليونا، أرى أن من حق شهدائنا أن أشاركهم نفس المصير وأقابل الموت بنفس الشجاعة التي قابلوه بها.
0: وتتسرب الأنباء إلى من في الحصن، ويحاول غوبلز إثناءه عن عزمه:
6: يا زعيمي، هذا قرار لن نسمح لك بتنفيذه، القرار الوحيد الذي نتجرأ على مخالفته.
2: غوبلز، أي مصير تتخيله لي إذا وقعت في أيدي الأعداء؟ أن أعلق من قدمي أنا وزوجتي كما فعلوا بموسوليني وكلارا باتشي.
6: لن يجسروا على هذا، لن يجسروا.
2: إنك لا تدري ماذا أعد اليهود لي يا غوبلز. كل حقدهم على ألمانيا سيصبه على جسدي. أنا أعرف هؤلاء الوحوش.

0: مش أعرفهم جيدا.
1: وفي دقة عجيبة جلس مع جوبلز وبورمان يرسم كل خطوات انتحاره وأسلوب التخلص من جثته وجثة إيفا براون.
0: لا أريد أن يبقى مني أو من إيفا أي أثر على الإطلاق. إبادة كاملة شاملة، مفهوم؟
2: مفهوم يا زعيمي.
1: قالها جوبلز وقد قرر هو الآخر أن يسبق زعيمه إلى الموت.
3: فأسرع إلى غرفته وجمع أولاده وزوجته ثم أخرج مسدسه.
1: وانتهت أسرة جوبلز كلها في لحظات. جوبلز الرجل الوحيد الذي وفى لزعيمه حيا وميتا.
3: ومرت الساعات في بطء، ويجترئ بورمان على زعيمه باقتراح أخير.
4: يا زعيمي، ماذا لو غامرنا بالخروج إلى الممر السري المؤدي إلى دار المارشالية؟ إن فوق سطحها طائرة مروحية تستطيع أن تستغلها مع السيدة زوجتك.
0: وإلى أين أذهب بها يا بورمان؟ إلى خطوط الأمريكان أم إلى خطوط الروس؟ لقد فقدنا العالم يا بورمان، وآن لنا أن نستريح.
1: وأحس الجميع أن النهاية تقترب حين قال هتلر في هدوء:
0: اطلبوا الطبيب كي يتولى قتل بلوندي كلبي الألزاسي.
3: ثم طلب أن يتناول عشاءه مع كل أقطاب الحزب ونسائهم في حفل مرح.
0: لنشرب أيها السيدات والسادة نخب أسعد زواج في العالم. أيها السيدات والسادة، بعد 20 عاما من هذه اللحظة ستنتقم لنا شبيبة الرايخ. لنشرب أيها السيدات والسادة نخب شبيبة ألمانيا.
1: وانفجرت إحدى السيدات باكية في عنف.
3: في الساعة 10 من مساء 30 من إبريل من عام 1945 ميلادية، دخل هتلر وإيفا براون إلى مخدعهما، وذهب بورمان ينفذ تعليمات زعيمه.
4: كريبس، عليك أن تحضر 200 لتر من البنزين شديد الاشتعال إلى الفناء القبلي للحصن.
5: ولماذا يا جنرال؟ هذه أوامر الفهرر؟
4: أجل، إنه لا يريد أن يبقي من جثته أو جثة السيدة زوجته أي أثر.
1: وبعد 10 دقائق وفي حزن قال بورمان للواقفين في الردهة:
4: لقد مات الزعيم أيها السادة، وماتت ألمانيا بموته.
1: وفي غرفة الموت كان المشهد رهيبا.
3: إيفا براون نائمة كأنما فاجأها الموت فجأة، كان السم سريع المفعول حقا.
1: أما هتلر فقد اخترقت الرصاصة جمجمته ونفذت إلى الحائط.
3: وحمل رجال الريخ الألماني جثة الزعيم وزوجته إلى الفناء في موكب مهيب، كأنما هو مشهد رهيب في أوبرا من أعمال فاغنر التي أحبها هتلر.
1: وفي لحظات أكلت النار كل شيء. وكان ذلك أيها السادة
3: يوم 30 من إبريل سنة 1945 ميلادية.
6: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

أعزائي انتهت حلقة عيسى عبد الله، وإن شاء الله نشوفكم على خير في حلقة جديدة لمطرب من مطربين الأسطوانات الكبار البحرينيين. مع السلامة.

0: السؤال اللي يبادر في ذهنك تبي تسأل طبيب
1: دكتور يعني كدكتور
0: تداوي بالغذاء
2: ضغط من ايش الضغط كذا
3: اسأله مثلا عن بعض العلاجات اللي هو اعطاني
2: والله في العبر هذا نسأل عن السكر
4: شنو اخر شيء توصل العلم من ناحيه الطب
5: صادني موقف وين به حل اهلي يقدر
6: الاجوبه على كل هالاسئله واكثر في اسأل طبيب
7: تابعونا كل يوم سبت الساعة 9 مساء على شاشة تلفزيون البحرين

أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية المباشرة. حين اشتدت التحديات برزت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصورة أكدت أن البيت الخليجي يمتلك من الوعي والتماسك ما يمكنه من تجاوز أصعب الظروف وأكثرها تعقيدا. فالعدوان الإيراني الغاشم وما خلفه من تداعيات دفع دول الخليج إلى التحرك المشترك بخطوات متناسقة ورؤية موحدة عززت الاستقرار ورسخت قدرة المنطقة على حماية مصالحها وأمن شعوبها. تحركات سياسية ودبلوماسية متواصلة، تنسيق أمني وعسكري عالي المستوى، وتعاون اقتصادي ولوجستي حافظ على انسيابية الخدمات وحركة الملاحة وسلاسل الإمداد في مختلف الظروف. ومن قلب هذه المرحلة الحساسة قدمت دول مجلس التعاون نموذجا متقدما في العمل الخليجي المشترك، قائما على سرعة الاستجابة وتوحيد الجهود وتغليب المصلحة الخليجية العليا.

0: مع تطورات المشهد الإقليمي تتواصل الجهود الخليجية بثبات ورؤية تؤكد مكانة مجلس التعاون كمنظومة قادرة على التعامل مع التحديات بكفاءة واقتدار وصناعة التوازن والاستقرار في المنطقة. ابقوا معنا.
1: ليست كل التحديات تختبر بحدودها الجغرافية، بل بمدى قدرة الأشقاء على التحول إلى جبهة واحدة حين تختبر الثوابت. وفي ظل العدوان الإيراني السافر على مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، لم يكن المشهد الخليجي عادياً، بل كان إعلاناً واضحاً عن تماسك تجاوز اللحظة وتنسيق يتقدم على التحدي ووحدة موقف لا تعرف التردد. من اتصالات متواصلة بين القادة إلى تنسيق دبلوماسي حاضر في كل المحافل، إلى زيارات متبادلة ورسائل سياسية موحدة، تتشكل لوحة خليجية متكاملة عنوانها أن أمن الخليج منظومة واحدة لا تقبل التجزئة ولا تحتمل التأويل. وفي الميدان لم يكن التعاون خياراً تكميلياً، بل ضرورة تترجم إلى أفعال، من تأمين سلاسل الإمداد الغذائي إلى التكامل اللوجستي إلى جاهزية مشتركة تعكس عمق الترابط بين دول المجلس، حيث تتحول الشراكة إلى واقع ملموس والتكامل إلى قوة فاعلة. أما الشعوب الخليجية فقد أثبتت أنها الركيزة الأصدق في معادلة الصمود، بوعي مسؤول وحضور واع وتلاحم يعبر عن هوية واحدة ورسالة موحدة تتردد عبر كل منصة. الخليج ليس مجرد جغرافيا، بل مصير مشترك وبيت واحد. وفي هذا المشهد لا نرصد تحديا عابرا، بل نقرأ درساً عميقاً في معاني الوحدة ونموذجاً متقدماً في إدارة التحديات، حيث تلتقي القيادة مع إرادة الشعوب، ليؤكد الجميع أن الخليج بكل مكوناته أقوى من أن يكسر وأصلب من أن يتراجع، وأقدر على تحويل التحديات إلى محطات لتعزيز قوته وترسيخ حضوره.

0: أهلا بكم مجددا، وأرحب بضيفي في استوديو مركز الأخبار الدكتور عبد الله الذوادي، عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي سابقا. أهلا بك دكتور في هذه التغطية، وسعيدين جدا بوجودك.
1: مرحبا بكم، مساء الخير.
0: أهلا بك دكتور. دكتور، يعني أولا، كيف تقرأ طبيعة التنسيق الخليجي الذي برز منذ اللحظات الأولى للعدوان الإيراني الآثم والغاشم على دول مجلس التعاون؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول كلمة ببتدي فيها، نحن فخورين أن عندنا منظومة دول مجلس التعاون. البعد لقراءة ورؤية القادة دول مجلس التعاون في إنشاء هذه المنظومة، اليوم هي وقتها، واليوم بين أثرها بعد 45 عام من العمل الخليجي المشترك. هي بناء بدينا باللحظة الأولى للتنسيق إلى وصلنا اليوم إلى مرحلة التكامل الخليجي. طبعاً

0: لم يفهم العدو الإيراني هذه الخصوصية الخليجية،
1: لم يستوعبها بالأحرى،
0: ولم يستوعبها، ولم يكن في درجة أن هو يرى أن دول الخليج لقمة سائغة. فمنذ بداية العدوان في أول يوم هناك نية مبيتة لدول الخليج العربي من جميع النواحي، إحداثياته جاهزة، أهدافه جاهزة، وليس في انتظار، لأن العدو الرئيسي الأول هو دول الخليج. دول الخليج هي دول التطور والازدهار، دول الاقتصاد الرقمي، دول يعني المستقبل. في المقابل هناك دولة جارة، بالمقابل دولة
1: جارة سوء. دكتور،
0: جارة سوء ورجعية، يعني ليس لديها هذا التطور،
1: ليس لديها فكر بناء دولة،
0: ولا لها فكر بناء دولة، وإنما دولة صراع واستحواذ.
1: صحيح.
0: ولذلك نحن فخورين بدول مجلس التعاون في كل دولة.
1: صحيح. دولة ميليشيات دكتور، يعني استوقفني هذا التعبير.
0: نعم.
1: هي دولة ميليشيات، دولة تصدير إرهاب، فكر مؤدلج، فكر ولاية الفقيه، يعني المدعوم. نعم. والمحروس من الحرس الثوري، هذا الحرس بحد ذاته هو حرس إرهابي.
0: نعم.
1: يثير الفساد والخراب وينشر هذا الفساد في مختلف الدول.
0: نعم. مملكة البحرين ودول الخليج بشكل عام منذ ظهور هذا النظام وبين في دستوره أن تصدير الثورة.
1: صحيح.
0: وهذه تصدير الثورة بين في خلق دولة داخل الدولة.
1: صحيح.
0: سواء كان على المستوى الأيديولوجي وعلى مستوى الأمني والعسكري.
1: نعم.
0: لاحظنا ذلك في في في لبنان والعراق واليمن وسوريا سابقا. فهذه النماذج الذي يراد بها لدول الخليج.
1: صحيح. صحيح. دكتور، يعني إلى أي مدى أثبتت هذه المرحلة أن أمن دول الخليج أمن مترابط؟ هذا من جانب، وإلى أي يعني أي استهداف لدولة خليجية يعد استهدافا للمنظومة الخليجية بأكملها؟
0: أنا دائما سوف أجيب بالأمثلة الواضحة على الواقع.
1: صحيح.
0: عندما تم مسك ويعني في أحد دول الخليج، قطر، تم اكتشاف خلية إرهابية،
1: تم القبض على أفرادها،
0: تم القبض على أفرادها، وبعدها الكويت، وبعدها الإمارات، وبعدها البحرين، يبين أن هذه الخلايا تشتغل في منظومة عدائية واحدة.
1: صحيح.
0: هنا يأتي دور التنسيق الأمني الخليجي.
1: بالضبط.
0: فلما علمت قطر، علمت أيضا الإمارات، وعلمت أيضا البحرين في غرفة عمليات واحدة بما يجري،
1: ولذلك تبادل
0: المعلومات الاستخبارية والأمنية.
1: صحيح.
0: سرعت بسقوط هذه الخلايا.
1: صحيح.
0: تباعا.
1: يعني دكتور، ما أبرز ملامح هذا التعاون؟ تحدث عن الجانب الأمني وتبادل. نعم. المعلومات أمنيا، أيضا من الجانب السياسي والدبلوماسي الخليجي. نعم. في مواجهة تداعيات هذا العدوان، خصوصا على المستوى أو على مستوى توحيد المواقف وأيضا التحركات الدولية.
0: نعم. بالضبط. على المستوى السياسي والدبلوماسي نجحت دول الخليج في إيصال هذا العدوان وتفعيل المنظومة الدولية ومجلس الأمن لإظهار هذا العدوان للعالم. البحرين كانت ترأس مجلس الأمن في شهر 4.
1: صحيح.
0: والبحرين استطاعت استصدار قرار في مجلس الأمن 2817 يدين العدوان الإيراني على مملكة. صحيح. البحرين، وحق الرد، وحق الدول هذه وامتناع إيران بالعدوان على هذه. صحيح. الدول،
1: وهي كانت تمثل دول مجلس التعاون،
0: وهي تمثل دول تعاون
1: والمملكة الأردنية الهاشمية. صحيح.
0: بالإضافة إلى هذا العمل الدبلوماسي والسياسي، استصدرت مجلس حقوق الإنسان أيضا بهذا الحراك الدولي الدبلوماسي المشترك بنفس الدول، دول مجلس التعاون بالإضافة إلى الأردن.
1: نعم.
0: قرار 36 في مجلس حقوق الإنسان.
1: صحيح.
0: وهذا يدل على كيفية نقل ما يجري في

0: منطقة إلى أروقة
1: صحيح.
0: يعني المنظمات الدولية الرسمية الحقوقية التي نحن نستمد سيادات الدول منها،
1: نقلها أقليميا إلى دوليا.
0: نعم.
1: إلى النظام الدولي. إذن كيف أسهمت بالتالي القمم والاجتماعات الخليجية الطارئة في تعزيز سرعة اتخاذ القرار وتوحيد الرسائل السياسية تجاه المجتمع الدولي؟
0: دكتور. نعم. شوف طويل العمر، من أول يوم من العدوان تحركت دول مجلس التعاون وتحركت بما فيها مملكة البحرين. مملكة البحرين هي عضو غير دائم في مجلس الأمن. ولذلك هذه فرصة أن يكون يعني نقل ما يحدث من مملكة البحرين ودول الخليج والأردن إلى مجلس الأمن.
1: صحيح.
0: اليوم هذه المنظومة الدبلوماسية استطاعت أن توصل للعالم هذا العدوان الغير مبرر على مملكة البحرين.
1: بالضبط.
0: وهذا في حد ذاته مهم، يعني الحروب والنزاعات ليست فقط عسكرية، الحروب والنزاعات أيضا تكون دبلوماسية وتكون سياسية، وتكون هذا الصراع مشترك ما بين هذه الدول.
1: صحيح.
0: فلذلك استطاعت البحرين ومملكة البحرين في تدويل القضية أو العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين دوليا، ليرى العالم هذا العدوان وهذا النظام.
1: بالضبط.
0: فهذا الحراك الدبلوماسي المشترك والتنسيق المشترك، سواء كان بين القادة أنفسهم في اتصالاتهم المباشرة، في تبادل المعلومات، تبادل القرارات، وما بين المنظومة الدول مجلس التعاون التي فعلت من خلال الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
1: تتحدث على مستوى الوزراء بالنسبة لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون.
0: نعم.
1: بالنسبة لوزارات أو وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون وكذلك.
0: إحنا أخوي فواز رأينا ولله الحمد من الدروس المستفادة.
1: نعم.
0: كل دول مجلس التعاون من القادة إلى كل في تخصصه عملوا كخلية نحل في الحفاظ على دولنا ومكتسباتنا وازدهارنا وتطويرنا.
1: صحيح.
0: والأهم من ذلك المواطن الخليجي في نصب عين القيادة وهذه يعني المنظومة الخليجية.
1: صحيح.
0: فإحنا كل حراك يعني دول مجلس التعاون من القادة إلى المسؤولين هي كيفية الحفاظ على.
1: صحيح.
0: الإنسان الخليجي في. صحيح. في بلده.
1: حتى من الناحية الإعلامية دكتور، كذلك كان هناك تنسيق إعلامي بين وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون، توحيد الرسالة، بيان الحقيقة ووضوح الرسالة الإعلامية في.
0: نعم.
1: هذا الشأن.
0: يعني بصراحة يعني الإعلام هذه المرة ليس فقط البحرين، ولكن الرسالة الإعلامية المشتركة بينت ما يقال في الإمارات هو نفسه كرسائل في البحرين وفي الكويت في كذا، فلذلك لم يكن هناك مجال للتضليل وسريات المضللة.
1: صحيح. السريات التي تسوقها
0: إيران ووكلائها تصطدم بوحدة الحقيقة الإعلام
1: وحقيقة الخبر الخليجي. صحيح. دكتور، أيضا من جانب آخر وهو الجانب الأمني والعسكري، كيف تقيمون مستوى التنسيق بين دول الخليج خاصة خلال هذه المرحلة الحساسة؟
0: هذه أهم محور اليوم. وقدنا يعني خلال يعني العدوان.
1: نعم.
0: والآن هذا المحور الأمني هو الآن الهاجس. سمعنا كلمة معالي وزير الداخلية باجتماع.
1: نعم.
0: يعني الوجهاء والمواطنين، وشرح لهم بكل شفافية المرحلة التي نقوم فيها أو.
1: نعم.
0: المر فيها في مملكة البحرين.
1: صحيح.
0: اليوم الأمن هو أمن مجتمعي داخلي، يجب أن نكون اليوم يعني الصراع أو خلنا نقول الهجوم العسكري، هناك جاهزية عسكرية، منظومات دفاع موجودة في كل دول مجلس.
1: صحيح.
0: التعاون. الآن الأمن داخلي والأمن المجتمعي والوحدة الوطنية هي هاجز هذه الدول.
1: بالضبط.
0: فالآن أنت لا تريد أن تخلق دولة داخل دولة في دول مجلس التعاون.
1: طبعا.
0: ولذلك يعني من ضمن التنسيق الأمني زيارة معالي وزير الداخلية للكويت.
1: صحيح.
0: وهذه الزيارة لها دلالات كبيرة، يعني ما يحدث في في في البحرين هو نفسه ما يحدث في الكويت.
1: صحيح.
0: ولذلك تبادل المعلومات الاستباقية وتنسيق البيانات كلها يعني يولد يعني مكافحة لأي إرهاب استباقيا
1: بلا شك. بلا شك. هذه نقطة جدا

0: مهمة دكتور.
1: نعم.
0: خاصة بالنسبة لتبادل المعلومات وراح آتي على ذكرها معك الله. بالنسبة خاصة من الجانب الاستخباراتي والأمني، ولكن دعني أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف الدكتور عبد الرحمن العليان أستاذ القيادة والتخطيط بجامعة جدة. دكتور مساء الخير أولا، وكيف تنظر إلى التنسيق الخليجي الذي برز منذ اللحظات الأولى للعدوان الإيراني الغاشم على دول مجلس التعاون؟
2: الحقيقة تمتلك دول الخليج أوراقا سياسية اقتصادية وأمنية كذلك قوية للرد على التهديدات الإيرانية، وترتكز على تعزيز هذه التحالفات وخاصة التحالفات الدولية وتطوير القدرات الدفاعية الذاتية واستخدام ثقلنا الاقتصادي.

0: اعتمادنا على سياسة التصعيد المقابل، وهنا نحن نثبت حق الرد على أي اعتداءات مع رفض الانسياق وراء يعني من يسعون إلى فخ الحروب الإقليمية. الأوراق الخليجية عديدة، ولعل منها الأوراق العسكرية والدفاعية كما ذكرنا، من جانب تعزيز الدفاعات وتطوير قدراتنا الصاروخية وقدراتنا في الدفاع الجوي لصد الطائرات المسيرة والصواريخ. أيضا لدينا شق التحالفات الدولية من خلال تفعيل الاتفاقات الأمنية مع القوى الكبرى لضمان أمن الملاحة والمنشآت النفطية. وأيضا في هذا الجانب حق الرد، ويؤكد هنا مجلس التعاون الخليجي على حق الرد على اعتداءات إيران والتلويح بتصعيد سياسي والعسكري في هذا الجانب. هناك أيضا أوراق اقتصادية وسياسية لدى الخليج، منها الضغط الطاقي. الخليج يستطيع أن يستخدم ثقله في أسواق الطاقة العالمية كالنفط والغاز كأداة ضغط استراتيجية، وأيضا يستطيع الخليج عزل إيران إقليميا من خلال تحجيم النفوذ الإيراني عبر الدبلوماسية النشطة والتحالفات العربية والحد من تأثير حلفاء إيران في المنطقة. أيضا لدينا ملف مهم وهو ملف الغاز المشترك، ويمثل حق الغاز الشمال فارس الجنوبي ورقة اقتصادية حساسة تمنح دول الخليج تأثيرا على أمن الطاقة الإيراني. أيضا هناك استراتيجية الردع، وهو ونعني به التصعيد المقابل من خلال توجيه رسائل حازمة بأن أي تهديد إيراني سيواجه بتصعيد مماثل وعدم قبول سياسة الابتزاز. وأيضا يؤكد الخليج على رفض الانجرار للفخ وتجنب الصدام العسكري المباشر والواسع.
1: نعم دكتور عبد الرحمن، أبقى معي لو تكرمت، أعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور عبد الله دوادي. دكتور عبد الله، يعني بالإضافة إلى ما ذكره الدكتور يعني عبد الرحمن العليان، إلى أي مدى لعب تبادل المعلومات والتعاون الاستخباراتي بين دول المجلس دورا في تعزيز الجاهزية وحماية الأمن الوطني؟
2: نعم.
1: والإقليمي كذلك.
2: نعم، ناخذها في جزئين، الجزء العسكري وتبادل المعلومات الرادارية والمعلومات العسكرية في كشف الهجمات والمقذوفات التي يرسلها لنا النظام الإيراني في عدوانه على دول الخليج.
1: نعم.
2: فهذه عززت من التصدي الواضح وهي الجاهزية. فما يكتشف راداريا في دولة ما يعمم على بياناتيا صحيح. على دول مجلس التعاون
1: صحيح.
2: فإن هذه المسيرة قادمة، هل اتجاه رايحة، هل اتجاه أي دولة تتسارع أو أنسب أنها تتصدى لها. فهذه المعلومات وتبادل المعلومات واضحة عسكريا. أما أمنيا، الأمن هنا يعد من المعلومات الاستخبارية
1: صحيح.
2: التي ساهمت في كشف الخلايا والتنظيمات الإرهابية في دول مجلس،
1: وهذا ما تحدث عنه استباقيا.
2: طبعا، وهذه المعلومات، تبادل هالمعلومات، فأنت ما يجري هنا من معلومات ومن تحقيق في كشف أي خلايا، تنتقل هذه المعلومات إلى دولة من أو دول مجلس التعاون في هذه المنظومة البياناتية
1: صحيح.
2: فيتكتشف خلايا أخرى في دول أخرى لم تبدأ استباقيا يقبل صحيح. عليها،
1: كانت خلايا نائمة،
2: كانت خلايا نائمة أو خلايا تعمل بالخفاء أو أنها على وشك أن تعمل عمل تخريبي وإرهابي ما،
1: تستهدف أرواح مواطنين أبرياء
2: بالضبط. فلذلك هذه البيانات والاستخبارية والاستباقية في الحدث والمنظومة التنسيقية الأمنية وتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك كلها ساهمت في ذلك. بالإضافة فواز إلى البيانات السايبرانية
1: صحيح.
2: طبعا اليوم الحروب ليست فقط بر وجو وبحر
1: صحيح.
2: اليوم الحروب هي حروب سايبرانية، قد تعطل لك أجهزة، قد تعطل لك خدمات حكومية، مستشفيات وإلى آخره،
1: واختراقات
2: أمنية واضحة. فلذلك الوعي الخليجي في منظومة الأمن السايبراني بحيث أنه هو في يعني آلية البيانات وآلية الدفاع المشترك من هذه الناحية، وعي وتنسيق وتبادل معلومات، ما يجري من اكتشافه من ثغرات واختراقات في دولة ما فينتقل مباشرة إلى دولنا وناخذ صحيح. احتياط قبل صحيح. أن يبدأ.
1: نعم. دعني أعود إلى ضيفي عبر الهاتف الدكتور عبد الرحمن العليان. دكتور، يعني إلى أي مدى أثبتت هذه المرحلة أن أمن دول الخليج مترابط، وأن أي استهداف لدولة خليجية يعد استهدافا للمنظومة الخليجية بأكملها؟

0: مالها.
1: الموقف السعودي والخليجي اليوم يتمحور حول ما يسمى بالحياد النشط، ونقصد بذلك أن نتجنب الانجرار نحو صراع مباشر مع إيران رغم الاعتداءات المتكررة، مع التأكيد على حماية أمننا القومي واستقرار المنطقة. حقيقة تقود عواصم الخليج توحيد هذا الصف، وتدعو لردع السلوك العدواني، وتؤكد أن الساحة الخليجية ليست لتصفية الحسابات. وشهدنا خلال الفترة الماضية الجهود الخليجية في وحدة الصف والتهدئة، وهي دعوة سعودية ودعوة خليجية لتوحيد الخطاب الإعلامي الخليجي لمواجهة من يستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وكذلك ما شاهدناه من الخليج من الحياد والنأي بالنفس، وهو تأكيد على موقف خليجي محايد يهدف إلى استقرار المنطقة وأن تجنب المنطقة التحول لطرف في حرب إقليمية شاملة. أيضا شاهدنا الموقف الخليجي في الإدانة والردع، هناك إدانة شديدة للهجمات الإيرانية مع احتفاظ الخليج بحق الردع في إطار هندسة ردع إقليمية تعزز الدفاع عن الذات والرد السياسي. ورأينا أيضا الموقف الخليجي فيما يتعلق بأمن الطاقة والاقتصاد، وأكدت هنا الرياض وعواصم الخليج أن أمن الخليج واستقرار إمدادات الطاقة العالمية هذا موضوع غير قابل للمساومة، ويوظف هذا الثقل لردع أي تهديدات. هنا يأتي هذا الموقف السعودي الخليجي في وقت تتبنى فيه عواصم الخليج سياسة الحزم المرن الذي يجمع ما بين الدفاع الحازم عن الأمن القومي لدول الخليج وبين الحكمة لتفادي الحرب المدمرة.
0: نعم، الدكتور عبد الرحمن العليان، أستاذ القيادة والتخطيط بقسم القيادة والسياسات بجامعة جدة، شكرا جزيلا لك.

0: اهلا بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، واعود الى ضيفي في الاستديو الدكتور عبد الله الذوادي. دكتور، يعني تحدثنا عن جوانب عديده، نتحدث عن الجانب الاقتصادي وهو جانب مهم جدا، يعني كيف نجحت دول الخليج في الحد من تاثير الازمه على الاسواق، على سلاسل الامداد وحركه التجاره وايضا الطاقه؟
1: ممتاز. طبعا التنسيق اللوجستي والاقتصادي اصبح جزء من الامن القومي.
0: صحيح.
1: كيف؟ طبعا انت اثناء الحروب والعدوان، ومن ضمن اهداف العدوان الايراني الى تجفيف منابع ومصادر الطاقة، اللوجستيك، سلاسل الامداد
0: بشكل عام الاقتصاد،
1: على اساس
0: ويستهدف
1: يرفع الاقتصاد. كلفة المعاناة لهذه الدول.
0: صحيح.
1: ولله الحمد، يعني احنا نبتسم لان الخطط هذه لم تنجح.
0: صحيح.
1: قامت المملكة العربية السعودية اللي هي في وسط الخليج بتوفير الموانئ
0: الجوية والبحرية
1: وسلاسل الامداد واللوجستيك، فاصبح هناك يعني انقلاب على هذا المخطط.
0: صحيح. غير متوقع من
1: قبل متوقع.
0: الايرانيين
1: البترولاين ما بين بين ينبع وجدة افشل مخطط.
0: صحيح.
1: ان الطاقة لن تخرج من مضيق هرمز،
0: ميناء جدة عبر البحر الاحمر،
1: سلاسل التمويل والغذاء والصحة والى اخره كانت تنزل في ميناء جدة وتتوزع الى دول مجلس التعاون بأقل من 3-4 أيام.
0: صحيح.
1: خلال هذا العدوان الآثم على مملكة البحرين لم ينقص في أسواقنا ولا شيء، ولم يتغير ولم يرتفع السعر. صحيح. ولم يتغير البضائع، ولم تنقطع الموارد.
0: صحيح.
1: فلذلك هذه إدارة أزمة بكل حكمة واقتدار.
0: صحيح. هي حكمة قادة،
1: هذه حكمة قادة، ولولا هناك تنسيق خليجي مشترك في هذه اللحظة.
0: نعم.
1: لما وصلنا لهذه المرحلة من التنسيق.
0: صحيح.
1: احنا صراحة كانت حرب، وكانت يعني عدوان، والعدوان هذه يعني قوبل بتنسيق وتكامل خليجي بكامل يعني اقتصاد امن.
0: اضف الى العدوان هناك حصار عبر اغلاق مضيق هرمز، ولكن دول الخليج بحكمة. نعم. قادتها وبالتعاون وبمجلس التعاون الموجود حاليا والذي يقوم بدور كبير في ظل هذه الأزمة، ومو بأزمة إنما عدوان آثم إيراني.
1: نعم. نعم.
0: فتحت المملكة العربية السعودية موانئها كما ذكرت، الجوية. نعم. والبرية والبحرية، وسهل

0: تمت من عملية استيراد البضائع التي لم تتغير.
1: لم تتغير. ولذلك إحنا نحن في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون هي نفس يعني طريقة التعامل في هذا التنسيق. والحمد موانئ الدمام تعمل مع ميناء خليفة بن سلمان، الإمداد، الطاقة، اللوجستيك، كل هذه كانت يعني بسهولة.
0: صحيح.
1: نفس العملية بالنسبة للكويت وقطر، بالنسبة للإمارات، ميناء الفجيرة، البحر العرب وبحر عمان. فلذلك مخطط تجفيف وصعوبة الانتقال سلاسل الإمداد والطاقة التي كان يراد بها يعني رفع تكلفة على دول مجلس التعاون بعد بالفشل.
0: صحيح. دكتور، هذا يقودني إلى جانب مهم، بما أنك ذكرت الجانب اللوجستي، يعني ما أهمية التكامل اللوجستي الخليجي في الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية وحركة الملاحة رغم التحديات الإقليمية المتسارعة؟
1: طبعا، يعني أنت اليوم في هذه المنظومة، لو أنت نفترض أن ليس لدينا هذه المنظومة الخليجية والتعاون والتنسيق والبناء على مدار 45 سنة، كيف تكون تتصرف كل دولة لوحدها؟
0: صحيح.
1: اليوم إذا أنا في البحرين تم خنقي اقتصاديا، فأنا عندي مفتاح المملكة العربية السعودية، عندي قطر، عندي الكويت، عندي الإمارات. فلذلك لم تعد هناك منظومة أو منظور فردي في الموضوع. صحيح. عرفت كيف؟ صحيح. وهذا التنسيق يحد من على فكرة هذا التصرف وهذه الإجراءات زرعت الطمأنينية في المواطن.
0: سبقتني في هذا المجال، يعني كيف انعكس هذا التعاون الخليجي على طمأنة الشارع الخليجي، تعزيز الثقة بقدرة
1: المستعان. أنا أقول لك تكلمك الله، إحنا عشنا التجربة وحضرنا يعني أنت خلال خلنا نقول الأسبوع الأول من العدوان، الناس قد تكون قلقة.
0: صحيح.
1: في خوف، في توجس، ماذا يحدث؟
0: شعب مسالم.
1: شعب مسالم لم يعني من قبل يطرأ عليه هذا النوع من العدوان، ولكن يوم شافوا التصدي، يوم شافوا الجاهزية، يوم شافوا سلاسل الإمداد تمر، يوم شافوا المعلومة يحصلونها من الإعلام من مصادرها وموثوقة، كل هذه المعطيات أعطت طمأنينية للمواطن وقام يروح عمله.
0: شافوا الدكتور جهود قوة دفاع البحرين عبر قواتها المسلحة كيف تتصدى للعدوان الإيراني، شافوا جهود وزارة الداخلية كيف تحميهم وكيف تقدم الخدمات سواء عبر الإسعاف الوطني لدار العمل الدفاع المدني، شافوا الحرس الوطني وتواجده لحماية حدود المملكة. فشافوا جهود
1: وزارة الإعلام، شافوا جهود يعني وزارة التجارة في توفير يعني سلاسل الإمداد والأغذية. فالمواطن تطمن. لو تلاحظ في فترة من الفترات صار في هلع على المواد الغذائية من قبل بعض المواطنين، يقول لك والله يمكن في هناك يعني سلاسل الإمداد. هذه خوف طبيعي في الإنسان.
0: طبيعي. صحيح.
1: ولكن يوم اكتشفوا أن كل شيء متوفر في السوبر ماركت.
0: وهنا نذكر زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للأسواق
1: لطمأنة الناس. للأسواق وطمأنة الناس، وشاف أن الموجود يعني
0: المواد الغذائية
1: السلع على الرفوف،
0: اطلع على المخزون.
1: الناس هني قالت خلاص الحين إحنا في أيدي أمينة في القيادة ان هي تراقب كل هاي الامور ويعني وتقلل قدر الامكان من اي ضرر على المواطن،
0: ولديها خطط بديله وطارئه. نعم. لكل طارئ واداره. نعم. ازمه بشكل احترافي. دكتور، جانب اعلامي، يعني نتحدث بهذا الجانب، كيف ترون اهميه الخطاب الخليجي الموحد في مواجهه الشائعات من جانب، الحملات الموجهه ومحاولات بث الفتنه وزعزعه الاستقرار؟ دكتور.
1: نعم. اولا نشوف المشكله شنو.
0: تفضل.
1: المشكلة يا أخوي فواز أن هناك حرب إعلامية موازية للحرب العسكرية في زرع الشائعات، في السرديات المضللة، في الحروب الرقمية، في التزييف العميق، في فيديوهات تحبط الناس. هذه كلها مظاهر شفناها.
0: صحيح. عبر أذرع إيران
1: طبعاً
0: الإعلامية،
1: طبعا أذرعها، وكلاءها، أذرعها الإعلامية، حسابات يعني إلى آخره. كل هذه الأمور شفناها في الواقع.
0: صحيح.
1: ولكن هناك أيضا بالمقابل مصادر موثوقة مثل حسابات يعني الموثوقة في مملكة البحرين، وزارة الإعلام، المركز الوطني،
0: وكالة
1: الأنباء الخليجية. فأنت أول ما تشوف خبر وتشوف هذا الخبر يعني غير معقول تتجه إلى المصادر الرسمية والموثوقة.

0: يصير عندك الاطمئنان.
1: صحيح.
0: عرفت كيف؟ وبالتالي تدحف السرديات والمظللات يعني
1: مفبرك الاخبار خاصه الفيديوهات التي تم اصطناعها عبر الذكاء الاصطناعي وغيرها من الجوانب.
0: لما انت تزيف الحقائق وتربط فعاليات وتربط فيديوهات سابقه بحاليه, كل هذه حرب موازيه للحروب. لكن ولله الحمد وعي الشعب البحريني, وعي القيادة والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات الدولة في طريقة التعامل مع هذه أدحفت. يعني صراحة يعني هذه يعني الحرب والعدوان على مملكة البحرين ودول الخليج فيها من الدروس المستفادة والتي يعني نقدر نسميها فرص قادمة للتطوير والتكامل.
1: صحيح. وأثبتت ثقافة الشعوب الخليجية كذلك,
0: وأثبت الناس ولائهم للقيادة والتفافهم حول جلالة الملك وقياداتهم في كل دول مجلس التعاون. صار عند المواطن ثقة أن هذه الدول الست دول مجلس التعاون تعمل من أجل المواطن كخلية واحدة, كدولة واحدة من الكويت إلى عمان.
1: صحيح.
0: دولة واحدة, ما في دولة يعني تقول إن أنا قاعد بروحي وأنا كذا. لا, إحنا اليوم قاعدين نعمل بصيغة الجمع, بصيغة الدولة, وإن شاء الله يعني راح نكون في المستقبل أكثر تماسك وأكثر طبعاً. تكامل وأكثر في كل المجالات. هذه كلها دروس, وهذه صحيح. الدروس راح يعني توضع في
1: بحوث علمية,
0: بحوث علمية والمكسر مال التطور وإلى آخره, وراح تنتج منه يعني أشياء كثيرة.
1: محاضرات تقدم من خلال هذه الدروس عبر الجامعات ومؤسسات التعليم,
0: هذه راح تكون موجودة. هذا الدرس سوف يكون في تاريخ محطات دول مجلس التعاون.
1: بلا شك. نعم. بلا شك. يعني دكتور, إلى أي مدى كشف هذا العدوان عن أهمية الاستثمار الخليجي المستمر في البنية الدفاعية, الأمن السبراني, حماية المنشآت الحيوية؟
0: سؤال ممتاز. شوف سلمك الله, بناء الإنسان, بناء المواطن, وبناء الإنسان الخليجي في استيعاب الصناعات العسكرية المتطورة الحديثة. نحن الآن من هذه الفرص والدروس اللي موجودة في هذا العدوان أن نعمل على التسليح الذاتي والصناعة الذاتية واقتناء المعرفة والعلم في الذكاء الاصطناعي الذي سوف يكون من 5 إلى 15 سنة القادمة المتحكم في الـ الـ الـ يعني الحروب القادمة. والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الآن معا سوف يكونون لا يقلون من أهمية الحرب التقليدية الموجودة اليوم.
1: صحيح.
0: فلذلك احنا اليوم لو تلاحظ المملكة العربية السعودية تحديدا والإمارات متقدمين في موضوع الذكاء الاصطناعي. صحيح. والصناعات العسكرية ويعني
1: والأمن السبراني, والأمن السبراني كذلك.
0: صحيح. والأمن السبراني أصبح الآن من المحطات والقطاعات المهمة في الحروب.
1: صحيح.
0: أنت بالأمن السبراني تبني محطة كهرباء.
1: صحيح.
0: بالأمن بالاختراق السيبراني, أنت بالاختراق السيبراني تقدر تمنع خدمات مثل مستشفيات أو يعني في طاقة. فلذلك هذه أصبح مثل ما يكون جاهزية في يعني الحفاظ على المنشآت المدنية.
1: نعم. نعم.
0: بعد كذلك استعداد وجاهزية بالاختراقات. صحيح. السيبرانية.
1: صحيح.
0: نعم.
1: سأعود للحديث معك دكتور, ولكن أنتقل معك الآن إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي, وينضم إلينا السفير السابق والمحلل السياسي الدكتور أحمد المطروشي. دكتور أحمد, مساء الخير وأهلا بك في هذه الفترة الأخبارية. كيف تابعت مستوى التنسيق الخليجي بعد العدوان الإيراني الغاشم على دول مجلس التعاون؟
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. ظهر جليا للجميع بأن هناك تنسيق على مختلف الصعد وعلى مختلف المستويات. كان التنسيق في الجانب السياسي وأيضا في الجانب الأمني وفي الجانب العسكري. هذا التنسيق أدى إلى وضوح الصورة لدى دول مجلس التعاون أكثر ولدى قادة دول مجلس التعاون أكثر, حيث كان الأمر من الضرورة بمكان أن يكون هناك تنسيق وتشاور وأيضا تبادل للمعلومات الأمنية.

0: عسكرية وأيضا المعلومات السياسية التي تهم دول المجلس.
1: دكتور أحمد، ذكرت نقطة جدا مهمة وهي دور قادة دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية. أعود بهذه النقطة إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور عبد الله الذوادي. دكتور عبد الله، يعني كيف تقرؤون الدور الذي لعبته القيادات الخليجية في إدارة المشهد بحكمة وهدوء بعيدا عن الانفعال رغم حساسية المرحلة؟
2: نعم، وهذه ما يميز قادتنا اليوم. طبعا كان يراد بنا أو الزج بنا في هذه الحرب.
1: صحيح.
2: التي ليست حربنا.
1: مه.
2: ولكن الحكمة والدراية في إدارة الأزمة من قبل القادة دول المجلس التعاون والتواصل فيما بينهما والتبادل المشورة ويعني تبادل المعلومات أدارت هذه الأزمة بكل حكمة واتزان.
1: مه.
2: الصراع العسكري، هناك أجهزة أمنية وأجهزة عسكرية أدارت المشهد العسكري، ولكن هناك خلف هذا قيادة تدير الأزمة دبلوماسيا وباتزان.
1: صحيح.
2: سواء كان بالاتصالات البينية، اتصالات الإقليمية، اتصالات الدولية، كل هذه يعني أثبت أن قيادتنا أيضا تعمل بخط متوازي، هنا دفاع وهنا دفاع دبلوماسي وقيادي بحكمة واقتدار.
1: صحيح.
2: الأزمة لم تكن أزمة قطاع فقط.
1: صحيح.
2: هي من القيادة وانت نازل وكل في مجاله، التقت هذه كل القطاعات بالقيادة والتفاف الشعوب الخليجية بقادتها، أثبت هذا النجاح الهائل أنا أسميه الانتصار.
1: صحيح. وهو ما تحقق،
2: وهو
1: على,
2: ما
1: أرض
2: تحقق على أرض الواقع. نحن لا. صحيح. نقول شيء لم يتحقق. احنا نقول كل ما تحقق ونحن سعيدين أنها تحقق، وهذه دروس نحن فخورين في مملكة مملكة البحرين أن لدينا هذه القيادة. ويعني
1: وهذه الجاهزية دكتور.
2: من قبل يومين كان جلالة الملك مستقبلا سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: نعم.
2: في تبادل يعني وطني لما جرى ودروس وتوجيهات جلالة الملك.
1: صحيح.
2: للحكومة.
1: صحيح.
2: هذا يعطيك انطباع أن هناك من أدار هذه الأزمة، ويعطيك انطباع أن ترى نحن على دراية بهذه ما يحدث، ويعطيك الشعور المواطن الفرح بهذا الموضوع.
1: وهذه الابتسامة المرسومة على محية أهل البحرين تعكس هذه الثقة.
2: صحيح.
1: وتعكس الولاء والتأييد للقيادة الحكيمة جلالة الملك المعظم ولصاحب السمو.
2: الحمد لله، الله لا يغير علينا.
1: رئيس مجلس الوزراء. إذا أعود إلى ضيفي عبر الهاتف الدكتور أحمد المطروشي. دكتور، يعني ما أبرز ملامح التعاون السياسي والدبلوماسي الخليجي في مواجهة تداعيات العدوان الإيراني، خصوصا على مستوى توحيد المواقف والتحركات الدولية؟
0: لقد برز ذلك واضحا لدى الجميع منذ البداية، حيث ساهمت كل الدول الخليجية في تبني قرارات دولية وقرارات كانت تمس المشكلة في حد ذاتها، وذلك بتبني البحرين الشقيقة قرار في مجلس الأمن، وكل دول مجلس التعاون ودول مجلس التعاون الخليجي وقفت مع هذا القرار وأيدت هذا القرار، وقد نجح هذا القرار نجاح كبير، حيث أيد هذا القرار أكثر من 135 دولة في الأمم المتحدة. وكان هذا دليل واضح على أن التعاون بين دول المجلس تعاون قوي، والترتيبات أيضا كانت جدا مميزة، وكانت عبارة عن وكان القرار عبارة عن رسائل قوية موجهة لإيران بسبب عدوانها الغاشم الآثم على دول مجلس التعاون الخليجي. وكذلك الحال قد ظهر جليا للجميع أيضا عندما تم اتخاذ قرار في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، فكان هناك تعاون ما بين دول مجلس التعاون الخليجي. هذا التعاون كان جليا وكان سريعا، وقد اعتمد أيضا القرار في مجلس حقوق الإنسان لمصلحة دول مجلس التعاون الخليجي. فدول مجلس التعاون الخليجي عندما تتحرك بشكل جماعي

0: تكون النتائج إيجابية وتكون النتائج كبيرة تنعكس بشكل إيجابي وبشكل ظاهر للعيان.
1: من أبو ظبي الدكتور أحمد المطروشي، سفير سابق ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك.
2: إن الأداء المشرف الذي يسطره رجال قوى الدفاع البحرين يبعث على طمأنينة وثقة راسخة بأن سماء ومياه وأراضي مملكة البحرين مصونة بعون الله.

0: إن ينصركم الله فلا غالب لكم.
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وأعود إلى ضيفي في الأستوديو الدكتور عبد الله الذوادي. دكتور، يعني ما الرسائل التي بعثتها دول مجلس التعاون للعالم من خلال قدرتها على الحفاظ على الاستقرار الإقليمي رغم حجم هذه التحديات؟
2: شوف سطول العمر، دول مجلس التعاون أوصلت عدة رسائل. أهم هذه الرسائل أنها تملك مؤسسات قوية والتنسيق فيما بين هذه المؤسسات، أيضا تمتلك قيادة حكيمة تستطيع تدير الأزمات وتوازن ما بين الحكمة والتسرع في اتخاذ القرار التي تضر الدول مجلس التعاون وشعوبها. فهذه رسائل ويعني تم إيصالها بكل كفاءة واقتدار عالي لهذا للعالم، وخصوصا من خلال يعني حراك دول مجلس التعاون في أروقة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات الدولية بشكل عام. في البحرين ودول مجلس التعاون صار لهم حراك ووصل هذه الرسائل.
1: صحيح.
2: أيضا دول مجلس التعاون وصلت إلى إلى إلى العالم أن هذا العدوان الغاشم والغير مبرر من قبل إيران، أن هذا العدوان ليس فقط على دول الخليج، وإنما هذا العدوان يمس العالم.
1: صحيح.
2: يمس مصادر الطاقة، يمس سلاسل الإمداد، يمس الحراك بشكل عام. فهو يؤثر على اقتصاد العالم ويرفع كلفة اقتصاديات ويعني موازنات العالم. فلذلك دول الخليج استطاعت أن تقول للعالم هذه ليست مشكلة دول مجلس التعاون فقط، وإنما هذه مشكلة الآن أصبحت مشكلة عالمية.
1: صحيح.
2: فيجب على هذه الدول، خصوصا في المؤتمر الخليجي الأوروبي الأخير. صحيح. اللي حضر سمو الشيخ ناصر بن حمد.
1: نعم.
2: في اليونان أثبتت دول مجلس التعاون في لقائها مع الدول الأوروبية أن هذا العدوان ليس على الخليج فقط، وإنما أنتم شركاء في ذلك، سوف تتأثرون من ذلك.
1: صحيح.
2: نحن لدينا القدرة على التطوير والازدهار والتقدم، وعندنا الأموال التي تعيننا على ذلك، وعندنا جميع الخطط المستقبلية، ولكن بالمقابل أنتم معنيون بأمن هذه المنطقة ومن هذه المضائق والممرات.
1: صحيح. صحيح.
2: فلذلك هذه الرسائل أخوي فواز اللي سألت وصلت بكل حرفية إلى هذه الدول وللعالم.
1: طبعا.
2: ولذلك نقلنا هذه التجربة وهذه الدروس وهذه كذا إلى العالم بكل اقتدار.
1: طبعا طبعا. بعد كل ما ذكرت الدكتور، يعني برأيك هل أسهم هذا التحدي في تعزيز مفهوم المصير الخليجي المشترك بصورة أكبر خاصة لدى الشعوب الخليجية؟
2: طبعا، أنا مواطن خليجي وأشعر بالفخر. بديت كلامي اليوم، بديت يعني حديثي بالفخر والاعتزاز.
1: صحيح.
2: إن أنا مواطن خليجي، أنا لدي اليوم كمواطن فخر أن هناك قيادة تعمل من أجلي، تعمل من أجل رفاهيتي، تعمل من أجل أمني، تعمل من أجل

0: تعليمي، صحتي، ورعايتي بشكل عام، يؤلمها ما يؤلمني، فأنا أفخر بذلك. لما أشوف السعودية تمد يدها بموانئها بمطاراتها أفخر بذلك. صحيح. لما أشوف الألم اللي يحدث لأمن أحد الدولة مثلا في الكويت يتألم البحريني، هذه أسعد بذلك. فهذه الأواصر المشتركة والرسائل بين دول مجلس التعاون يعني فيها اعتزاز وفخر. لما أنا قابل يعني مواطن خليجي من الكويت أو من الإمارات أو من عمان أو من قطر، يعني ما في حرج، ما وطن واحد، واللي هو وطن مجلس دول مجلس التعاون، لأن همومنا مشتركة واحدة. فلذلك هذا يعني اللي تشوفه من يعني خلينا نقول فرح ويعني تماسك، هو نابع من القلب إلى القلب. فإحنا لو ما استشرفنا وشفنا هذه على أرض الواقع لما تحدثنا.
1: صحيح. حتى في وقت التصديات كنا نفخر عندما تتصدى الإمارات.
0: نعم. نعم.
1: تتصدى.
0: نعم.
1: الكويت، تتصدى البحرين. الشعوب الخليجية تفخر بالتطور العسكري والتطور في مختلف المجالات لدى دول مجلس التعاون.
0: نعم بالتأكيد.
1: إذن دكتور، كيف يمكن البناء على ما تحقق خلال هذه المرحلة لتطوير منظومة العمل الخليجي المشترك على المدى البعيد؟ الآن بعد كل تلك النجاحات ننظر إلى المستقبل. نعم. ودائما نحن شعوب ننظر إلى المستقبل بفضل قياداتنا الحكيمة. صحيح. وهي التي يعني أرست قواعد بناء المستقبل لأبنائنا لأجيالنا القادمة.
0: بالتأكيد هناك دروس مستفادة. كل أزمة في العالم تنتج لها دروس مستفادة وفرص.
1: صحيح.
0: للتطوير. هنا يأتي دور المستقبل في استثمار هاي الفرص. رقم واحد، دبلوماسيا، سياسيا، جيوسياسيا، هذه يعني التكامل السياسي والدبلوماسي سوف يستمر. وأيضا الأمني.
1: صحيح.
0: الآن نحن في مرحلة التكامل الأمني ونقل البيانات وإلى آخر. أما على مستوى العسكري
1: سنأتي على ذكر المستوى والتكامل الدفاعي والعسكري.
0: إيه؟
1: طيب. ولكن نأتي على ذكر المستقبل سواء كان من الناحية الاقتصادية. نعم. ولا من جوانب أخرى لبناء مستقبل أكثر.
0: صحيح. تعزيز اقتصاد أكثر،
1: تعاون أكثر
0: في هذا المجال، وضع خطط الأزمات والطوارئ على أساس إحنا لا نتفاجأ بأي منظوم. صحيح. منظور أو استهداف. صحيح. المستقبل.
1: بالضبط.
0: فهذه كلها يعني تعنى بالمستقبل.
1: الآن نأتي إلى التكامل الدفاعي. كيف يمكن أيضا دكتور لدول الخليج تحويل التحديات التي فرضها العدوان الإيراني الغاشم إلى فرص؟
0: نعم.
1: هذه الفرص تأتي لتعزيز التكامل الدفاعي والاقتصادي والتقني أيضا بين دول المجلس.
0: نعم، هذه محور وايد مهم. يعني اليوم مثل ما ذكرت لك، الحروب لم تعد حروب تقليدية بحرية جوية برية، الآن الحروب أصبحت حروب رقمية.
1: صحيح.
0: ولذلك الفرصة المتاحة اليوم لدول مجلس التعاون ودول الخليج هو التكامل في المجالات الرقمية، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الصناعة المحلية، علوم الفضاء. كل هذه العناوين لها يعني كثير من الشرح. فهذه أنا متأكد وعلي ثقة أن دول مجلس التعاون سوف تبني على ذلك. إحنا نريد أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي.
1: صحيح.
0: من هذه الـ يعني المحاور أو القطاعات
1: بعد ما شاهدنا
0: فهي جاية من
1: طبوح مشروع.
0: بالضبط. فأنا اليوم يجب أن أتقدم في الذكاء الاصطناعي يحمي مجتمعي وأحمي أمني.
1: صحيح.
0: يجب أن أتقدم في الأمن السيبراني، ويجب أن أتقدم في كل الـ يعني الأمن الفضائي وإلى آخره، على أساس أن هذه المنظومة تكون متكاملة. اليوم المسيرات اليوم المسيرات يمكن تيك مسيرة بالوحدة أو بالثنتين أو بالعشر، يمكن في المستقبل تيك بالآلاف. يعني هذه تحتاج أيضا منظومة، تحتاج. صحيح. استعداد. اليوم عندك أنت قد يكون عندك زوارق مسيرة في. صحيح. البحر فإلى آخره. لذلك. صحيح. نحن على ثقة تامة بأن هناك في الجهات العسكرية والأمنية من يقوم بدراسة الدروس المستفادة من هذه الأزمة أو هذا العدوان وسد الثغرات بكل حكمة وجاهزية واقتدار.
1: صحيح. وتحويلها إلى فرص.
0: وفرص طبعاً. بالضبط. طبعاً.
1: إلى أي مدى دكتور ستنعكس التجربة التي مرت بها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إيجاباً على قوة وتماسك منظومة المجلس وقدرته المستقبلية على إدارة التحديات وصناعة أيضاً الاستقرار؟
0: طيب إحنا أول شيء إن شاء الله لا يعود علينا هذا العدوان ونكون مستقرين في بلداننا.
1: وإن عادوا عدنا.

0: ولكن هنا لا يمنع من احنا نكون جاهزين ان نعدنا. ولذلك دول مجلس التعاون الان, وسوف تلاحظ ذلك اخوي فواز, ان سوف يتحرك دول مجلس التعاون في كل القطاعات العسكريه والاقتصاديه واللوجستيه يعني كل قطاعات منظومه مجلس التعاون سوف تنظر لها الى خليه مستقبليه كيف تكون كتله واحده.
1: طبعا.
0: مثل ما ذكرنا يعني اليوم احنا ليس ننظر إلى الدولة فرادة, وإذا نظرنا إليها فرادة سوف نكون في قلق.
1: صحيح.
0: ولكن لما أنا في ظهري إخواني في دول مجلس التعاون أحس بالارتياح.
1: كيان واحد.
0: ولذلك إحنا الرسالة اللي أود أن أجاوبك فيها إن إحنا سوف نقوم أو سوف يقوم دول مجلس التعاون في المستقبل بسد هذه الثغرات للتكامل الاقتصادي, للتكامل العسكري, للتكامل الأمني, للتكامل اللوجستي. فسوف يكون هذه مسلمات.
1: صحيح.
0: وسوف تكون جزء من عمل النورمال, خلينا نقول الروتين,
1: واضف عليها البناء على النجاحات
0: طبعا.
1: صحيح.
0: طبعا
1: الدكتور عبد الله الذوادي عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي سابقا,
0: شكرا جزيلا.
1: إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الفترة, شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يصدر توجيهاته السامية بصرف مكرمة عيد الأضحى المبارك لجميع الأسر المكفولة لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. مجلس الوزراء يشيد بجهود الأجهزة الدفاعية والأمنية وكافة الجهات المعنية التي أسهمت في الانتهاء من أعمال الصيانة والسيطرة على الأضرار التي لحقت بمنشأة شركة الخليج للبتروكيماويات جراء الاعتداءات الإيرانية. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد على ما تتمتع به مملكة البحرين من نهج اقتصادي راسخ قائم على التنوع والانفتاح، وما تواصل تحقيقه من تقدم في مسارات التنمية الاقتصادية والمالية. ووزير الخارجية يجدد التأكيد على وقوف مملكة البحرين صفاً واحداً مع دولة الإمارات وتضامنها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري

للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أصدر توجيهاته السامية بصرف مكرمة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 للهجرة الموافق 2026 لجميع الأسر المكفولة لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. كما وجه جلالته المؤسسة إلى متابعة صرف المكرمة بما يلبي احتياجات الأسر استعداداً لعيد الأضحى المبارك. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أسماء آيات الشكر والعرفان إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على مبادراته الإنسانية المستمرة التي تعكس حرص جلالته الدائم على دعم أسر المؤسسة ومشاركتهم مناسباتهم من خلال المكرمات السنوية التي تسهم في تهيئة احتياجاتهم لاستقبال عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ جلالته وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يجعل هذه المبادرات في ميزان حسناته. من جانبه أكد المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أن مكرمة عيد الأضحى المبارك تعكس الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في توفير الرعاية الإنسانية الشاملة للأسر المكفولة وإدخال السرور على قلوبهم في هذه المناسبة، مشيرا إلى حرص المؤسسة على تنفيذ توجيهات جلالته ومتابعة صرف المكرمة بما يضمن وصولها لمستحقيها في الوقت المناسب. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة لدى زيارته إلى مملكة البحرين. ثم رفع المجلس التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله وإلى أصحاب الجلالة وسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة ذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بعدها أعرب المجلس عن أمنياته للطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بالتوفيق والنجاح في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025-2026. كما أشاد المجلس بجهود الأجهزة الدفاعية والأمنية وكافة الجهات المعنية التي أسهمت في الانتهاء من أعمال الصيانة والسيطرة على الأضرار التي لحقت بمنشأة شركة الخليج للبتروكيماويات جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة. وشكر المجلس المواطنين القاطنين في المناطق المحيطة بالموقع على تعاونهم. بعدها أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام 3 طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية. كما أدان الاعتداء الإيراني الخطير بطائرات مسيرة الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة. وكذلك أدان المجلس المخطط الإرهابي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني والذي استهدف المساس بأمن دولة الكويت الشقيقة واستقرارها من خلال محاولة تسلل بحرية غير مشروعة عبر المياه الإقليمية الكويتية إلى أراضيها بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت. ثم تابع مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية العدائية الآثمة على مملكة البحرين. بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: إجراءات تنفيذ قرارات اللقاء التشاوري 19 للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاتفاقية الإطارية واتفاقية الوكالة بين مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شارع الملك فيصل بمملكة البحرين،
الاتفاقية الإطارية واتفاقية الوكالة بين مملكة البحرين والبنك

البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع توسعة مدينة سلمان الصناعية بمملكة البحرين، مشروع مرسوم بتنظيم مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية ومشروع مرسوم بتنظيم شؤون الأوقاف الإسلامية. مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للصحة وشركة لين لخدمات الأعمال في المملكة العربية السعودية. رد الحكومة على عدد من الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير حول نتائج المشاركة في الاجتماع الطارئ لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونتائج الزيارة لمعالي وزير الداخلية إلى دولة الكويت الشقيقة، ورئاسة مملكة البحرين لاجتماعات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة خلال شهر أبريل 2026. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. وخلال اللقاء أكد سموه ما تتمتع به مملكة البحرين من نهج اقتصادي راسخ قائم على التنوع والانفتاح، وما تواصل تحقيقه من تقدم في مسارات التنمية الاقتصادية والمالية، بما يعزز من مكانتها كمركز مالي واقتصادي فاعل على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار سموه إلى مواصلة مملكة البحرين تنفيذ خططها وبرامجها التنموية الهادفة إلى تعزيز النمو المستدام وخلق الفرص النوعية بما يدعم تنافسية المملكة ويحقق الأهداف التنموية المنشودة. كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي. تؤكد القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي. كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. جرى اتصال هاتفي بين سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وخلال الاتصال أعرب سعادة وزير الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الخطير الذي تعرضت له دولة الإمارات اليوم بطائرات مسيرة تسببت في اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة بدولة الإمارات الشقيقة. وأكد سعادة الوزير أن استمرار الاعتداءات التي تتعرض لها دولة الإمارات العربية المتحدة انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مجددا التأكيد على وقوف مملكة البحرين صفا واحدا مع دولة الإمارات وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها. من جانبه أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن الجاهزية التامة للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة أي اعتداء على أراضيها، شاكرا مشاعر التضامن الصادقة ومواقف مملكة البحرين المساندة لدولة الإمارات والتي تعكس عمق الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في اللقاء الذي جمع أصحاب السعادة سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى مملكة البحرين بدعوة من سعادة الدكتور أندرياس إلياديس سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وقد أشاد سعادة وزير الخارجية في بداية اللقاء بتنظيم السفارة القبرصية لدى المملكة هذا اللقاء الدبلوماسي الحميد الذي يأتي بمناسبة قرب انتهاء فترة رئاسة جمهورية قبرص الصديقة لمجلس الاتحاد الأوروبي، منوها بما بذلته قبرص من جهود حثيثة من شأنها تحقيق أهداف وتطلعات الدول الأوروبية للسلم والأمن والازدهار، متمنيا لجمهورية قبرص دوام الرقي والازدهار. ونوه سعادة وزير الخارجية بمتانة علاقات الصداقة والتعاون الثنائي الوثيق التي تربط بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي وما تمتاز به من تنام وتطور ملحوظين في كافة المجالات، مؤكدا حرص مملكة البحرين واهتمامها الدائم وسعيها المتواصل لتعزيز التعاون وتطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لا سيما في مجلس الأمن خلال عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في المجلس بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين الصديقين. وأشاد سعادة وزير الخارجية بما أعربت عنه الدول الأوروبية الصديقة من إدانة واستنكار للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وموقفها الثابت المتمثل في مطالبة إيران بوقف تلك الاعتداءات وإنهاء إغلاقها لمضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وانتهاك القانون الدولي ومبادئ معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار. وشدد سعادة وزير الخارجية على أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلا لإنهاء الأزمات والتوترات وضرورة تضافر جميع جهود المجتمع الدولي لإنهاء كافة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط حفاظا على السلم والأمن والاستقرار الدوليين وتجنيب شعوب المنطقة من تداعياتها. من جانبهم أعرب أصحاب السعادة سفراء الدول الأوروبية عن شكرهم لسعادة وزير الخارجية على المشاركة في هذا اللقاء الدبلوماسي، مؤكدين موقف الدول الأوروبية المتضامن مع مملكة البحرين ودول مجلس التعاون جراء الاعتداءات الإيرانية غير القانونية واستنكار دولهم لإقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية ما يعرض للخطر مصالح دول العالم وإمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية، متمنين لمملكة البحرين الأمن والاستقرار والازدهار. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام 3 طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي وخرقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2807. وعبرت الوزارة عن تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مشيدة بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها في اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين بشأن ضرورة قيام جمهورية العراق باتخاذ الإجراءات الفورية والحاسمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية ومنع استخدام أراضيها أو أجوائها في تنفيذ أي أعمال عدائية تستهدف أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها المسالمة، مجددة الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بما يسهم في حماية المدنيين والمنشآت الحيوية وترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي. وقعت شؤون الزراعة والثروة الحيوانية ممثلة بوزارة شؤون البلديات والزراعة والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل رواد الأعمال في المجال الزراعي. وبهذه المناسبة أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الشراكة القائمة لتطوير القطاع الزراعي في مملكة البحرين وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وفي ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدعم رواد الأعمال للانخراط في المشاريع.

الاستثمارية الزراعية. وأشار الوزير إلى الدعم والرعاية اللذين يحظى بهما القطاع الزراعي من صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وذلك من خلال البرامج المخصصة للمزارعين. من جانبها أكدت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يسهم في إعداد وتأهيل رواد أعمال يمتلكون المهارات والمعرفة اللازمة لإدارة المشاريع الزراعية بكفاءة.

0: حقق مجلس التنمية الاقتصادية خلال عام 2025 نجاحات نوعية عكست الدور الحيوي الذي يطلع به في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي. هذا واستقطب المجلس خلال العام الماضي أعلى حجم من الاستثمارات منذ تأسيسه، بلغت 942 مليون دينار من خلال 107 مشاريع استثمارية متنوعة.
1: عبر رؤى اقتصادية طموحة ومبادرات تستشرف المستقبل، يواصل مجلس التنمية الاقتصادية ترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة استثمارية واعدة عززت حضور المملكة على الخارطة الاقتصادية إقليميا ودوليا، ورسخت قدرتها في تحويل الفرص إلى منجزات تنموية مستدامة. وفي سياق رؤيته لعام 2026، استعرض المجلس مستجدات استقطاب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، إلى جانب المبادرات المستقبلية الهادفة إلى إبراز مزايا مملكة البحرين التنافسية في الأسواق الدولية وتعزيز قاعدة الاستثمارات القادمة من أبرز الأسواق العالمية، بما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو. وعلى صعيد ما حققه مجلس التنمية الاقتصادية من نتائج إيجابية خلال عام 2025، فقد استقطب المجلس أعلى حجم من الاستثمارات منذ تأسيسه عبر جذب استثمارات مباشرة محلية وإقليمية وعالمية قياسية بلغت 942 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار أمريكي، من خلال 107 مشاريع استثمارية متنوعة يتوقع أن تسهم في توفير أكثر من 5800 فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وامتدت هذه الاستثمارات لتشمل عدداً من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة والسياحة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية. واستحوذ القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات، في دلالة واضحة على تنامي ثقة المستثمرين بالبنية الصناعية المتقدمة التي تتمتع بها البحرين وما توفره من مقومات تنافسية وقدرات تصديرية واعدة. كما واصل قطاعا السياحة والخدمات المالية تعزيز حضورهما مدعومين بالنمو المستمر في قطاع الضيافة وترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي رائد. ويواصل مجلس التنمية الاقتصادية تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز اقتصادي واستثماري تنافسي عبر استقطاب الاستثمارات النوعية وفتح آفاق أوسع للنمو والتنمية المستدامة، بما يدعم تطلعات المملكة المستقبلية بثقة واقتدار.
0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد عادل فخرو، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين. أهلا بك سيد محمد ونرحب بك في نشرة الأخبار. طبعا كما ورد في الخبر والتقرير، مجلس التنمية الاقتصادية حقق أعلى حجم من الاستثمارات منذ تأسيسه واستقطاب مشاريع نوعية في قطاعات حيوية متعددة. كيف تقرؤون أهمية هذه النتائج بالنسبة للقطاع الخاص؟
2: تحقيق مجلس التنمية الاقتصادية لأعلى حجم من الاستثمارات منذ تأسيسه يعد إنجازا وطنيا مهما يعكس الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز اقتصادي واستثماري جاذب على المستويين الإقليمي والدولي. هذه النتائج تؤكد نجاح النهج الذي تتبناه المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير التشريعات ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب بناء شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، كما أنها تعكس حجم الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد البحريني لدى المستثمرين خاصة

0: في ظل ما تتميز به المملكة من استقرار ومرونة اقتصادية وبنية تحتية متطورة وكفاءات وطنية متميزة. ومن المهم أيضا الإشارة إلى أن نوعية الاستثمارات المستقطبة في قطاعات حيوية متقدمة تعكس نجاح البحرين في جذب مشاريع ذات قيمة مضافة عالية يسهم في خلق فرص نوعية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وهو ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويعزز من دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
1: نعم سيد محمد، كيف يمكن للقطاع الخاص البحريني أن يستفيد من هذا الزخم الاستثماري؟ ما هي الفرص التي قد تفتحها هذه المشاريع أمام السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة؟
0: هذا الزخم الاستثماري يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بدعم مباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي. واليوم أمام القطاع الخاص البحريني فرص كبيرة للاستفادة من هذه الاستثمارات، سواء عبر الدخول في شراكات جديدة أو تقديم الخدمات المساندة أو الاستفادة من المشاريع المرتبطة بسلاسل التوريد والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والصناعات الحديثة. كما أن هذه المشاريع النوعية ستسهم في تنشيط السوق المحلية وخلق فرص عمل واعدة وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على التوسع والابتكار، وهو ما يعزز الحركة الاقتصادية بشكل عام. وأعتقد أن الأهم من هذه المرحلة هو استمرار التكامل بين القطاعين العام والخاص، لأن هذا التعاون هو أحد أبرز عوامل نجاح النموذج الاقتصادي البحريني، وأسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمر المحلي والدولي في اقتصاد المملكة.
1: نعم السيد محمد عادل فخرو، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك. حققت مملكة البحرين المركز الثاني خليجيا والرابع عربيا بحسب تصنيف أفضل الأنظمة التعليمية في الدول العربية لعام 2026، ويعكس تقدم مملكة البحرين في التصنيف استمرار الجهود الرامية إلى تطوير القطاع التعليمي من خلال تحديث المناهج وتعزيز جودة التعليم ومخرجاته.
2: استمرارا للجهود الرامية إلى تطوير قطاع التعليم، تواصل مملكة البحرين تحقيق إنجازاتها في الحقل التعليمي، والتي جاء آخرها تحقيقها للمركز الثاني خليجيا والرابع عربيا بحسب تصنيف أفضل الأنظمة التعليمية بالدول العربية لعام 2026. ويعكس هذا التقدم المستمر الذي يشهده القطاع التعليمي الجهود الرامية إلى تعزيز جودة التعليم وموائمته مع المعايير الدولية ومستوى المناهج وجودة البيئة المدرسية، إضافة إلى جاهزية الكوادر التعليمية وقدرة المؤسسات الأكاديمية على مواكبة التحولات الرقمية ومتطلبات سوق العمل. ويأتي هذا التقدم ثمرة للاستثمارات المتواصلة التي تنفذها الحكومة في تطوير البنية التحتية التعليمية وتبني البرامج الذكية وتعزيز التعليم الرقمي، إلى جانب دعم الابتكار والبحث العلمي، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر تنافسية واستدامة. ويعزز هذا الإنجاز من رصيد مملكة البحرين في القطاع التعليمي كمركز إقليمي للتعليم النوعي، ويعكس نجاح الخطط والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى الارتقاء بمخرجات التعليم وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030. ويمثل هذا التصنيف دافعا لمواصلة تطوير العملية التعليمية في مملكة البحرين لضمان توفير تعليم عالي الجودة يواكب المتغيرات

0: العالمية ويلبي تطلعات الأجيال المستقبلية.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون العلاقات بين البلدين، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على ساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة. وأكد الجانبان خلال الاتصال على بذل كافة الجهود لإرساء روافد السلام في المنطقة ودعم جميع المساعي لحفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها. بعث العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز متانة العلاقات بين البلدين وسبل توطيد التعاون في شتى المجالات لا سيما العسكرية والأمنية، كما استعرض الجانبان أبرز المستجدات في المنطقة. وفي هذا الصدد أكد العاهل الأردني أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع علي فالح الزيدي رئيس وزراء العراق مستجدات الأوضاع الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية، كما جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز الجهود من أجل صون وحماية سيادة الدول العربية في ظل مختلف التحديات الإقليمية الراهنة. وأكد الرئيس المصري دعم بلاده لأمن واستقرار العراق. من جانبه شدد رئيس الوزراء العراقي حرص العراق على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع مصر. أعلنت الأمم المتحدة تضرر أكثر من 100,000 شخص في اليمن جراء السيول التي ضربت عدة محافظات منذ أواخر مارس وحتى أبريل 2026. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير له بأن السيول التي ضربت اليمن أدت إلى ضرر نحو 14,375 أسرة يمنية. وأفاد التقرير بأن السيول أسفرت عن وفاة 28 شخصا وإصابة 84 آخرين بينهم نساء وأطفال، مشيرا إلى أن محافظة تعز كانت أكثر المحافظات تضررا جراء السيول.
2: لبيك اللهم
1: مع تزايد توافد ضيوف

0: في أطراف مكة المكرمة يقف مسجد عائشة شاهدا على محطة تاريخية وروحانية يقصدها الآلاف من ضيوف الرحمن خلال موسم الحج. ومن هذا المكان يبدأ كثير من الحجاج والمعتمرين أحرامهم اقتداء بما ورد في السيرة النبوية حين أحرمت السيدة عائشة رضي الله عنها من التنعيم بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم ليصبح المسجد أحد أبرز المواقيت المكانية لأهل مكة ومن بداخلها. ومع توافد الحجاج هذا العام يشهد المسجد حركة متواصلة على مدار الساعة وسط تنظيم وخدمات متكاملة تسهل على القاصدين أداء النسك في أجواء من السكينة والطمأنينة. وتحرص الجهات المعنية على توفير مسارات مهيئة وخدمات إرشاد وتنظيم للحشود بما يواكب كثافة الزوار خلال موسم الحج ويسهم في انسيابية الحركة داخل مرافق المسجد ومحيطه. ولا يقتصر حضور مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها على بعده التاريخي فقط، بل يمتد ليحمل قيمة إيمانية خاصة لدى الحجاج، إذ يمثل نقطة بداية جديدة للنية والتجرد، ومشهدا تتقاطع فيه مشاعر الشوق والرهبة قبل التوجه إلى المشاعر المقدسة. وفي كل موسم حج يبقى المسجد محطة تعبر عن عمق الارتباط بين المكان والعبادة وبين التاريخ الإسلامي ورحلة الإيمان التي يعيشها ضيوف الرحمن في مكة المكرمة.
1: أكدت وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي بحق من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح وترحيل المتسللين للحج ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، وذلك ابتداء من الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية 14 من شهر ذي الحجة. وأهابت وزارة الداخلية السعودية الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن. أكدت المملكة العربية السعودية جاهزية جميع قطاعاتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لأداء مناسك حج هذا العام وسط منظومة متكاملة من الخدمات. وأعلنت الهيئة العامة للطرق عن عدد من المشاريع الاستراتيجية لخدمة الحجاج عبر المنافذ البرية لتسهيل تنقل الحجاج لوجستيا في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
2: اليوم في الهيئة العامة للطرق نحرص على تمكين كافة الجهات ذات العلاقة المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن هذه القطاعات وأهمها قطاع الحج والعمرة وخدمة ضيوف الرحمن اللي يستهدف الوصول ل 30 مليون معتمر بحلول عام 2030. فاليوم لدينا في الهيئة العامة للطرق العديد من المشاريع الاستراتيجية اللي تسهم في تحقيق هذا المستهدف الوطني، ومن أهم هذه المشاريع طريق مكة المكرمة جدة المباشر. هذا الطريق اللي يختصر المسافة من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة المكرمة بشكل مباشر بقرابة 35 دقيقة فقط، طريق سريع بأربع مسارات، تم افتتاح 53 كيلومتر في هذا الطريق، متبقي جزء أخير بقرابة 12 كيلومتر يتم اليوم عملية التوسع والمسارعة في تنفيذه بشكل متسارع. أيضا اليوم هناك عدد من المشاريع الأخرى اللي يتم التسارع في عملية تنفيذها بهدف خدمة ضيوف الرحمن، ومنها على سبيل المثال للحصر الطريق الذي يربط طريق السيل الكبير بطريق رياض الطائف، هذا المشروع الاستراتيجي اللي تم افتتاح 23 كيلومتر من هذا الطريق، متبقي جزء بسيط يقارب الكيلو والنصف. أيضا هناك مشروع آخر وهو الطريق الذي يربط طريق حد الجموم بالطريق الدائري الجنوبي بمحافظة جدة، هذا الطريق اللي يسهم في عملية نقل حركة الشاحنات وتقليل الازدحام عن طريق بريمان وطريق مكة المكرمة القديم.
1: هذا ويشكل قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة عنصرا محوريا ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية من خلال تكامله مع مختلف وسائل النقل وارتباطه المباشر بمطار الملك عبد العزيز الدولي. ويسهم القطار في تسهيل تنقل ضيوف الرحمن بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج وتعزيز انسيابية الحركة ورفع كفاءة تجربة الحاج منذ وصوله إلى المملكة حتى مغادرته.

0: نبض حضاري متسارع يجسده قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة بوصفه منظومة نقل متقدمة تعكس مستوى التطور التقني والخدمي في المملكة العربية السعودية عبر منظومة لوجستية متكاملة وتقنيات عالمية تسهم في خدمة ضيوف الرحمن ورفع كفاءة التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج. وتشهد محطة قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة خلال هذه الأيام ذروة تشغيلية متصاعدة تزامنا مع توافد الحجاج إلى المدينة المنورة ومغادرة أفواج أخرى إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج وسط كثافة عالية في الرحلات القادمة والمغادرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن. وتتضمن الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال موسم حج هذا العام تشغيل أكثر من 5300 رحلة، كما يضم الأسطول التشغيلي لقطار الحرمين السريع 35 قطارا بسعة تصل إلى 417 مقعدا للقطار الواحد. ويأتي هذا التكامل والتشغيل المنظم لقطار الحرمين السريع امتدادا للجهود المبذولة ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية الهادفة إلى تسهيل حركة ضيوف الرحمن وتوفير خيارات نقل آمنة وسريعة وذات كفاءة عالية بما يواكب الزيادة الكبيرة في أعداد الحجاج خلال موسم الحج.
1: بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص

0: اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حسننا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح

0: أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
1: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
2: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا هذه. طبعا كالعادة نتصفح معجمنا، معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، صفحة صفحة، ونقف عند كل صفحة أو نقف عند المكان اللي يستوجب الوقوف فيه. والآن إلى الصفحة الأولى. في هذه الصفحة عزيز المستمع، تحت عنوان في اللباس البحريني اخترنا الغترة. الغترة غطاء الرأس عند أهل الخليج وفي الواقع عند العرب عموما، وهي قد تتجاوز الرأس وتغطي الرقبة، لا تزال مستعملة عند أهالي الخليج من الكويت وحتى عمان، وعند أيضا أهالي فلسطين وأهالي الواقع ما أقدر أحدد، لكن تقريبا عند معظم العرب موجودة الغترة، بس عند أهل الخليج تلبس تحت العقال، يعني يثبتها العقال، وأحيانا تلف حول الرأس كالعمامة. عرب الشام وأيضا عرب العراق لها أسماء مختلفة عندهم، منها الحطة ومنها الكفية وغيرها. الكوفية أيضا معروفة، وبعض الباحثين نسبوها إلى كوفيا الأسبانية، يقول لك هذه كوفية ياتنا من عرب الأندلس من مفردة كوفيا وبنفس اللفظة. وبعضهم قالوا لا، كوفيا نسبة إلى الكوفة حيث كانت تصنع بها، ولكن أنا أعتقد أن الغترة قد تكون من الغثراء العربية على الأبدال، طبعا أبدلنا الثاء إلى تاء. الغثراء، ما هي الغثراء؟ تعني ما كثر صوفه من الأغطية والأكسية. العرب كانت تسمي أي قطعة قماش فيها صوف وايد أو أي كساء فيها صوف وايد اسمها الغثراء. هو العام عندنا دأبت دائما على إلغاء الألف والهمزة وبدالها بالهاء في كثير من المفردات، مثل يعني حمراء العامة

تقول حمره، يعني فرس حمره، وخضراء خضره، ورقاء ورقه، وحتى أسماء يقولون أسمه، يعني أيضا لا تأخذون بلهاء بلهة، وغتراء العربية الغثرة غترة، واضح يعني السياق نفسه. والغترة أنواع كثيرة طبعا، منها النوع العادي تصنع من قماش خفيف يسمى فويل، في اي او ال او في او اي ال، فويل. العامة عربوها إلى ويل، يقولون قطرة ويل. طبعا في بعضها تصنع من الصوف الفاخر وتنقش بنقوش بديعة، تسمى قطرة شال. والشال جاية من الفارسية وتعني قطعة من الصوف تصنع لتغطية الرأس من البرد. عندنا أيضا القطرة الجتاية، وتسمى عند بعض الدول اشماق، من يشماغ التركية، الأتراك يسمونها يشماغ، إن حذفنا الياء وصارت شماق أو شماق في بعض اللهجات العربية. وكلها طبعا مأخوذة من يعني الشال من اللغات الأجنبية، الشال من الفارسية واليشماق من التركية، ولكن الغترة من الغثرة العربية الفصيحة. وإلى صفحة ثانية.

اخترت عنوان جديد في هذه الصفحة، التعابير الجارية على الألسنة. اخترنا لكم بعض التعابير المستخدمة في المجتمع البحريني ونحاول تأصيلها، أو نحاول نأصل ما يقبل التأصيل منها. عندنا أحيانا نصف بعض الأشخاص بنعوت جميلة ونطلق على الرجل نقول راعي رد وبدل. هي النعوت نطلقها على الرجل عادة، والمرأة نقول راعية رد وبدل. نشوف الآن الرد شنو هو، البدل شنو هو. الرد طبعا يعنون بها انه متحدث ملتزم بأصول الحديث وأدابه، يعني عنده يواب الأوليين يقولون. البدل فهي من الفصحى وتعني الرجل الكريم الشريف، يعني رجل بدل تعني رجل كريم شريف. وهناك عوائل بحرينية اتخذت من اسم البدل لقب لها، وطبعا كلها من الفصيح. وعندنا أيضا في هالسياق تعبير يقول موت حمر، والعياذ بالله. هي الواقع هذا التعبير عن الحالة الشديدة، يعني أي حالة شديدة يقول لك شفنا الموت الحمر، يعني هس موت أبيض وأزرق. إيه العرب عرفوا، يعني عندهم صفات للموت. ورد في الأثر يقول لا تقوم الساعة حتى يتفشى الموت الأبيض والأحمر. الموت الأبيض يعني الموت موت الفجاءة، يعني الموت بالسكتة. أما الموت الأحمر يعني الموت بعد معاناة، يعني الله ما يأخذ أمانته إلا المريضة قد يعاني أشر وأشر، فيسمى موت أحمر. أما اللي يروح سلام سلام فيسمونه الموت الأبيض. ومن أطرف استعمالات هذا التعبير في المجتمع البحريني وصفهم للفتاة الجميلة، يقولون مرت بنية ولكن موت حمر، يعني تجلب العذاب والحرقة في قلوب الشباب كما يجلب العذاب الموت الحمر. فهي صفة استعيرت لمثل هذه الحالة، ونشوف صفحة جديدة.

0: في هذه الصفحة عزيزي المستمع نحن لا نزال نختار لكم مفردات من اللهجة، وبدينا حسب الترتيب الأبجدي، فنحن الآن أمام صفحة في حرف الباء تقول مفردات منتقاة من اللهجة، فنشوف عندنا شنو من المفردات المنتقاة من اللهجة. عندنا البريعصي وهو صغار الوزق، ونقول عن الريال تبرعص إذا انكمش من الخوف. وعندنا بزخ، البزخ هو الضرب على الظهر خاصة، يعني يقول الطالب زمان أيام اللي كان الضرب مسموح في المدارس، قام الأستاذ وبزخني على ظهري، يعني طق براحة يدي على ظهره. هذه المفردة من العربية الفصحى، في الفصيح يقولون بزخ ظهره بالعصا يبزخه بخزا، أي ضربه. والبز الواقع الأنسجة والأقمشة هي في الفصيح أيضا بز، وقز للحرير، لذلك سميت الدودة التي تنسج الحرير دودة القز. والبائع يسمى بزاز، إلى الآن يسمى عندنا سوق البز واللي بيع يسمونه بزاز، والقزاز هو بائع الحرير. وعندنا البزيمي من الأسماك المعروفة في المجتمع البحريني، حجمها صغير جدا. وعندنا أيضا مفردة تحت حرف الباء نقول بشار، البشار هو ملحف الذي يقط السرير، تجمع عندنا على أبشرة وهي طبعا من الفارسية. وعندنا بسايل، البسايل الواقع يعني يستوجب الوقوف، في الواقع هي ظفائر الفتاة نطلق عليها بسايل، المفردة بسيلة. البسايل في الفصحى هي عصارة الحنة والعصفر، العرب لما في الزمن القديم يحطون حنة ويخلطونها بعصفر بلون أصفر خفيف فيعطي اللون الذهبي، والمرأة العربية تقوم بتزيين شعرها بصبقات بهذا المزيج، المزيج هذه يسمونه بسيلة ولا يسمون الظفيرة بسيلة، ولكن العامية من باب تسمية الأشياء بصفاتها أو بأدواتها وهو عرف لغوي. العامة سمت الظفيرة بسيلة وتجمع على بسايل. احنا نعرف ان القهوة العامة تسميها مر بصفتها، واحيانا يقولون غدانا اليوم زفر كناية عن السمك، وفلان يشرب دخان يعني يشرب سجاير، وليس من الطفل ياهل لان جاهل ما يفقه. وايضا العرب والعرب والعامية يسمون الرغيف الخبز أو الخبز، الخبز هو الضرب بشدة على الشيء، خبزه يخبزه خبزا، فكناية لأن صانع الخبز يضرب الرغيف في التنور بشدة عشان يلتصق فيخبزه يضربه بشدة، فسمينا الناتج الخبز، بينما عربيا اسمها الرغيف، معروف طبعا الرغيف، وحتى في العامية نسميه خبز. وأعتقد أن الحلقة أوشكت على الانتهاء، وأتمنى لقاءكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، شاكرا لكم حسن استماعكم.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا البحرين،
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
3: سعد الله مساءكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في نشرة نبض الملعب. دائما نكون معكم حتى الساعة الثامنة بشكل يومي من الأحد ولغاية الخميس. وقبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة، تقبلوا تحياتي، أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم. أما تحيا التخريج تحيا الإخراج والتنفيذ تأتيكم من حمد الشريان.

واصل فريق البحرين الحصاد في دورة الألعاب الخليجية الرابعة بعد أن استمر في كتابة الإنجازات في مختلف منافسات الدورة التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة، والتي تستمر حتى 22 من مايو الجاري. وجاءت نتائج اليوم السادس لتؤكد من جديد الحضور القوي للرياضة البحرينية في هذا المحفل الخليجي، وسط إصرار وعزيمة كبيرة من لاعبينا ولاعباتنا على رفع علم البحرين عاليا في جميع المنافسات. فقد رفع فريق البحرين رصيده الإجمالي إلى 55 ميدالية بعد أن أحرز في منافسات اليوم السادس للدورة 10 ميداليات ملونة، منها 5 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين، لتصبح الحصيلة البحرينية 23 ميدالية ذهبية و20 ميدالية فضية و12 ميدالية برونزية. هذا وعاشت بعثة البحرين يوما ذهبيا بامتياز في ختام منافسات ألعاب القوى على مضمار نادي قطر الرياضي، بعد أن فرض أبطال وبطلات البحرين

سيطرتهم على مختلف السباقات والمنافسات، محققين 9 ميداليات منها 5 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية في منافسات اليوم الختامي للعبة. وشهدت منافسات السباق 200 متر للسيدات هيمنة بحرينية خالصة، حيث توجت العداء ريحانة قاروبة بالميدالية الذهبية والمركز الأول، فيما نالت زميلتها العداء عايشة عبد الله الميدالية الفضية والمركز الثاني بعد صراع قوي ومثير حتى الأمتار الأخيرة. وفي نفس السباق لفئة الرجال حقق العداء علي حاج المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد أداء متميز، ولم تقبل إنجازات عن مسابقات الميدان، حيث أظهرت البطلة نورة جازم تفوقا واضحا في مسابقات دفع الجلة لتنتزع الميدالية الذهبية بجدارة واستحقاق. وتواصلت السيطرة في سباق 5000 متر للرجال، سيطر عداؤنا على المركزين الأول والثاني، حيث توج العداء عبد الغني حميد بالميدالية الذهبية، وجاء العداء دوايت بيكادو في المركز الثاني محققا الميدالية الفضية. وفي سباق 1500 متر للسيدات، وصلت فتيات البحرين التألق بنيل الذهب والفضة معا، حيث حصدت العداء نيلي كويا الميدالية الذهبية، وحصلت العداء تيكيسيت ميكونان على الميدالية الفضية، واختتمت فتيات الأحمر هذه اللوحة الإبداعية الجماعية بخطف الميدالية الذهبية لسباق 400 متر تتابع للسيدات وسط تشجيع من الجماهير الحاضرة التي صفقت كثيرا لهذا التألق البحريني الكبير. وفي منافسات كرة الطاولة، شهدت مسابقات فرد السيدات مواجهة بحرينية خالصة اتسمت بالإثارة والندية والروح الرياضية العالية، حيث تمكنت من خلالها اللاعبة ريان راشد من تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزها على زميلتها اللاعبة دان الخياط التي قدمت هي الأخرى مستويات طيبة خلال الأدوار الإقصائية. وعلى النقيض من ذلك، لم يحالف الحظ منافسات زوج الرجال، حيث تعذر على الثنائي راشد سند ومحمد عباس استكمال مشوارهما في المسابقة واضطرا للانسحاب الرسمي بسبب إصابة اللاعب راشد سند والتي أجبرته على عدم دخول المواجهة، متمنين له الشفاء العاجل والعودة السريعة لمواصلة مسيرته الرياضية. وفي مسابقة البادل، واجهت المنتخبات الوطنية مواجهات قوية وصعبة، حيث التقى منتخب الرجال مع شقيقه المنتخب الكويتي في مباراة اتسمت بالندية الكبيرة وتبادل الأشواط، لأن النتيجة آلت لصالح المنتخب الكويتي بشوطين مقابل شوط واحد بعد أداء كبير من اللاعبين. وفي منافسات السيدات، خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره المنتخب السعودي ب3 أشواط دون رد، حيث تسعى سيدات الأحمر إلى مراجعة الأخطاء والعودة بشكل أقوى في اللقاءات القادمة لتعويض هذه الخسارة والتمسك بآمال المنافسة. ولم يحالف الحظ لاعبي منتخبنا الوطني للسنوكر في منافسات الفردي لمسابقة 15 كرة، حيث واجه لاعبون مواجهات صعبة أدت إلى خروجهم من المسابقة. فقد تعرض اللاعب هشام الصقر للخسارة في مباراته أمام اللاعب السعودي زياد القباني ب3 أشواط مقابل شوط واحد، ثم خسر مواجهته أمام اللاعب القطري أحمد سيف ب3 أشواط دون رد ليغادر المنافسات رسميا. من جانبه، خسر خليل إبراهيم لقاءه الأول أمام اللاعب الإماراتي خالد الكمالي ب3 أشواط نظيفة، وقدم مباراة جيدة في لقائه الثاني أمام اللاعب الكويتي أحمد أبو، لكنها انتهت في النهاية لصالح اللاعب الكويتي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين. ويطول أحمر صفحة الفردي سريعا من أجل التركيز الكامل على مسابقة الفرق والتي انطلقت يوم أمس الاثنين، حيث يسعى لاعبو البحرين للتعويض والظهور بمستوى فني قوي يليق بسمعة السنوكر البحريني. أما على صعيد الألعاب الجماعية، فقد قدم منتخب الكرة الطائرة عرضا قويا وقاد لتحقيق فوز مستحق وعريض على شقيقه المنتخب الإماراتي ب3 أشواط دون رد، وجاءت مجريات المباراة لتؤكد التفوق الفني الواضح لمنتخبنا الذي دخل اللقاء بتركيز عالي، حيث أنهى الشوط الأول ب25 نقطة مقابل 18، ووصل بعدها اللاعبون فرض أسلوبهم الهجومي القوي وحائط الصد المتماسك لينهو الشوط الثاني ب25 نقطة مقابل 16 قبل أن يختتم اللقاء، ويسجل الستار على الشوط الثالث ب25 نقطة مقابل 15 نقطة ليخطو الأحمر خطوة هامة وقوية في مشواره الخليجي نحو المنافسة على اللقب.

قدم صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك المعظم للشباب والرياضة رئيس الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين التهانية إلى كل من أندية المحرق الاتفاق الرفاع الشرقي بمناسبة إنجازاتهم الكروية لهذا الموسم، معربا عن تمنياته لبقية الأندية الوطنية بالتوفيق في المواسم القادمة. وأشاد بن هندي بعودة نادي المحرق إلى منصات التتويج الكروية بفوزه بأغلى الكؤوس كأس جلالة الملك المعظم واحتفاظه ببطولة دوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم الثاني على التوالي، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعد ثمرة التخطيط والدعم الإداري الذي يقوده رئيس النادي الشيخ أحمد بن علي الخليفة وأعضاء مجلس الإدارة الحريصون على سمعة ومكانة النادي البطولية في مختلف الألعاب. كما أشاد بن هندي بالإنجاز التاريخي الذي حققه نادي الاتفاق بصعوده إلى مصافي دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم والدور الكبير الذي لعبه مجلس إدارة النادي بقيادة فاضل المرزوق وأعضاء مجلس الإدارة ونجاحهم في استثمار الدعم المادي واللوجستي الذي قدمته شركة طموح للنادي. كما أعرب بن هندي عن سعادته بعودة نادي الرفاع الشرقي إلى مصافي دوري ناصر بن حمد الممتاز وهو المكان الطبيعي لهذا النادي العريق والذي يعد من الأندية التي ساهمت في تطوير كرة القدم البحرينية. تواصلت الإثارة والندية في منافسات الجولة الثالثة من الدوري العام للبولينج والذي ينظمه الاتحاد البحريني للبولينج وسط ارتفاع واضح في المستوى الفني للفرق واستمرار الصراع المبكر على مراكز المقدمة، حيث شهدت الجولة مواجهات قوية حملت معها نتائج مؤثرة على سلم الترتيب العام للبطولة. وخطفت المواجهة التي جمعت الرفاع وأم الحصم الأضواء باعتبارها الأقوى والأكثر ترقبا في الجولة، حيث نجح الرفاع في الخروج بفوز مهم بثمانية مقابل لا شيء ومواصلة عروضه القوية منذ انطلاقة البطولة. أما في بقية المواجهات تمكن فريق البحرين من تحقيق فوز مستحق على البسيتين ب6-2 بعد مباراة شهدت تنافسا بين الطرفين، فيما نجح الحالة في تحقيق الانتصار على مدينة عيسى ب8 مقابل لا شيء، كما خرج سند بانتصار مهم أمام الاتفاق ب8 مقابل لا شيء لواصل حضوره في دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة. وعلى ضوء النتائج أو نتائج الجولة الثالثة عزز الرفاع موقعه في صدارة الترتيب العام بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة محققا العلامة الكاملة خلال الجولات الثلاثة الأولى، كما سجل أعلى مجموع أخشاب بلغ 7696 نقطة، وجاء فريق البحرين في المركز الثاني برصيد 22 نقطة محافظا على مطاردته المباشرة للمتصدر، فيما احتل أم الحصم المركز الثالث برصيد 16 نقطة بعد خسارته في هذه الجولة، واحتل سند المركز الرابع ب14 نقطة بينما جاء لبستين خامسا والحالة سادسا برصيد 20 نقاط كل منهما مع أفضلية مجموع الأخشاب لصالح البسيتين، فيما بقي فريقا مدينة عيسى والاتفاق دون رصيد من النقاط بعد ختام الجولة الثالثة. وفي الجولة الرابعة والتي ستقام هذا الأسبوع يلتقي كل من البحرين والرفاع في قمة الجولة، والاتفاق مع الحالة وسند سيواجه مدينة عيسى، كما سيلتقي أم الحصم مع البسيتين. إلى هنا أعزائي المستمعين نتوقف قليلا ونذهب إلى فاصل ونعود بعد هذا الفاصل.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

صحيح أن الفساد موجود في كل المجتمعات وله أشكال عديدة، لكن كمواطنين بيدنا الكثير للحد منه ومنعه باعتبار أنه جريمة في حق المجتمع كله. الرشوة نوع من الفساد، وتتمثل في قبول عطايا أو هدايا أو مميزات أخرى من قبل الموظف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. تدفع الرشوة غالباً لإبطال واجبات أو التزامات مستحقة أو للحصول على حقوق ومزايا باطلة. وهنا أخي المواطن يأتي دورك وشراكتك لمنع الرشوة، لا تقبلها ولا تقدمها. فالمؤكد أنك نزيه وتحب العمل بنزاهة. لا تتردد بالإبلاغ على 992. مع تحيات وزارة الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق

منصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء يتجدد معكم، ونوثق من خلاله تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي المجيد. وحقيقة ليس هناك أفضل من توثيق هذه السيرة وتوثيق مراحل تطور إذاعة البحرين إلا من خلال الكوادر التي عملت وكانت جزءا ركنا من أركان هذا الصرح الإعلامي. أرحب بكم جميعا مستمعين الكرام، وأرحب بضيف هذا اللقاء الأستاذ الفنان حسين أسيري. حياك الله أستاذ حسين.
10: يا هلا، الله يحييك.
2: يا هلا، مرحبا،
10: الله يسلمك.
2: شرفت حقيقة بتواجدك في هذا اللقاء، واللي إن شاء الله نحاول من خلاله أن احنا نغطي جانب من جوانب إذاعة البحرين في المجال اللي يعني أنت معني فيه. ولكن كما هو المعتاد مع كل شخصية من شخصيات هذه اللقاءات التوثيقية، نبدأ معها من أيام النشأة وأيام الطفولة، ثم نعرج إلى مراحل دخولها المعترك الإعلامي. فيعني أين كانت نشأة الأستاذ حسين أسيري، وبما تميزت تلك الأيام؟
10: الله يسلمك. أنا طبعا أنا من المنامة ومن مواليد المحرق.
2: نعم.
10: وعشت طفولتي في الرفاع.
2: يا سلام.
10: فثلاثة مناطق يعني الحمد لله.
2: ما شاء الله.
10: طبعا احنا انا دائما اقول يعني دور وزارة التربية في الاهتمام بمجال الموسيقي في المدارس دور مهم جدا لانشاء جيل موسيقي فاهم واعي.
2: نعم.
10: كنت ادرس في مدرسة صلاح الدين الايوبي، وكان في هناك ايضا قسم للموسيقى وقسم جيد حقيقة يعني. فحبيت الموسيقى من خلال المدرسة. لما كنت أشوف مثلا في الطابور الصباحي كان في هناك فرق موسيقية تعزف، فبالتالي يعني إذا أنت عندك حب وشوق للموسيقى أكيد راح تتأثر باللي قاعد تشوفه

0: وتتمنى أنك أنت تكون معاهم. فكنت دائما أطلب من مدرسة الموسيقى أن أنا أكون معاكم في قسم الموسيقى، بس ما كنت أعزف طبعا. فالوالد عرف بحبي للموسيقى، والوالد يعني أيضا هو يحب الفن ويحب الموسيقى، فشرى لي آلة أورج. تميت أتمرن في البيت بروحي، لما عزفت تعلمت عزف السلام الوطني وكذي. فرحت حق المدرسة قلت لها أن أنا أبي أكون من ضمن الفرقة الموسيقية في المدرسة. يوم سمعت العزف حبت عزفي، خلاص حطتني عازف في الفرقة. فتعلمت الموسيقى في المدرسة مع الطلبة وأنا صغير، إلى أن تطورت شوية عطتني آلة الأكورديون، إلى أن وصلت إلى صف الرابع ابتدائي خلاص عطتني آلة الأورج العود طبعا الأساسي. هنا عندنا اللي يوصل إنه يعزف أورج هذا يعتبر أعلى رتبة يعني في المدرسة، لأنه عارض كله خبرك أكورديون وكسلفون وكذي يعني.
1: هل تذكر اسم المدرسة اللي كانت؟
0: إيه نعم اسمها أستاذة وفاء. نعم. الله يذكرها بالخير طبعا، يعني ما عندي أي تواصل معها الحين، يعني مجرد ما طلعت من المدرسة تدري يعني إحنا يا هال ذيك الأيام ما نأخذ أرقام المدرسين عشان نتواصل معهم. وبعدين رحت مدرسة الإمام مالك بن أنس، كان طبعا تميت في المدرسة ذي سنتين، خامس ابتدائي وسادس ابتدائي. صف الخامس كان مدرس الموسيقى الأستاذ خليفة جاسم، بحريني طبعا، هو عازف ناي طبعا. بعدين مستقبلا الأستاذ خليفة جاسم ذي صار زميل لي في الفرقة،
1: ما شاء الله.
0: كان أسسنا فرقة كذي، فرقة البحرين الموسيقى كان معنا فترة، وأسسنا فرقة كنا نعزف مع الفنانة أحلام، فهو كان عازف ناي في الفرقة يعني. جميل. صرنا زملاء بعدين.
1: جميل.
0: الخامس ابتدائي، صار ابتدائي كان عندي أيضا أستاذ مصري اسمه حسن عبد السلام، أيضا رجل له دور كبير جدا جدا جدا، لأن هذه كان اللي هو حولني للمرحلة الثانية في حياتي، يعني اللي هو ابتدى يخليني أعزف مقطوعات لمحمد عبد الوهاب وعبد الحليم. طبعا أنا في هالسن يعني كان عمري 12 سنة، خلاني أنا أتعلق أيضا بهاي النوع من الموسيقى، من أغاني عبد الحليم. فممكن يحفظني أغاني عبد الحليم، حببني في عبد الحليم، خلاني أروح أشتري أشرطات عبد الحليم. أول شريط شريته حق عبد الحليم، يعني يمكن اللي يعرفون أغانيه، أغنية موعود، وهي تعتبر من الأغاني الطويلة الصعبة اللي صعب ان احد يكون عمره 12 سنه يعني يستوعب هذا العمل. بس كوني انا كنت احب اعزف هالاغاني دي في الطابور الصباحي، فكنت اخذ الكاسيت واسمعها بشكل يومي يعني. هذه في المرحله الاعداديه. ايضا استفدت وايد من المدرسه، سجلنا، كنا نطلع مثلا في العيد الوطني نطلع نسجل فقرات غنائيه وطنيه مثلا، والفيديوهات موجوده للحين، انا عندي بعض التسجيلات ساعات انزلهم في حسابي. في المرحله الاعداديه كان استاذنا الاستاذ احمد زليخ، ايضا انا يعني على تواصل معه. وايضا الاستاذ فؤاد البنكي، لازلت ايضا على تواصل مع الاثنين. ولكن انا في المرحله الاعداديه شوي ابتعدت عن الموسيقى، تدري هاي فتره المراهقه ذي، فتولعت بشيء اسمه كره القدم، فحبيت العب واروح المباريات واشجع، واللبس كنت طبعا انا كنت اعشق ولازلت طبعا نادي المنامه، والبس لبس نادي المنامه واروح مباريات نادي المنامه، وشوي ابتعدت عن الموسيقى يعني في المرحله الاعداديه. في الثانوية رجعت مرة ثانية. كان أستاذي الأستاذ، طبعا هذه المرحلة الثالثة واللي يعتبر المرحلة الأهم في حياتي، الأستاذ محمود عزت الله يذكره بالخير، وهو دكتور الحين، وأيضا لازلت على تواصل معه وألتقي معه في القاهرة. هذه اللي حولني، اللي علمني الموسيقى الاحترافية خلاص، اللي دخلني في المقامات الموسيقية، وعلمني العزف على آلة القانون. هو اللي علمني العزف على آلة القانون، هو يوم شاف ميولي طربية وعبد الوهاب وعبد الحليم وكارم ومحمد فوزي إلى آخره، قال هذا اللي لازم يعزف آلة القانون. حتى قال لي أنا أختار الشخص اللي علمه آلة القانون بناء على ميوله الموسيقية.
1: فأنت كنت تشتغل على الأورج وعلى البيانو
0: والعود. أنا العود أيضا بسبب حبي وتولعي بفريد الأطرش شريت عود وبروحي تعلمت في البيت صراحة.
1: طيب
0: لما رحت المدرسة كنت أعزف عود يعني.
1: وش اللي تتميز فيه الآلة القانون عن الآلات اللي أنت اشتغلت عليها قبل؟
0: طبعا يعني شكل الآلة، صوت الآلة، حجم الآلة، طريقة العزف على هاي الآلة. يعني آلة القانون مثلا فيها 78 وتر، إنما تتكلم عن العود يعني حد أقصى 12 وتر، فبالتالي الدوزان بيكون صعب على آلة القانون اللي هو يعني تضبيط الأوتار. صيانة الآلة، هني أي واحد يعزف عود، إذا عود اخترب يمكن يروح أي محل آلات موسيقية يسوون له عودة، بس القانون إذا اخترب ما في حد يصالح لك، لازم أنت تتعلم صيانة الآلة.
1: ليه اليوم
0: إيه طبعا ما عندنا أحد يعني متخصص في صناعة في تصليح آلة القانون. وبعض المشاكل الكبيرة اللي تصير عندنا في آلة القانون، نضطر إن إحنا نأخذ القانون معانا لمصر أو لتركيا للشركات هناك إنهم يصلحون لنا الآلة. فهذه يعني فمعاناة وصعوبة العزف على هذه الآلة وصعوبة اقتنائها أيضا، لأن مثلا

0: ان انت اذا بتشتري آلة القانون لازم تشتري اما من صانع معتمد او مثلا عازف قانون معتمد. الحين وايد ناس اللي يبون يعزفون آلة القانون يجون مثلا يكلموني او يكلمون اخوي محمد اذا عندكم آلة قانون مثلا، يبون شيء يعني آلة صحيحة مو آلة تدريبات وآلة مثل ما نقول آلة اطفال، يبون آلة محترفة. يعني انا القانون اللي عندي حاليا شريته، اللي شريته يعني في البدايات من امهر العازفين المصريين، عازف اسمه ربيع، طبعا توفى هو مو موجود يعني، فلذلك لانه توفى كل القوانين اللي سواه يعني يعتبرون قوانين اللي هو التوب، يعني اللي عنده القانون لا يبيعه، ترى اذا يبيعه يبلى سعر عالي جدا. يعني شريته بمبلغ اليوم انا اذا ببيعه يمكن 10 اضعاف المبلغ اللي انا شريته. قانون من افضل القوانين.
1: وتختلف القوانين من صنعه الى صنعه، يعني مثلا صنعه الاستاذ ربيع الله يرحمه مثلا تختلف وتقدر تفرق بينهم.
0: يعني هو اللي يعزف آلة القانون يقدر يفرق، يعرف انه هذه صناعة فلان وان هاي الصناعة الاصلية مو صناعة تقليدية، لو يعني حد مقلد هذه الآلة. في عبد الرحمن الششنقي، في جابي، في اسامي كبيرة يعني. وايضا اليوم لان دخلنا في السوق التركي، موسيقى التركية ايضا هناك قوانين تركية، بس يعني الآلة التركية شوي مختلفة عن الآلة العربية بشكلها، بعض التفاصيل يمكن انا اذا قلتها المستمع ما راح يفهم، انا دائما احاول اني ابسط اللي اقوله علشان الكل يفهم يعني. يعني انا احب الاله المصريه، طبعا انا الحين ما اعزف مثل قبل، انا عندي اخوي الفنان محمد اسيري هو اللي يعزف، وهو يعزف على الالتين. القانون التركي شوي اصغر حجما، فهذا اللي يعني العازف يقدر ياخذه معاه في السفرات، يقدر ياخذه مثلا في الرحلات، الشغلات اللي هو اللي ما يبي يشيل معاه عفش. فالقانون العربي شوي اكبر، هذه دائما احنا نخليه في الاستوديوهات، صوته احلى رخيم شوي كذي احلى حق الاستوديوهات. فبس والله هاي المرحلة الثانوية. طبعا عقب ما تخرجت من الثانوية في البداية كنت حاب ان انا اروح ادرس في مصر موسيقى. طبعا انا تأخرت في الثانوية شوية، لان مع الاسف احنا كان في عندنا نظام المقررات، ونظام المقررات مو نظام سنوي، انك انت السنة اذا مثلا سقطت في مادة بتعيد السنة كلها. في المقررات انت اذا سقطت في المادة بتعيد المادة فقط. فهذا الشيء اللي خلاني انا طبعا شوي اهمل في الدراسة. فالثانوية بدل ما أخذها في 3 سنوات تمت فيها 5 سنوات. وبعدين حصلت، كلمني طبعا الأستاذ علي عبدالله خليفة الله يذكره بالخير، والدكتور عبدالله يتيم، هذين كانوا طبعا هم مسؤولين في إدارة الثقافة وكانوا عارفين بحبي للموسيقى. طبعا هذا الكلام عقب ما أسسنا فرقة البحرين للموسيقى، أنا كنت من مؤسسينها سنة 97، هاي طبعا قبل ما أدرس موسيقى. ويعني أتذكر شغلة، يعني هم يوم أسسوا الفرقة قالوا إحنا نبي العازفين في الفرقة كلهم أكاديميين، كلهم خريجين موسيقى يعني. فقالوا لهم حسين أسيري، لا حسين أسيري مو خريج، إحنا نبي دارسين. فيابو عازف الله يذكره بالخير، ما بذكر اسمه، هو كان خريج. لما يابو شافوا إنه ما يقدرون يتواصلون معه، يعني صعب ولا يعزف،
1: ما في كيمياء
0: يعني لأن شنو، مو كل خريج عازف ماهر، مو كل خريج مغني شاطر، مو كل خريج ملحن شاطر، لأن الفن عبارة عن موهبة تصقلها بالدراسة. فوايد ناس راحوا ودرسوا وهم ما عندهم موهبة، فبالتالي ما استفادوا شيء من الدراسة. هني اقتنعوا إن لا، خلي يكون حسين معنا في فكلموني مرة ثانية، رجعت عازف قانون في الفرقة من 97. أول حفلة الشهر سويناها سنة 98 طبعا. فبحكم علاقتي مع الفنانين، مع الأستاذ علي عبد الله خليفة، الأستاذ أحمد الجميري، أحمد الجميري طبعا هذه إذا بتكلم عنه أحتاج حلقة خاصة، الأستاذ أحمد الجميري، الأستاذ عصام الجودر، هذول كلهم طبعا قالوا لي بدل ما تدرس في القاهرة، لأن في القاهرة عشان أدرس لازم أدفع رسوم سنوية وأحتاج طبعا تذكرة أني أروح وآيي والسكن وإلى آخره، في الموضوع كان متعب. قالوا لي الكويت أفضل من القاهرة، من حيث أن الكويت المعهد مجاني، بل والمعهد يدفع لك شهريا منحة دراسية، يعني تدرس ويدفعون لك، يعني مو تدرس وتدفع، تدرس ويدفعون لك. ومختارين من أفضل وخيرة الموسيقيين والدكاترة المصريين،
1: وأجرب أيضا
0: وأجرب، وتروح بسيارتك بعد، ما يحتاج تروح بسيارة يعني. وتحس في ديرتك يعني، أنت في الكويت، أنت وين الكويت والبحرين، يعني ماكو غربة ولا شيء، أنت في بلدك في الأخير يعني. فالكويت بيكون أفضل. في البداية كنت رافض الفكرة، كنت لا أنا حب القاهرة لأني كنت متأثر بالموسيقى المصرية يعني. طبعا صديقي العزيز الفنان خالد مندي، هو كان في الكويت، كان يسبقني يعني. فخالد أقنعني، قال لي تعال الكويت، الكويت كذا وكذا وكذا، وأنا بكون معك. طبعا هو كان في آخر سنة دراسية، يعني وأنا كنت في أول سنة. قال لي تعال الكويت، الكويت هناك تستمتع في الأجواء وفي موسيقيين وفي يعني، وقريب منك، ونروح بالسيارة وأنا معك

0: وما راح تندم يعني. فهو اقنعني انه انا اروح ادرس في الكويت. وبالفعل يعني خالد مندي ما قصر معي اول ما رحت الكويت يعني، كان معي من المطار، هو اللي استقبلني وهو اللي وفر لي السكن وكل الطلبه اللي كانوا هناك للامانه كنت اعرفهم من قبل ما اروح.
1: تذكر اساميهم؟
0: اي طبعا، عندنا مثلا الاستاذ حامد سيف وعازف شلو حاليا معنا في الفرقه، فؤاد عبد الوهاب، يونس الغايب، عبد الكريم عطيه اللي الحين هو اخذ الماجستير، يعني هذول بس اللي كانوا موجودين.
1: التحقكم كان بالمعهد العالي للفنون الموسيقيه
0: ولا المعهد العالي للفنون الموسيقيه؟
1: نعم.
0: اي ففتره دراستي في الكويت طبعا انا هني تركت العزف في الفرقه لان تدري يعني ما اقدر التزم بالفرقه
1: وقتها،
0: فيابو عازف قانون بدالي في الفرقه. بس في الاجازات لما كنت انزل البحرين كنت يعني انزل مع الفرقه، واحيانا كنت اسافر معاهم اذا في هناك سفرات خارجيه، فعزفت على آلة القانون. بعدين طبعا لأن يوم أبو عازف قانون في الفرقة، فلما كنت أنزل في الإجازات وفي هناك عازف كنت أطلع فردي سولو مثلا مقطوعة موسيقية كذي لآلة القانون مع الفرقة الموسيقية، فهذا شيء أضاف لي أكثر أن أنت تطلع مميز، تطلع تعزف. طبعا أنا كنت أحب

0: مع الفرقة، وأحيانا كنت أسافر معهم إذا في هناك سفرات خارجية. فعزفت على آلة القانون، بعدين طبعا لأن يا أبو عازف قانون في الفرقة، فلما كنت أنزل في الإجازات وفي هناك عازف كنت أطلع فردي سولو مثلا مقطوعة موسيقية كذي لآلة القانون مع الفرقة الموسيقية، فهذا شيء أضاف لي أكثر أن أنت تطلع مميز تطلع تعزف. طبعا أنا كنت أحب الغناء، يعني أنا الحين كنت تكلمت عن العزف بس أنا كنت أيضا أغني. إحنا كنا ساكنين في الرفاع وكان وبيت يدتي في البكوارة. طبعا البكوارة لما اللي أتكلم عنها مو البكوارة الحين اللي تروح زحمة ما تحصل مواقف وعالم، لا بكوارة قبل أنت في يعني حرفيا أنت في صحراء. هاي شارع البكوارة دي صحراء ما في لا ليتات ولا شيء. فكنا ناخذ نروح في في في في أي براحة هناك ناخذ الكوارتين وذي القواطي ونطبل ونغني. كنت أنا عارف إن خالد الشيخ ساكن هناك طبعًا، فكنا نغني أغاني كل ما كنت بقرب شيء يمكن يمر ويسمعنا. وإحنا صغار يعني.
1: يمكن يكون بقربكم ويسمع.
0: بقربنا ويسمعنا. طبعًا أنا بعدين يعني لما كبرت بحكم علاقتي أيضًا مع فنان خالد الشيخ كنت أروح للبيت أقول له كنت أتمنى وأنا صغير إني أغني برا بيتك مو الحين وأنا داخل بيتك. فبعدين طبعًا اهتمامي بالغناء في الثانوية أيضًا كنت أغني. كنت أشارك في مسابقات المدرسية وكذي، بس حسيت أن أيضا يعني ما أقدر أستمر مع آلة القانون لأن أنا حبي للغناء أكثر من من من من حبي للعزف.
1: طيب في في في هاي المرحلة بالذات أكيد وصلتك الكثير من الإشادات والكثير من المديح وإلى آخره والإطراءات يعني، لكن شخص واحد أو شخصية من الشخصيات ما قدرت تنسى مديحها أو إطراءها ويعني لك أو تعني لك الكثير؟
0: لا والله وايد للأمانة. يعني أنا إن إذا بتكلم عن عن عن عن الأستاذ أحمد الجميري والكلام الطيب اللي كان يقوله عندي، طبعًا هو أحمد الجميري الآن يعني هو أكثر من أخ وصديق.
1: لا.
0: ولكن أنا أتكلم عن البدايات مدح لي للأمانة، الكل كان يمدح، يعني ما في أحد انتقدني في هالفترة، خصوصًا لما كانوا يشوفوني أعزف على آلة القانون وإني ماسك لون موسيقي ما في منه في البحرين، فدائمًا كانوا يقولون ما نبي نخسره. هاي الكلام كان يقوله لي أحمد الجميري حرفيا، يعني يقول حتى يعني إذا في أي مشكلة إدارية كذي أقول لهم سووا اللي يبينه أنا ما نبي نخسره. الفنان إبراهيم حبيب طبعا أول ما التقيت معه المديح يعني مدحني وكتب عني أيضا في عموده في طبعا الفنان إبراهيم حبيب أيضا هو أخ وصديق مقرب لي جدا يعني ونتزاور باستمرار. هو والفنان الله يرحمه محمد علي عبد الله أيضا التقيت معه، أيضا هاي كلها التقيت معهم سنة 96، يعني كان أول لقاء بيني وبينهم من خلال جمعية البحرين للموسيقى. محمد علي عبد الله الله يرحمه يعني الكلام الطيب اللي قاله لي لما سمعني في العزف وسمعني أغني. أسامي كبيرة يعني فنانين منهم وايد راحوا، طبعا الفنان محمد حسن الله يرحمه، الفنان محمود حسين عازف الكمان الله يرحمه أيضا هو كان قائد فرقة التخت الشرقي. أسامي كثيرة يعني ناس صراحة ما أبي أقول أحد معين وأظلم الثاني.
1: الآن انتقلت إلى مرحلة الغناء.
0: الغناء هذه طبعا أنا درست في الموسيقى يعني أساس أن أوضح أنا ما درست آلة القانون، أنا درست الغناء كنت تخصص غناء. بس إحنا هناك عندنا أي واحد يدرس غناء أو تأليف، كان في ثلاثة أقسام آلات تأليف أصوات، أنا كنت في أصوات، لازم عندك آلة موسيقية أساسية وآلة موسيقية إضافية. فأنا آلتي الأساسية كانت آلة القانون وآلة الإضافية هي آلة البيانو. فعقب ما طبعًا عقب ما تخرجت من الكويت رجعت البحرين، الفنان أحمد الجميري قال لي على أساس إن أنا أرجع عازف قانون، قلت له يا أبو خالد أنا ما أبي أرجع عازف قانون، ما أشوف نفسي في آلة القانون ما أقدر أواصل، يعني أنا أحب الغناء أكثر، أحس على الغناء أنا يعني عايش حياتي أكثر
1: تنطلق
0: وكموسيقي يعني أحس إيه بالضبط إيه. فقال لي زين انت ممكن تكون عازف ومغني، قلت ما يصير ابو خالد عازف ومغني يعني شلون، يعني حزت ما بغني اقوم اترك الاله واروح اغني وعقب ارجع على المسرح اعزف مره ثانيه مو حلوه يعني.
1: ممكن حق اللي يعزف العود مثلا ممكن،
0: وحتى حق عازف العود اوكي العود ممكن يعزف، لا هو على فكره ممكن اعزف قانون واغني، انا محمد اخوي يعزف قانون ويغني. بس الفكره اذا انا خذيت قرار ان انا اكون مغني ما ينفع اعزف ورا اي مغني ثاني مثلا، يعني حتى لو واحد من الكورال، احنا عندنا وايد كورال في الفرقه يعني صاروا نجوم يعني، يعني الفنانه هند مثلا كانت كورال معنا.
1: نعم.
0: زين هيفاء حسين كانت كورال وقبل ما تمثل.
1: نعم.
0: ما ينفع اليوم هند تطلع كورال مع اي مغنيه ثانيه وهي مطربه سولو، فانا كمغني سولست ما ينفع اعزف قانون ورا ورا ورا اي احد، يعني اعزف لنفسي ممكن انما ما اطلع اعزف ورا احد.
1: نعم.
0: طبعا اقتنع بالفكره، قلت له بس انا ممكن اسوي شيء ثاني في الفرقه هو اني انا ارجع مدرب كورال، أنا خريج موسيقى أصوات يعني

0: عندي خبرة في الفويس والتمارين الصوتية ودي، ليش ما أمسك تدريب الكورال؟ ووقتها كان الأستاذ خليفة زيمان الله يذكره بالخير توه مستلم فرقة البحرين الموسيقى، لأن إحنا طبعاً اعتمدنا في البداية على عناصر خارجية مصرية محترفة، ولكن على أساس إن هذول يكونوا في البدايات، مع الوقت خلاص من يصير عندنا البديل يمشي هذا الأجنبي اللي كان في الفرقة أو المصري اللي يعني ما ننكر دورهم وفضلهم في تأسيس فرقة البحرين الموسيقى، ويأتي البحريني اللي هو يعني صاحب كفاءة. فالأستاذ خليفة زيمان استلم فرقة بحال الموسيقى، ولما قلت لحي خليفة زيمان عن موضوع أنه أنا بستلم الكورال استانس وايد، قال أنت كذي ريحتني من هم كبير في الفرقة، يعني خلني أنا أركز على الموسيقيين، لأن خليفة زيمان موسيقي يعني من الدرجة الأولى الممتازة جدا، إذن ما شاء الله عليه ويحب التوزيعات الموسيقية، وهو اللي أضاف شيء اسمه التوزيع الموسيقي في فرقة البحرين. إحنا قبل ما كنا نطلع بتوزيع موسيقي، يعني هي ونوتة واحدة الفرقة كلها وكنا نعزفها. يعني خليفة زيمان ياب لنا قام يوزع الأغاني وتوزيع جميل جدا.
1: بس عشان نوصل الفكرة للمستمع وعساس أنه هو يفهم شلون تم يعني إضافة التوزيع الموسيقي، شو الفرق بين المقطوعة قبل التوزيع الموسيقي وبعده؟
0: شوفوا في بعض الأغاني ما ينفع إحنا نوزعها موسيقيا، مثل أغاني أم كلثوم عبد الحليم وكذي، إلا توزيع بسيط. يعني التوزيع مثلا إن تدري قبل، إذا بنعزف لنفرض مثلا أغنية الصوت بحريني لنفرض حق محمد بن فارس، فبالتالي الموسيقيين كلهم قاعدين يقولون الموسيقى العود والقانون والكمان يعزفون نفس اللحن مع بعض.
1: أوكي.
0: والمغني أيضا يغني أغنيته نفس اللحن الفرقة الموسيقية جالسة تعزف، يعني الموسيقيين والمغني يقولون لحن واحد. التوزيع الموسيقي، التوزيع بأن الكمانجات يتقسمون إلى قسمين، صف أول وصف ثاني، فالصف الأول يقولون لحن غير عن اللحن الثاني. فلما تسمع اللحن الأول مع اللحن الثاني تسمع شيء مميز. وإحنا هاي إحنا الخليجيين إيقاعاتنا كذي، تلقى الطبل شيء والبنقس شيء والطارة شيء وكل آلة شيء، في الأخير تسمع النتيجة هذه يعني.
1: نعم.
0: فبالتالي خليفة زمان أضاف التوزيع هذا، تشلهات يقولون شيء، التخت الشرقي شيء، أحيانا حتى في الكورال الموسيقي مثلا الكورال إن الشباب يقولون لحن والبنات يقولون لحن، فأضاف التوزيع الموسيقي، وهذه كان نقلة يعني جميلة في فرقة البحرين. وتقدم لفرقة البحرين يعني إلى حد الآن. طبعا الحين فرقة، طبعا الفنان زياد زيمان هو اللي ماسك الفرقة، ماشي على نفس نهج الوالد بأسلوب شبابي شوي أكثر، فيعني الحمد لله الفرقة تطورت من هالناحية. فخليفة زيمان استانس من أنا بمسك الكورال، فتميت مدرب الكورال حوالي من 2002، يعني حتى فترة دراستي في الكويت كنت ماسك تدريب الكورال إلى 2017 حسيت أن أنا خلاص أيضا ما أقدر أن أنا أواصل كمدرب كورال في الفرقة، بحكم أني خلاص صار في عندي أيضا انشغالات خارجية وحفلات والتزامات ثانية، فالتزامي بالفرقة كان أمر صعب بالنسبة لي يعني. فمسك التدريب طبعا أحد أعضاء الكورال هو الفنان حسين الحمد، فتفرغت لأعمالي الثانية اللي هو تسجيلاتي وحفلاتي وإلى اليوم يعني.
1: نرجو لك التوفيق.
0: الله يطول عمرك
1: أستاذ حسين. شنو قصة دخولك إذاعة البحرين؟
0: دخولي إذاعة البحرين الله يسلمك، طبعا أنت تدري أنا كخريج موسيقى أمامي خيارين، أي خريج موسيقى أمامه خيارين إذا تخرج. إحنا أولا ما عندنا أكاديمية موسيقية، وهذا الشيء اللي أثر على على على دراستي بعدين، وهذه راح أتكلم عنه طبعا بعدين.
1: نعم.
0: اللي هو الماجستير والدكتوراه. خريج الموسيقى إذا بيشتغل بعد ما يتخرج أمامه خيارين، يا أما في وزارة التربية أو وزارة الداخلية. فأنا يوم تخرج أنا تميت سنة عاطل على فكرة، لأني كنت رافض لا أدخل التربية ولا الداخلية. التربية تدري بالنسبة لي أنا كفنان وأطلع وحفلات وهذا اليهال واللي هاي ويسوي لك فوضى واللي داش الموسيقى بس، واللي ما تقدر مثلا تعاقبه، لا تقدر تطقه ولا تقدر تنزله من علامات اللي نبي لك، ولي الأمر أنت منزل علامات ولدي في الموسيقى ومؤثر على دراسته والموسيقى مادة غير مهمة، وأولياء الأمور اللي يشوفون الموسيقى مادة هي ما يبونها، يعني ما يبون عيالهم يدرسون، وفوضة الطابور الصباحي
1: يبيلها بال بروح
0: يبيلها بال إيه. فأنا مالي في التربية يعني. أنا نعم ممكن أدرب ناس موسيقيين جايين يبون يتعلمون موسيقى، ناس محترفين أو ناس، إنما أحد تعال العلمة من البداية دوريمي يعني حتى عيالي مالي خلق أعلمهم صراحة. فالتربية هاي مشكلة التربية. داخلية طبعا تدري التزام وطابور صباحي والشغلات العسكرية هذه، أيضا أنا كفنان ما أحس نفسي أصلح أني أكون عسكري.
1: أنت أصلا انتقلت من الآلة للغناء عشان تنطلق
0: بالضبط. فالمجالين يعني. وبعدين حتى كغناء يعني وهي يعني

0: اغلب ربعي الفنانين اللي يشتغلون في الداخليه وهم مغنين يعني اذا بيطلعون اي حفله لازم تصريح ولازم فالفئه العسكريه كذي يعني و...
1: صحيح
0: وفي
1: صحيح.
0: كل مكان في العالم يعني مو بس في البحرين عندنا
1: وهي فن من الفنون يعني ما
0: بالضبط اي مع ان الفرقه العسكريه جميله جدا يعني واليوم صديقي طبعا خالد مندي هو اللي مستلم مثلا فرقه الجيش يعني انا يوم تخرجت كان اذكر الاستاذ ناصر السريع ايضا صديقي واليوم فنان خالد مندي ايضا يعني يعني غير الفرقه الى شيء يعني فيديوهاته اشوف يعني اليوم الشباب ربعي قاعدين يشغلون فيديوهات فرقه الجيش ما شاء الله يعني مستمتعين قوه الدفاع يعني مستمتعين بالموسيقى اللي قاعد يقدم الفنان خالد مندي
1: نعم
0: والفرقه الداخليه كان ايضا الاستاذ مبارك نجم يعني فرقه جميله
1: له حضور في
0: بالضبط اي بس انا ماني شايف نفسي يعني لا في العسكريه ولا في التربيه انا شايف نفسي في وزاره الاعلام ولكن عندي مشكله هل وزاره الاعلام يقبلون شهاده موسيقى ولا لازم أنا شهادة إعلام عندي على أساس أشتغل في وزارة الإعلام ودي أشتغل في وزارة الإعلام شو بشتغل كموسيقي بحكم علاقتي مع الأستاذ حمد المناعي وحمد المناعي هذا أيضا رجل أقدر أقول هو يعني له دور كبير جدا جدا جدا جدا في حياتي الفنية لأن أنا يوم تركت العزف على آلة القانون وركزت على الغناء هني الفترة أنا تعرضت فيها إلى انتقادات شديدة جدا من الموسيقيين وما حد كان يتقبلني كمغني يعني الكل ينظر لي أنت ليش تركت العزف ورحت الغناء خلاص إذا كذي إحنا حافظنا عليك كعازف وكنا نبيك عازف خلاص إذا كذي إحنا مو معترفين فيك كمغني بما معناه يعني كذي فبالتالي الأستاذ حمد المناعي هو أول شخص لا وقف معاي ودعمني وشجعني على الأغاني اللي كنت أسويها. أتذكر أول أغنية أيضا يعني نزلتها كانت في إذاعة البحرين هي جنجل يعني في بحرين في بداية تأسيس بحرين اف ام سويت فاصل جنجل غنائي حمد المناعي أول من أشاد بهذا الفاصل. طبعا كان يجينا استديو عند جمال السيد. هناك يعني كنا نتجمع دائما وين الفنانين والشعراء وشي وحمد حمد المناعي موسيقي على فكرة وأيضا يكتب شعر بس ما عمره سمعنا شيء يقول له أنا أكتب بينه وبين نفسي. فكرت ان انا اكلمه طبعا كان توه مستلم اذاعه البحرين هو كان قبل في جريده الايام ومجله البحرين هنا البحرين بعدين فبعدين كلمته قلت يعني ابغى اخذ موعد بايلك الاذاعه خذيت موعد بالفعل قلت له يعني ان انا لا حاب اروح التربيه ولا حاب اروح الداخليه حاب اكون في الاعلام شنو تنصح لي قال لي كلام والله لليوم انا ما انساه قال لي حسين شوف اذاعه البحرين انت شهادتك موسيقى واذاعه البحرين جزء كبير منها موسيقى
1: صح.
0: انت لما تتكلم عن مكتبه اذاعه البحرين هذه موسيقى هي كلها اغاني لما تتكلم عن البرامج الفنيه اللي عند او البرامج العامه يعني ما في فواصل موسيقيه في الاخير احنا نحتاج موسيقيين
1: مقدمات ايضا فيها
0: ومقدمات موسيقيه وبعدين الشركات الفنيه والمغنيين يطرشون البوماتهم الغنائيه الى اذاعه البحرين طب اللي بيسمع هالاغاني مو المفروض يكون موسيقي فاذا انت كشهاده موسيقى احنا في اذاعه البحرين بحاجه الى شخص عنده شهاده موسيقى
1: جميل.
0: هني قلت إيه والله صح كلامي يعني هني ريحني أنا بالفعل إن أنا بشهادتي الموسيقية أقدر أعمل في إذاعة البحرين وأخدم إذاعة البحرين موسيقيا فقال لي خلاص إن شاء الله قلت له يعني أبو علي أنا طبعا يعني ما عندي مانع أشتغل في إذاعة البحرين لو الراتب اللي باخذه أقل من راتبي في التربية والداخلية أنا أدري إنه ما بيكون أقل بس إنما أكون مستمتع بعملي يعني أروح العمل وأنا أحب الإذاعة والله أقسم لك بالله إنه أنا لحد اليوم إذاعة البحرين هذه بيتي حقيقة بيتي يعني بمعنى الكلمة أنا لما أدش الإذاعة أحس أنا على فكرة حتى في البيت يعني زوجتي ساعات تقول لي أنت يعني تروح الإذاعة أكثر ما تقعد في البيت وترى أنا في البيت في الأخير يعني الإذاعة ذي بيتي الموظفين والموظفات هني إخواني وخواتي الاستوديو طبعا اللي سويته أنا عندي استوديو طبعا في البيت وعندي استوديو في الإذاعة هني عملي في استوديو الإذاعة ممتع أكثر بالنسبة لي من عملي في البيت لأن جو البيت مو جو الشغل الإذاعة اللي لما يهني خلاص أنا يعني رايق لأعمالي الفنية والأعمال الإذاعة الفنية فاستمتع بعملي في الإذاعة أكثر فبالتالي الإذاعة هذه بيتي وحمد المناعي ما قصر أكيد ووظفني في الإذاعة أول طبعا ما وظفني قال لي أنا أبيك في الإذاعة الطربية بس ما في مانع أنك تنتقل من إذاعة للإذاعة ومن قسم لقسم عشان تأخذ فكرة وتكسب معلومات عن كل قسم في الإذاعة
1: هذه كان سنة كم تقريبا
0: هذه 2004 كانت بالضبط في سنة 2004
1: وكانت الإذاعة الطربية موجودة
0: كانت موجودة قد توها الإذاعة الطربية كانت توها كان الله يرحمه الأستاذ إسماعيل عصفور هو اللي ماسك الإذاعة الطربية والأستاذ إبراهيم حبيب هو كان الإشراف العام يعني فإسماعيل عصفور طبعا بالمناسبة أنا التقيت معه قبل ما أتوظف في الإذاعة لما كنت أيهني وسجل بعض الأغاني في بعض الفقرات كنت أسجلهم هني في الإذاعة فكان هو اللي ماسك

0: الاستديو. للأمانة هذا الرجل الله يرحمه الله يرحمه له دور معاي في في في إنه هو يعني ما قصر معاي في البداية، إنه كان يشرح لي ويعلمني وما كان يحاسبني على أخطائي. طبعا في البداية أي واحد يتوظف عنده بعض الأخطاء في العمل، يعني ما كان يحاسبني على الخطأ، والله إنه كان يقول لي خطأي وهو مبتسم، وهو مبتسم ويعطيني فرصة ثانية إني أعمل نفس العمل اللي أنا أخطأت فيه. رجل محترم جدا الله يرحمه، يعني أنا زعلت وايد بعد ما عرفت خبر وفاته. وقف معي وعلمني الفنان إبراهيم حبيب، طبعا علاقتي معه صارت أفضل جدا بعد ما توظف في إذاعة البحرين هني، واستلم طبعا هو كان مستلم الإذاعة الطربية والشعبية، فكنت أنا أشتغل معه في الإذاعة الطربية والشعبية. اشتغلت فترة في بحرين في إم هني، اشتغلت كمنفذ كمخرج بس شيء بسيط، يعني مخرج أخبار وإلى آخره، يعني قسم الأخبار طبعا كنت أروح أشتغل فيه، والمكتبة الموسيقية. بعدين استقرينا في المكتبة الموسيقية، قسم المكتبة الموسيقية. طبعا كنا تدري احنا كنا قبل إذاعة البحرين ننقل على ريلات، بعدين يوم دخلنا في الكمبيوتر والشغلات الحديثة ذي اضطرينا احنا ننقل كل هالمواد الموسيقية إلى الكمبيوتر على أساس أننا نبتدي ننقل من الكمبيوتر يعني. جميل. فكنت أشتغل في قسم النقل.
1: هل كان قسم التسجيل موجود أساسا، ولا أنتوا يعني من بديتوا في تسجيل المواد ونقلها من الريل إلى النظام الإلكتروني؟
0: وشوف يا إذاعة البحرين طبعا ابتدت تنقل قبل ما أنا طبعا أتوظف أكيد، لأن بداية تأسيس الإذاعة الطربية والشعبية يعني هالإذاعتين ما تأسسوا بالنظام القديم اللي هو بالنظام الريلات، احنا نحط ريلات ونشغلهم،
1: يعني ما كان في ريلات
0: على طول كمبيوتر فتم يعني على طول تم نقل المواد هذه الاغاني لمجرد ما اخذوا قرار انهم يعني بياسسون هذه الاذاعه.
1: جميل.
0: فكان الموظفين كان طبعا اخونا العزيز مسعود مصطفى، هو يمكن اول موظف في قسم التسجيل، ومجموعه طبعا اسماعيل العصفور الله يرحمه كان هو ينقل الأغاني من عنده من فوق، كان ينقل المواد، وهو مع أيضا المساعد كان سلمان رجب، كانوا هم اللي ينقلون. فلما شافت الإذاعة أنهم بحاجة أنهم نقل المواد هذيلا، قالوا إحنا نسوي قسم لنقل المواد، يعني قسم متخصص في نقل المواد من الريلات إلى السيرفر يعني. خصوصا أن خلاص احنا دخلنا في عصر الكمبيوتر، إذاعة بحرين في أم مثلا كانت تبث من الكمبيوتر، ما كانت تبث ريلات، أو كان في طبعا ريل بس إنما خلاص أنت تبي كمبيوتر يعني،
1: وكان موجود احتياطا يعني،
0: وموجود إيه في كل الأقسام، في كل الأقسام عندهم ريلات يعني. فحتى أنا في الإذاعة الطربية اللي قبل فترة بسيطة كان في عندي ريل، يعني الريلات في كل مكان. فبالتالي احنا بحاجة الى قسم لنقل هاي المواد باسرع وقت ممكن، فكان اسماعيل العصفور ينقل من عنده فوق، وكنا احنا ننقل المواد دي تحت. طبعا مسعود مصطفى هو يعني انا يميت كان هو اللي ينقل، وهو اللي علمني طريقة النقل. طبعا كنا نتعرف حق بعض المشاكل يعني، عندنا بعد ايضا احد الزملاء الله يذكره بالخير فيصل الرويعي، ايضا هو كان ينقل يعني نقل لنا مواد كثيره كنا نطلب منه يعني، فكان ينقل لنا اي مشكله في الريل كان هو اللي صلح لنا، مثلا الريل انقطع، المونتاج، تنظيف الريل. تدري الريل عاده يصير عليه نفس البودر هاللون، نفس الماده ذي نفسها مع الوقت لما يتحلل، خصوصا احنا الريلات اللي عندنا هنا قديمه، يعني في ريلات من السبعينات عندنا من الستينات، فانت تحتاج كل شوي تنظف الريل ذي بمواد خاصه للتنظيف، فبعد كل ريلين ثلاثه اربعه ننظف وننقل المواد يعني. فبدينا ننقل بهاي الطريقه يعني، فالنقل كان قبل ما انا اتوظف للاماره يعني، هم كانوا مبتدين في من قبل. الأغاني اللي كانت تتي مثلا لبحرين في أم كنت أسمعها وأنزلها في الإذاعة، استفدت وايد من هذا المجال يعني. اشتغلت في قسم، عملت برنامج غنائي اسمه مقامات موسيقية في 2007 طبعا، هذا البرنامج. اشتغلت في مسلسلات إذاعية، قدمت عملت المقدمات الغنائية لهذا. طبعا وقتها كان الصديق العزيز يونس سلمان كان في الاف ام الانجليزي يعني، وطبعا يونس ايضا كنت اعرفه ايضا قبل ما اتوظف في الاذاعه، فكنا نقعد مع بعض يعني باوقات طويله هنا في الاذاعه، وكنا نطلع بافكار، وكان يكتب، وفي اغاني كثيره احنا سويناها يعني في الاذاعه هنا، فتعاونت معه في اغاني كثيره. تعلمت من يونس سلمان شلون اتذوق الشعر، شلون أعرف القصيدة الجيدة من القصيدة اللي هو يعني بحاجة إنه يعني غير موزونة. عرفت

0: على أخوه عبد الله سلمان. أيضا تعاملت معه في أعمال كثيرة الفنان عبد الله سلمان. يعني يمكن أول أغنية عاطفية غنيتها الحلوة في بالي من كلمات شاعر عبد الله سلمان. بس اشتغلت مع يونس أكثر طبعا. الشاعر عارف الهاشل كون أنه أيضا كان في تلفزيون البحرين كان يينا الإذاعة هني. في الإذاعة هني صدقني كنا موسيقيين، يعني مجموعة موسيقيين، ويعني كنا أنا على جمال القائد على أحمد أسدي على يعني مجموعة كنا نقعد مع بعض نطلع بأفكار ونسوي فواصل. والله يعني حتى بحرين FM هني كنا الأول أنا متجمع. طبعا الحين افترقنا ما صرنا مثل قبل ما نتجمع، اللي تقاعد واللي راح قسم ثاني. فصرت لما أشوف أي أحد أكلم عليه كنا من زمان مو شايفة يعني.
1: نعم.
0: ما قمنا نلتقي مثل قبل يعني.
1: طبعا قبل أن نتجاوز هذه النقطة، مسألة نقل المواد من الريلات واللي طبعا يعني هي تقريبا للصورة تشبه الكاسيت لكن على شكل أكبر،
0: على شكل أكبر،
1: نقلها إلى الإلكترونيا، طريقة أرشفتكم، طريقة نقلكم لهذه المواد.
0: إحنا كان في عندنا طبعا برامج، يعني سواء برنامج أو مسلسلات أو أغاني. إحنا أول ما ركزنا على بث على نقل الأغاني.
1: نعم.
0: لأن الأغاني يعني هي مستهلكة أكثر.
1: صحيح.
0: والإذاعات الطربية بحاجة إلى أغاني، والإذاعات الشعبية والإذاعات بحاجة إلى أغاني أكثر للبرنامج. البرنامج في الأخير الريلة هي مجرد يعني مثلا الريلة طويلة ممكن مدتها ساعة أو ساعة ونص. إنما الأغنية خمس دقائق ثلاث دقائق. فمثلا البرنامج العام لما كانوا يبون يبثون أي أغنية لازم ثلاث ريلات يبون ويحطون ذي الريل ويروحون على الأغنية اللي يبونها والريل الثاني على الأغنية اللي بعتها علشان ما نتخلص ذي يطقون بلاي. فشغلة متعبة، مو يا ريل أنت تخليه مثلا وتروح وتي عقب ساعة. فركزنا على نقل الأغاني في البداية، بعدين على نقل البرامج. طبعا البرامج يعني احنا حتى ل 2012 البرامج كانت تتينا على ريلات. يعني شوف انا اقول لك من 2004 احنا ل 2012 يعني احنا ما كان في عندنا ريلات وخلاص هذول اللي بننقلهم. احنا بعد كل سنة تينا ريلات جديدة، فكنا نضطر ان احنا نشتغل على نقل هاي الريلات وعلى أرشفاتها وفي نفس الوقت نقل الأغاني يعني.
1: نعم.
0: طبعا أنا تميت في المكتبة إلى 2012 إلى 2012 تقريبا أو 2013 رحت خلاص ركزت في الإذاعة الطربية. يعني حسيت أن خلاص الإذاعة الطربية عقب ما توفى الله يرحمه أيضا إسماعيل العصفور فكان يبون البديل. فكانت طبعا الأستاذة جميلة بمطيع زميلتنا في هي اللي استلمت رئاسة القسم كون هي أكبر مني سنا وهي طبعا يعني صاحبة خبرة في مجال الإذاعة أكثر مني. فاستلمت هي الرئاسة وكنت أنا مساعد لها يعني، واستلمت الإذاعة الطربية إلى أن هي طلعت أيضا تقاعد فاستلمت أنا رئاسة الإذاعة الطربية بعدين. فتمنى أن أرشف الأعمال إلى 2012 حسب علمي يعني أن إلى حد الآن في ريلات وليحين ما خلصوا منهم الشباب ترى ليحين يعني، لأن مكتبة إذاعة البحرين يعني مهما أوصف لازم أحد يشوف مكتبة إذاعة البحرين. مكتبة كبيرة وضخمة وفي مواد أنا ما أسميهم مواد، أنا أسميهم كنوز.
1: يس.
0: طبعا الكويت بعد الغزو فقدت وايد مواد في إذاعتها. من أعمال طبعا مسروقة، أعمال تالفة، أعمال ذي. لما رجعت الكويت بعد التحرير لإعادة تأسيس مكتبة الكويت أو لإعادة إعمار خلينا نقول مكتبة الكويت اعتمدوا وايد على إذاعة البحرين. البحرين ساهمت وايد في إعادة إعمار مكتبة الكويت بإرسال المواد الناقصة عندهم.
1: جميل.
0: فإذاعتنا إذاعة يعني مكتبتنا تحديدا يعني هي مكتبة غنية بمواد. لليوم أنا ساعات لما أشوف الملفات وأشوف في بعض اللقاءات عندنا حق فنانين وحق دي أتوقع يعني يمكن حتى في مصر يمكن ما عندهم، عندنا مواد جميلة جدا. فبالتالي المواد دي مهما ننقل ما نخلص.
1: صحيح.
0: فالحمد لله يعني الشباب اليوم فيهم الخير والبركة. طبعا عبد الله جمال يعني عقب ما يو استلم المكتبة أيضا اهتم بموضوع النقل بشكل أكبر. موظفين النقل طبعا عندنا ما شاء الله سيد ماسك النقل واشوفه يعني ما شاء الله. يعني احنا قبل كان في عندنا ريلين ثلاثة واشوف ما شاء الله عنده ماري تشاب 8-9 ريلات ما شاء الله وايد. فمهتمين الشباب في النقل يعني الحمد لله.
1: من تستذكر أستاذ حسين من الزملاء اللي كانوا أيضا يعني معاك في هذه المرحلة من نقل المواد اللي على الريل إلى الكمبيوتر؟
0: احنا كنا ثلاثة في القسم، كنا أنا ومعي صديقي عادل محمود الفنان عادل محمود ومعي مسعود مصطفى. بعدين طبعا عادل طلع من الإذاعة، أول شيء أخذ تفريغ، بعدين طلع حوالي أنا

0: يشتغل خارج البحرين. فتمينا أنا ومسعود يوم نقلنا القسم مرة ثانية إلى إحنا كنا طبعا نشتغل في القسم القديم في إذاعة البحرين، نقلنا إلى القسم الجديد. بعدين أيضا مسعود مصطفى طلع، فتميت أنا بروحي في قسم النقل، أنا الوحيد اللي أنقل. جابوا لنا زميل الفنان الأخ العزيز مازن كمال، هو استلم المكتب عقب إلى أن أنا طلعت من المكتبة، رحت الإذاعة الطربية، تم هو في المكتبة أيضا إلى أنه طلع تقاعد قبل فترة بسيطة يعني، إلى أن هي طبعا عبد الله جمال واستلم المكتبة طبعا، وهو عند الستاف ماله الآن غير.
1: هل يعني مسألة النقل من إلى، هل كان في دورات معينة؟ هل كان في يعني
0: لا مو بحاجة إلى دورات، يعني بحاجة إلى أنك يعني تكون تفاهم شغلك صح. يعني مثلا لما تنقل المادة ساعات مثلا كان في هذا الأخطاء تحصل في بعض الشباب اللي ينقلون المواد، مثلا هو مو بعارف الأغنية دي، فهو عبارة مثلا لما ينقل يمنتج أغنيتين على أساس أنهم أغنية واحدة. فأنت لما المادة عندك أن يطق عليها تشوف أنه لما تخلص الأغنية تدش أغنية ثانية اللي وراء، يعني هو ما عرف يفصل الأغنيتين عن بعض. أن هذه عمل وهذه عمل، هو يمعهم مع بعض. وأحيانا في أغنية مثلا من أغاني أم كلثوم الطويلة مثلا، تلقى أن الأغنية في النص توقف وبعدين في فراغ هاللون، لأنه كان الأغاني قبل على على على على كاسيت وشذي، فكان ينقلونهم من كاسيتات أو إسطوانات، ففي وجه الأول وجه الثاني فيصير في فراغ، فيون يمنتجون الفقرة الأولى على أساس أنها أغنية والفقرة الثانية على أساس أنها ثانية، معناها أغنية واحدة، فهي يبي له واحد يعرف هالأغاني،
1: صحيح
0: يبي له واحد يفهم يعني. في الإذاعة الطربية اكتشفت وايد شغلات كانت منقولة بطريقة خاطئة، طبعا صلحت الاخطاء دي كلها، الحين ما عندنا اي خطا في الاذاعه الطربيه يعني، تم اصلاحها كلها. فيبي له واحد يعني يكون فاهم في الشيء اللي يشتغل فيه.
1: نعم.
0: اليوم يعني حتى الاذاعه الطربيه يعني انا قاعد افكر يعني في حال اذا انا طلعت من الاذاعه الطربيه، من ممكن يستلم الاذاعه الطربيه؟ هل في احد يسمع هالاغاني؟ هل في احد يفهم في اغاني عبد الحليم وفيروز؟
1: في احد عنده الشغف
0: والشغف؟ اي لان اليوم احنا كلنا جيل جديد اليوم في الاذاعه، ترى يعني احنا كلنا يعني الحين يمكن تميت انا ومعاي يمكن 10 موظفين اللي نعتبر القدامى، يعني كله جيل جديد يعني يمكن ما يعرفون من عبد الحليم اصلا او فريد او ذي. فمن اللي ممكن يستلم؟ من ممكن يستلم هو يكون حاب الشغله؟ يعني مو يستلم كموظف وقاعد يؤدي وظيفته وخلاص، لازم يكون واحد حاب الشغله ذي، انه هو يعني يرتب الاغاني بالطريقه الصحيحه، ان الاغنيه هذه مثلا حق عبد الوهاب وراها اغنيه، ما ينفع انت تحط مثلا اغنيه لعبد الوهاب وراها اغنيه مثلا للسعد عبد الوهاب لانه هما عيال عم واصواتهم قريبه من بعض، لازم تكسر بجو ثاني مثلا، او تنزل اغنيه لعبد الحليم وراها اغنيه لنجاه وراها اغنيه ذي، وثلاثتهم الحان ملحن واحد. لا انت يبي لك بحكم ان انا عارف من ملحن هالاغنيه وهالاغنيه، فحاول ان انا اكسر بملحن اخر، اللي هو التنسيق هذا يعني التنسيق الفني.
1: هل التنسيق هذا ممكن انه يكون على شكل بروتوكول معين، ولا هذا يرجع لذائقة الشخص اللي ينسق
0: نفسه؟ احنا اليوم البرنامج اللي احنا نشتغل فيه الزيتا هاي البرنامج اوتوماتيك يسوي لك التنسيق، يعني مثلا مو المنفذ، بس انا ما اقدر اعتمد على البرنامج في التنسيق، لان في الاخير لما اشوف تنسيق البرنامج دي هو في اشياء يعني خطا كثير لازم انا اصلح، لازم اصلح. فذائقة المنفذ مهم جدا في جودة الاذاعة عند المستمع الخارجي، لأن اللي يستمعون الإذاعة طبعا يحسون. فأحيانا حتى تجيني بعض الملاحظات وبعض الانتقادات يعني من بعض الفنانين، خصوصا الفنان إبراهيم حبيب، يعني أنا أخذ رأيه فيك في مستفاد منه وايد، ولليوم مثلا يقول لي لا يا حسين لو أنت عامل كذا كان أفضل، لو أنت عامل كذي كان. فمهم إن, إن, إن, إن, إن اللي يكون في الإذاعة الطربية يكون شخص يحب الطرب، ويحب الطرب يعني مو إنه يحب اغنيتين ثلاثة كذي وخلاص، لا يكون حب شيء اسمه الطرب. يعني إسماعيل عصفور رجل عاصر هالمغنيين، إبراهيم حبيب رجل عاصر هالمغنيين، زين الأخت جميلة ممطيع عاصرت هالمغنيين وعاصرت زمن هاي الأغاني. اليوم أي حد بيستلم ثاني خلاص جيل جديد، يعني يمكن يكون مواليد 2000 حتى،
1: يمكن بعد أيضا في عندهم يعني شغف.
0: يا ريت إحنا مو شايفين مع الأسف يعني مش الجيل الجديد والتأثير بالأغاني الجديدة دي ما عندنا يعني. فأنا هاي الشيء اللي بخليني أنا بس إني هو أكون
1: حاطي
0: لدا، الشيء اللي يخليني أيضا ما يشجعني أو يعني يمسكني من إن أنا أطلع تقاعد وأترك الإذاعة الطربية، أحس يعني تركت شيء عزيز علي.
1: يبي لك تفرغ للبحث والتحري.
0: إيه يعني أنا حتى مشكلة حتى لو حين جبت أحد وأنا على استعداد أي أحد أي مثلا أعلمه، ولكن في الأخير

0: لازم هو عنده شغف بالأغاني الطربية يعني على أساس إنه هو على أساس اللي سويناه كل هالسنين ما يضيع وخلاص. يعني حتى قبل البرامج اللي كنا نشتغل فيها إحنا كان ممكن نسوي اللوج واللوج هذا ينحفظ وممكن نعيد اللوج ذي مرة ثانية, كانت الطريقة ممكن. بس الآن البرامج اللي عندنا ما ينفع يعني إنك تحفظ اللوج, لازم يعني تبتدي إنك أنت كل يوم تسوي لوجة نفسه يعني بيوم بيوم.
1: صحيح.
0: فهذا الشيء اللي مخلينا شوي يعني خايفين.
1: أول برنامج اشتغلت فيه برنامج مقامات موسيقية.
0: أي أول برنامج الوحيد اللي أنا قدمته.
1: البرنامج الوحيد. قدمت من تقديمك وأدارك كان؟
0: هو كان مفروض إن أنا أقدم, بس تدري يعني بحكم إنه هاي الكلام 2007 وأنا ما عندي خبرة تقديم, فبالتالي وفروا لي مذيع إنه هو اللي يعني يكون يسألني يعني. فكنت أنا يعني أعد البرنامج حق المذيع وأقول له أنت اسألني هذا السؤال وأنا بجاوبك عليه, مثلا أنه اسألني مثلا شو الفرق بين هذا المقام وهذا وأنا أشرح لك مثلا. بس أنا كل حلقة كنت أقدم مقام واحد, مثلا اليوم عندي حلقة مقام النهاوند, ففي البداية مثلا أتكلم عن المقام وعزف سلم المقام, وبعدين أحط مثلا أغاني بحرينية مثلا أو خليجية على هذا المقام كنموذج, وبعدين كأغاني عربية على هذا المقام. تصدق يعني أنا حتى يمكن قلت البرنامج هذا يعني يوم كتبت في فكرة البرنامج أن اللي بيستفيدون من هذا البرنامج هم الموسيقيين واللي يحبون الموسيقى الغير دارسين تحديدا يعني.
1: لا.
0: استغربت أن أكثر الناس اللي كانت تتصل للإذاعة وتبي حلقات هذا البرنامج واستفادت من هذا البرنامج هم قراء القرآن والمؤذنين والموسيقى اللي هو في مجال اللي هو الديني أكثر يعني.
1: أيضاً
0: الموسيقى هو موجود في مجال الموسيقى, بس القراء يعني شوي بعيدين عن مجال الموسيقى, وهو قراء يعني هم يحتاجون إلى المقامات الموسيقية. صحيح. في خصوصاً في قراءة القرآن في التجويد في, وبالمناسبة يعني إحنا كخرجين موسيقى يدرسونا مادة التجويد, واللي يدرسنا يكون غالباً من الأزهر. هذا في القاهرة طبعا, في سواء دراستي في القاهرة أو في الكويت, فدارسين التجويد يعني في الشغلة يعني. في القاهرة طبعا أنا يمكن في نقطة من الساعة ما كملت, اللي هو أنا درست في القاهرة ولكن درست فصل واحد فقط. أنا كنت بحضر الماجستير في القاهرة على أساس أن بعدها حضر الدكتوراه, فخذينا قرار أنا وأخوي محمد أن نروح القاهرة, خصوصا فترة الكورونا قال ممكن تكون الدراسة عن بعد, فهي فرصة ان انا اقدر ادرس الماجستير وانا في البحرين ما اتواجد في القاهرة يعني. فبالفعل قدمنا اوراقنا وقبلونا في كلية التربية الموسيقية ودرست اول فصل ونجحت بامتياز في كلية التربية الموسيقية. ودرست اول فصل, جيت الفصل الثاني قعدت بيني وبين نفسي فكرت يعني انا اذا تخرجت وخذيت الماجستير او الدكتوراه, طب احنا ما عندنا معهد موسيقى, طب وين اشتغل بهذه الشهادة يعني؟ ما انا يعني انا ودي عقب ما اصير دكتور في الموسيقى استلم اي كليه موسيقيه, جامعه موسيقيه ما عندنا مع الاسف. عندنا في وزاره في جامعه البحرين قسم للموسيقى فقط يعني, وهذه مو بحاجه يعني الى دكتور واحد فقط انه هو يدرسهم. فهو كان موجود دكتور جمال السيد ما, او بعدين يا الدكتور عصام الجوتر, فما يعرف من موجود الحين يعني. فقلت حق محمد بس انا بنسحب ما بكمل. قال لي محمد لا كمل. قلت لا والله ما ما ما احس يعني ان انا ممكن حاليا استفيد من الشهاده, وساعات اندم على القرار اللي اخذته يعني. وتركت الدراسه, درست فصل واحد وجبت امتياز بها في هذا الفصل الحمد لله يعني. اخوي محمد لا واصل اخذ شهاده الماجستير, وهو حاليا قاعد يحضر ايضا للدكتوراه, ويعني ان شاء الله باقي له سنه او سنتين ان شاء الله بياخذ شهاده الدكتوراه. ودائما اقول يعني دام ان اخوي محمد اخذ الدكتوراه شنو انا اللي ما اخذ.
1: الله يعطيكم العافيه جميعا. تستذكر من كان طاقم العمل معك في البرنامج؟ انت ذكرت ان انتو يعني كان في مذيع موجود.
0: كان في مذيع ومخرج, كان المخرج الله يذكره بالخير اخونا عيسى المطوع.
1: نعم.
0: ايضا من الكفاءات اللي خسرناها في الاذاعه يعني, طلع راح التلفزيون. المذيع كان علي القطان. وطبعا انا اللي كنت اعد البرنامج ذي يعني, فهو مجرد مذيع, وكنت اسوي الفواصل, المقدمه الموسيقيه, الفواصل, الفقرات ذي, مجرد ما اعطي المخرج فقط اقول له يعني حط هذه, وكنت اقعد مع المخرج اقول له بالضبط شو اللي ابي يعني. كان والله برنامج جيد يعني. فكرت بعدين اعمل جزء ثاني وماني انشغلت وما قدرت اسوي يعني.
1: قبل استلامك للاذاعه الطربيه انت مسكت الاذاعه الشعبيه استاذ؟
0: اي انا مسكت الطربيه والشعبيه مع بعض. كان إبراهيم حبيب هو اللي ماسك الإشراف العام على الإذاعتين. طبعاً إبراهيم حبيب هو ما كان يعني وقتها يعرف حق الكمبيوتر وكذي, فكان يحتاج موظف معاه بس إنه يدش في التفاصيل. طبعاً تدري يعني الكمبيوتر يعني مو بس إنك أنت ماوس وتأخذ الأغنية وتسحب, كان في شغلات يعني شوي حديث.

0: صحيح.
1: فكان هو يفضل اني اكون انا معاه لسببين، يعني السبب الاول اني انا اساعده في مساله الاغاني اللي احطهم، والسبب الثاني ايضا عشان اتعلم. فقعدتي مع ابراهيم حبيب فتره اللي قضيت معاه يمكن سنتين تقريبا، وبعدها طبعا ابراهيم حبيب فعساس انه قال لي الحين وانا بسافر مطمن انك انت هني عارف، فكنت امسك الاذاعه انا بنفسي اسوي الاذاعه الطربيه اللوغات. اسماعيل العسول كان موجود ايضا وكان هو معتمد عليه، الاذاعه الشعبيه ما كان في احد، كنت بروحي يعني اشتغلت في الاذاعه الشعبيه في الاستوديو هنيك اذاعه بحرين اف ام في هذا المكان اللي احنا قاعدين نسجل فيه هني. الاذاعه الشعبيه كانت هني، والاذاعه القران والهنديه، هاي الثلاث اذاعات كانوا من هذا المكان اللي احنا فيه، ما عدا الاذاعه الطربيه فقط كنا نبث من الاستوديو ابراهيم كانو. واتذكر اذاعه الاخباريه على ما اعتقد كنا في قسم الاخبار، احنا الاخباريه اللي ايضا اشتغلت هناك فتره، فكنت اروح قسم الاخبار هناك.
0: الاخباريه كانت في الاستوديو اللي يمنا ورانا اظن
1: في 2004 كنا ننقل. هذه طبعا في ناس يمكن يفيدونا في المعلومه اكثر، يمكن عندنا اخونا عبد الناصر النعار اللي هو يعتبر حاليا هو اقدم موظف في في الاذاعه، يعني وهو عنده معلومات اكثر مني واكثر من اي شخص اخر في الاذاعه. اكيد يعني
0: كونك أستاذ حسين الآن يعني أصبحت موظف في الإذاعة، ويعني صارت لك أعمال فنية أيضا موجودة في أرشيف ومكتبة الإذاعة، ما كان شيء غريب أن تسمع أغنيتك وأنت موظف في الإذاعة أيضا؟
1: شوف، هو أولا أنا أغانيه كانت تنزل في الإذاعة من قبل ما أتوظف في الإذاعة. يعني أنا أول أغنية سجلتها كانت بعنوان صباح الحب يا بلادي، هذه الأغنية من إنتاج وزارة الإعلام، وقتها كان طبعا الأستاذ محمد جمال الباحث الموسيقي كان هو اللي ماسك لجنة اختيار، يعني مثلا وزارة الإعلام كل سنة عندها مثلا إنتاج، فلازم يكون في هناك لجنة يشوفون يكلفون مين الفنانين بإنتاج هذه الأعمال. فكلمت أنا بنفسي، كلمت الفنان محمد جمال قلت له إن أنا السنة خاطري إن أنا أقدم عمل فني، والله الرجل هذا ما تأخر علي لحظة واحدة، قال لي خلاص أنت راح تسجل السنة، يعني هو كان واثق فيني تماما. يعني عندك قصيدة ولا ما عندك؟ قلت له ما عندي قصيدة، قال لي أوكي إحنا هني بنعطيك قصيدة مجازة، القصيدة طبعا من كلمات الشاعر إبراهيم المناعي اسمها صباح الحب يا بلادي، صباح العيد في فجرة، وطن من عمر أجدادي على عمري نثر عطرة. فهي أغنية كوطنية وأيضا كصباحية، يعني نقدر نبثها صباحا ونقدر نبثها في المناسبات الوطنية. قال لي خلاص اما انت بيوزع لك روح خليفه زيمان، من نفسه على طول قال لي كذي، روح خليفه زيمان. قلت له اوكي خلاص بكل ثقه يعني. وكانت هاي يمكن من اجمل الاعمال اللي سجلتها، كلمت الاستاذ خليفه زيمان وسجل لي العمل، سجلها في القاهره طبعا، وفي فتره اللي هو كان يسجلها في القاهره ايضا انا كنت موجود في القاهره، عندي احتفال في القاهره حضرت التسجيل. فهذه اول اغنيه تسجلت لي وتحطت في اذاعه البحرين. والسنة اللي عقبها أيضا كان الأستاذ حمد المناعي هو اللي ماسك اللجنة ذي، وأيضا كلفني بعمل ثاني اسمها شعب واحد أيضا قدمته. يعني حق 2001 أيضا قدمت الفواصل الجناقل الموسيقية حق إذاعة البحرين. أول ما توظفت في البداية طبعا يعني كنت عامل أغنية اسمها الحلوة في بالي، وهذه طبعا أيضا إنتاج وزارة الإعلام. فأعمالي كانت تنزل قبل ما توظف أصلا يعني، ولكن في عندي بعض الأعمال اللي هي نجحت في إذاعة البحرين، وفي بعض الناس دائما يعني يحملون يعني دائما يحاولون يقولون لا نجاحه هذه بسبب أنه هو يعمل موظف في إذاعة البحرين، هو في إذاعة البحرين فهو اللي يحط أغاني، أو هو اللي يوصي على أنه يحطون أغاني، أو هو اللي يطلب من الموظفين، لأن طبعا الإف إم إحنا كنا جروب كنا ربعي يعني صدق أنا وقاعد في إف إم وأشوف غنيتي قاعد تنزل على الهواء يعني. فهاي هاي الانتقاد اللي كان يجيني باستمرار يعني ولفترة طويلة، يعني يمكن حتى للحين بعضهم يقولون لي هذا الكلام. طبعا أولا أنا أغاني كانت تنزل في الإذاعة قبل ما أتوظف، هاي رقم واحد. ثانيا أنا عندي أغاني صحيح نجحت في إذاعة البحرين، وعندي أغاني ما انحطت لأنها ما نجحت، حالي حال أي فنان عنده أغاني ما تنجح يعني. فأغنيتي هذه إذا نجحت فهي نجحت لأنها هي جيدة وهي تستحق النجاح، مو لأن أنا موظف في إذاعة البحرين. ثانيا أنا كموظف في إذاعة البحرين أو كفنان أولا خلينا نقول من حقي أن أغاني تنزل في الإذاعة، حالي حال أي فنان سواء كان في إذاعة البحرين أو خارج الإذاعة،
0: ما في شيء مخصوص.
1: ما أنتوا أيضا تنزل أغانيكم، ما كل الفنانين إذاعة البحرين والله ما قصرت مع أي فنان بحريني. أنا كنت في المكتبة طبعا وأشوف عندنا طبعا ملف مكتوب فيه جديد بحرين FM، أي أغنية تنزل

0: كنا نحطها احنا في هاي القسم ذي. اذا الاغنيه دي طبعا تتم شهر واحد وتنشال، تروح في المكتبه اللي هو الفولدر المغنيين يعني. ما عدا الفنانين البحرينيين كنا نحطهم شهرين ثلاثه علشان قد ما يقدرون الشباب هني يكثرون ويبثون من هاي الاغاني البحرينيه. احنا كانت تينا اعمال بحرينيه غير جيده يعني، اللي مسجل في البيت ومسجل مكس اي كلام، وذي اكيد ما كانت تنحط على طول. يطلعون حرتهم هاي الفنانين اللي هناك، هم اللي واقفين في طريقنا، هم اللي معين اغانينا. انا مو شخص اقدر امنع اغاني احد من اذاعه البحرين، ولا من حقي يعني، وايضا ولا اخلاقي تسمح لي ان اي حق منفذ في اذاعه البحرين اقول له لا تحط الاغنيه او لا تبث حق هالفنان، ولا ايضا اخلاقي يعني، ومثل ما يقولون عزتي بنفسي تسمح لي ان اي حق اي منفذ اقول له حط اغنيتي. صحيح. ما اسويها يعني طبعا. مستحيل. اذا كانت الاغاني ذي تنحط ولا ما تنحط، تنحط بالضبط. اي
1: في معايير معينه،
0: معايير معينه بالضبط. واليوم تحديدا اليوم يمكن اكثر اقل فنان تسمعون اغاني ما تنحط شيء في الاف ام. فبالعكس حتى يعني دخولي في قسم بذات بحرين، انا الحين ما ادش وايد، حتى لما ادش اشوف ان كل شيء متغير وعالم، انا ما ادش هني. ما ادش للامانه يعني
1: مساله التكهنات هذه يعني والاحكام المسبقه عادة لما تصير مثلا من شخص مو موجود اصلا في
0: هو مو بعارف اللي قاعد
1: في العمل، ولا عارف يعني طبيعه
0: بالضبط
1: النظام الشماشي.
0: لا للاغاني يعني، لي اغاني نجحت لان هي كانت اغاني جيده يعني، ولي اغاني ما نجحت وحالي حال اي فنان يعني. فمثل ما قلت لك يعني، انا حتى يمكن اخر اغنيه طرشتها حق اذاعه البحرين، حق بحرين اف ام، كان في 2013 تقريبا يعني. شوف كم سنة صار لي أنا مطرش أعمالي أصلاً حق بحرين اف ام. كان أيضاً هي أغنية حب جديد، كلمة الشاعر يونس سلمان يعني. وبعدين تدري اليوم أنت عندك الانستغرام واليوتيوب والمنصات هذه يعني، شوي يمكن إذاعة البحرين تكون هي إذاعة رسمية، تكون شوي أنت مقيد باللون اللي أنت تقدمه يعني، ما تقدر تقدم أي شيء. في حين أن حسابك اللي على الانستغرام أو على اليوتيوب أنت حر، تقدر تقدم أي شيء، تقدر حتى على البيانو تغني تنزل، تقدر تصور بتليفونك وتنزل.
1: صحيح. مثل ما
0: فالانتشار شوي يعني صار يعني أسرع.
1: صحيح.
0: يعني ما ننكر دور الإذاعة طبعا يعني، أنا ودي أنا أسوي أغنية وأنزلها في إذاعة البحرين، هذا ودي يعني، ولكن
1: أنت مثل يعني شوي
0: السوشيال ميديا خلانا نتجه إلى الأغاني القصيرة اللي هو دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق.
1: مثل ما قلت في بداية اللقاء أستاذ حسين، الإذاعة هذه يعني بيتك
0: أكيد
1: وأي شيء راح تقدمه أكيد راح يكون يعني يلقى صداه الجميل، ومكانك محفوظ أكيد في يعني أعمال الإذاعة وأرشيفها ومكتبتها. الآن إذاعة البحرين الطربية، هل وصلت إلى المستوى اللي يعني تشوفه حسين أسيري، أو خلينا نقول تشوف الأساتذة المؤسسين الأوائل، ولا أيضا تحتاج إلى المزيد؟
0: هي مشكلة الإذاعة الطربية أن كل اللي يغنون وكل المغنين اللي لمث أغانيهم كلهم توفوا. يعني الموجودين منهم ما يغنون يعني، يمكن السيدة فيروز هي الموجودة والفنانة نجاة الصغيرة، فبالتالي أنت ما عندك مواد جديدة كل فترة مثل بحرين اف ام اللي كل مثلا كل يوم يعني. أنا حاليا طبعا موجود في لجنة الإيجاز الموسيقي في الإذاعة هني،
1: نعم.
0: بشكل يومي طبعا تمر علينا أغاني ونسمعهم ونجيزهم أو نرفضهم يعني، حتى بعض الأغاني غير صالحة. فإذاعة الطربية ماكو شيء يعني، حتى الإذاعة الشعبية يجيبون عبد الله جمال يجيب فرق شعبية ويسجل لهم ويحطهم في الإذاعة الشعبية. إنزين أنا ما أقدر أجيب مادة جديدة يعني، إحنا إذاعتنا خلاص هي أغاني طربية لمغنيين أصليين، حتى ما نجيب شباب إنه يغنون أغاني طربية، لأن خط الإذاعة الطربية هي خلاص هي كذي، هي للمغنيين القدامى. فبالتالي أنا ما أقدر أعمل أي تحديث للأغاني. كل اللي أقدر أسويه إن أنا أعمل فواصل موسيقية جديدة والشغلات هذه يعني. هي وصلت إلى إلى إلى إلى خارج البحرين، خصوصاً عقب ما صار في هناك تطبيق على الموبايل.
1: صحيح.
0: فلا قاموا يسمعونها خارج البحرين بعد، من مصر، من السعودية. حتى قبل كم يوم كان كاتب الفنان إبراهيم حبيب في عمودة يعني أن تيلة ناس ملاحظات من برا أنهم يسمعون الإذاعة الطربية، فهي صارت مسموعة أكثر.
1: جميل.
0: ولكن مثل ما قلت لك يعني، انت ما تقدر تنوعي لك. واحد يقول لك مثلا المشاكل اللي تواجهنا في الاذاعه، يقول يعني اغاني ام كلثوم هي قاعده تتكرر، هي نفس الاغاني قاعده تتكرر ليش؟ قلت طبعا احنا في اليوم عندنا ثلاث فقرات حق ام كلثوم، ساعه 2 الظهر، 6 المغرب، 12 بالليل. ام كلثوم كم اغنيه عندها اصلا يعني؟ الاغاني الطويله ذي 60 75 اغنيه.

0: أغنية مثلا. طيب إذا أنا كل يوم بقول لها ثلاثة أغاني، أنت تعقب ثلاثة أسابيع حطيت كل شيء خلاص، ترجع تعيد مرة ثانية، يعني إيش تقدر تسوي يعني؟ فأكيد أنا أعيد. أو يقول لك إن مثلا أنا في سيارتي كنت قادر أسمع فريد الأطرش، نزلت مقام تسوق كذي ركبت السيارة مرة ثانية ولا بعد أغنية حق فريد الأطرش، ركبت ماري وصلت للمكان ركبت سيارة بعد فريد الأطرش، كله فريد كله فريد
1: وحظك.
0: أقول له زين مو مسألة حظك، زين أنا مثلا إذا عدد المطربين عندي محدودين في الإذاعة الطربية، إذا أنا حطيت الحين حق فريد وعدت له عقب ساعة الوقت اللي أنت جيت ركبت فيه سيارة مرة ثانية وكان حظك أنت إنك أنت تسمع فريد، هذه حظك يعني، أنت كل ما تركبت على فقرة فريد، مو إن إحنا ما نبث إلا حق فريد مثلا. أي أحد يقول لك مثلا ليش ما تبثون الأغنية الفلانية حق عبد الحليم أو فلانية، أقول والله تنحط، بس من حطت في الوقت اللي أنت مو فاتح فيها الإذاعة مثلا، أو أنت ليش تحط الأغنية ذي بكثرة، ما أحطها بكثرة، إحنا المواد عندنا قليلة لأن المغنيين هم أصلا ما عندهم مواد جديدة. فهاي الانتقادات اللي تصير من الناس هي أصلا مو موجودة في الإذاعة ولا عارفة بمشاكل، هي تقرر بناء على الوقت اللي تفتح في الإذاعة.
1: بالضبط.
0: يعني في انتقادات تجيني لا مفيدة، في انتقاد مثلا يقول لي أن الأغنية ذي تسجيلها مو نظيف، في وشة في النهاية، وبالفعل لما أنا أسف في النهاية نعم في شيء شيء، فعلى طول أروح أغير بتسجيل ثاني أنظف وأحسن. أو مثلا انتقاد يجي لك يقول لك مثلا أن الأغنية ذي صحيح هي لما تسمعها كأنها هي أغنية عاطفية، ولكن هي أصلا في الأصل هي أغنية وطنية تغنت مثلا في زمن الملك فاروق أو زمن جمال عبد الناصر وكذي، بس هو ما ذكر جمال عبد الناصر الذي هو ذاكرها يلمح فهذه ما تصلح. فبالفعل لما أسأل واستفسر من الفنان إبراهيم حبيب من الآخرين لا يقول نعم بالفعل هاي قصة الأغنية أروح أشيلها على طول. فهذه المشاكل الحقيقية اللي نقولكم واحد يحلها. كان واحد يقول لي مثلا لا ليش أغنية أم كلثوم حطيتها مرتين ولا ليش أغنية حطيتها ثلاث مرات،
1: وغالبا يعني هذه الملاحظات يعني أو الانتقادات تأتي من أشخاص ما يسمعون الإذاعة 24 ساعة
0: يعني. إيه مو ب 24 ساعة، أنت تشوف 24 ساعة غير عن لما أنت تقيم الإذاعة بناء على الساعات اللي أنت تفتح فيها الإذاعة. صحيح. فهي المشاكل اللي تصير لنا يعني في الإذاعة الطربية.
1: شو اللي يتمناه الأستاذ حسين أسيري بعد كل هذه المسيرة الجميلة من العزف ومن الفن وثم الإشراف على إذاعة من إذاعة البحرين والعمل في مكتبة الإذاعة، هذا المشوار ماذا يتمنى بعده؟
0: شوف مشواري طبعا في إذاعة البحرين أنا أتمنى أني أكون اسم إذاعي الناس تذكرني عقب ما أطلع، مع الأسف أنا مو اسم إذاعي لأني لاني مذيع ولاني مخرج ولاني معد، هذيل هم اللي يصيرون أسماء إذاعية يعني، مجال عملي ما يخليني أكون اسم إذاعي
1: مثل بس ترى اللي يسمعك يعني. طول المقابلة الحين يقول أفا شلون كذي، ليش ما صار مذيع؟
0: أوه إيه أنا قالوا لي كذا شخص يعني ليش ما تصير مذيع أساس إن أنت يعني دارس أصوات
1: نبرة الصوت الجميلة.
0: أنا قدمت يعني. أنا حتى بعض الفواصل الإذاعة الطربية مثلاً أنا أقدم، لأن أنا أحب الصوت الرخيم، أنا يمكن قلت لك إن أنت صوت رخيم وأنا أحب الأصوات الرخيمة يعني. الصوت اللي دعت الطربية بحاجة إلى صوت رخيم إنه هو يقدم، مثل صوت الله يرحمه إبراهيم كانو.
1: الله يرحمه.
0: فأحيانا أنا أقدم يعني بالصوت الغليظ هذا، الإذاعة الطربية تقدم لك وبهاي النوع يعني. فأنا أتمنى طبعا أني أكون اسم إذاعي في يوم من الأيام، ولكن طبيعة عملي ما يساعدني هذا الشيء، بس بيني وبين نفسي أنا راضي جدا عن وجودي في إذاعة البحرين. ما أنسى طبعا دور الناس اللي وقفوا معي ومنهم الأستاذ حمد المناعي. حمد المناعي على فكرة أنا لو مهما أتكلم عنه، الرجل هذا رجل يعني أحبه جدا جدا، ورجل قوي الشخصية إداري درجة أولى ومتواضع ومثل ما يقولون فرندلي مع الكل، يعني ما تحس معه وانت تقعد معه بأي قيود في الحديث معه أو تحس بالرهبة وخوف منه، ولكن رجل صارم ورجل قوي وشديد يعني.
1: نعم.
0: وكل اليوم من بعد للأمانة الأستاذ سامي القوز، الأستاذ عائشة عبد اللطيف، يونس سلمان أيضا، يونس يعني هو صديق وأخ قبل ما يكون مدير يعني.
1: نعم.
0: وأيضا يونس سلمان للأمانة لازم أذكر أنه هو أكثر من أعطاني حقي في الإذاعة.
1: نعم.
0: وأكثر شخص أنا يمكن خذيت حقي في الإذاعة في فترة أنا كنت حاس أن أنا مو أخذ حقي، للأمانة هو يا وعطاني حقي اللي أستحقه، ودائما أذكر له هاي الشيء لأن أنت ما قصرت معاي وأنت اللي رجعت للحياة خليتني مرة ثانية أقدر أشتغل في الإذاعة وأنا مرتاح.

0: ان انا موظف هذا ما اخذ حقه للامانه يعني لازم اذكره. صديقنا اليوم اخونا العزيز بدر محمد ايضا جاي بحماس وياي بافكار وياي بطموح واحنا ايضا واقفين معاه واحنا حابين انه هو يكون واحد يعني منا وفينا ومن جيلنا
1: اكيد
0: ماسك اذاعه البحرين. طبعا في ناس في اذاعه البحرين انا كان ودي التقي معاهم والله حقق لي هالحلم والتقيت معاهم يعني من ضمنهم الاستاذ عبد الرحمن عبد الله انا كان ودي التقي معه. طبعا انا التقيت معه بس مو يعني كحديث اني اقعد اتكلم معه يعني فيس تو فيس مثل ما يقولون لا كنت مثلا اقدم فقرات مع فرقه البحرين وهو كان من ضمن الصف الاول اللي قاعدين. بالمناسبه اذاعه البحرين سنه 95 كانت عامله فقرة بمناسبة مرور أظن 45 سنة على تأسيس إذاعة البحرين. وقلت أنا ما كنت أشتغل في إذاعة البحرين كنت طالب أصلا في المدرسة. الأستاذ محمد جمال عمل فرقة موسيقية وقدم فقرة غنائية على صالة البحرين الثقافية اللي في مدينة عيسى بمناسبة مرور 45 سنة على تأسيس إذاعة البحرين وأنا كنت من عازفين أو من مشاركين في هذه الفعالية والتسجيل موجود صوت وصورة فيديو موجود يعني. فكنت صغير قاعد أعزف قانون في صف مع أساتذة موسيقيين كلهم كبار وكانوا موجودين في الصف الأول طبعا الأستاذ طارق المؤيد والأستاذ هال العمران وعبد الرحمن عبد الله وحسن كمال الله يذكره بالخير أيضا ما ننسى طبعا الأستاذ حسن كمال في إذاعة البحرين أيضا هو اسم كبير. فهذه يعني التقيت مع الأستاذ عبد الرحمن عبد الله مرة وأنا قاعد أمشي في ممرات الإذاعة عند صوب مكتب الأستاذ البدرية العامر الله يذكرها بالخير ولا شفت الأستاذ عبد الرحمن عبد الله قاعد وهني أنا طرت من الفرحة. عبد الرحمن عبد الله إذاعة البحرين يعني قاعد أشوف إذاعة البحرين في إنسان
1: الله يرحمه.
0: رحت له على طول سلمت عليه وحبيت راسه وقعدت معه قلت له كلام أنا متأكد أن كلامي أثر فيه وايد. قلت أستاذ عبد الرحمن أنا أولا سعيد جدا إني شفتك. قلت أستاذ عبد الرحمن شفت الخير اللي إحنا فيه ذي كله إذاعة البحرين شفت هالموظفين شفت هالناس اللي قاعدة تشتغل شفت هالتطور شفت هالتقدم ذي كله ما كان بيصير لولا فضل الله سبحانه وفضل التأسيس اللي أنتوا أسستوه البذرة الطيبة اللي أنتوا زرعتوها هني اهتمامكم بهذه النبتة اهتمامكم بهذه الشجرة خلت الشجرة اليوم تكبر وتثمر. كل اللي قاعدين نشوفه اليوم في إذاعة البحرين من خير ومن تقدم ومن تطور بسببكم أنتوا بفضل الله وفضلكم أنتوا يعني شكرني جدا وأنا متأكد أن الكلمة دي أثرت فيه وايد يعني أنه هو عقب ما يجي الإذاعة يجي أحد من الجيل الجديد يقول له هذا الكلام حس أنه هو لازال يذكر في الإذاعة.
1: وأنت الناس ما نتكلم الآن أتذكر الصورة الموجودة عند الجهاز
0: القديم بالضبط هذه الصورة التاريخية
1: كان واقف يعني عندها ويعني
0: وأنا نفسي لما أتذكر عبد الرحمن عبد الله أتذكر هاي الصورة تحديدا حقيقة يعني شكرته جدا قاعد كان ودي أقعد أسولف معه أكثر يعني بس أنا تدري ماني عارف ظروف الريال يمكن كان جاي عنده شغلة ما شغلة ما كنت أبي أضايقه رغم أنه هو يعني كان مرحب فيني وايد. في أسماء في الإذاعة حقيقة كنت أتمنى أني ألتقي معهم هو موجودين لا زالوا مثل الأستاذ إبراهيم مصطفى اللي كان ماسك مكتبة الإذاعة هذا رجل تاريخ أتمنى أني أنا ألتقي معه في يوم من الأيام يعني أو أن أي حد يوصلني وأقعد معه لأن أحس أنه يعني قعدتي معه ما تخلو من السوالف والروائع والأشياء اللي ممكن أستفيد منها في إذاعة البحرين أشياء أنا ما كنت أعرف عنها. أسامي كبيرة طبعا أنا هني قعدت معهم التقيت معهم الحمد لله أني كان لي الحظ أني أنا ألتقي معهم يعني مثل المخرجين عبد النبي حسين نبيل العلوي الله يرحمه فيصل الغويعي بدرية كمال أسامي كبيرة يعني عبد الواحد الأستاذ عبد الواحد درويش بدرية عبد اللطيف عايشة عبد اللطيف الأستاذ حسن كمال طبعا ألتقي معه خارج الإذاعة يعني التقيت معه وايد طبعا ولكن خارج الإذاعة. أنا الحين موجود يعني أنا حاليا في وضع محرج أنا لازم أذكر الكل للأمانة ولكن من أقول يعني كلهم للأمانة يعني كلهم الأستاذة جميلة الشاعر الله يذكرها بالخير هي علمتني وايد في البداية أنا متوظف في الإذاعة علمتني أشياء كثيرة للأمانة يعني كنت أقعد معها وكانت تعلمني لطيفة أبو مطيع جميلة أبو مطيع إسماعيل عصفور الله يرحمه يعني أسماء كثيرة يعني ما أدري نعد مين واللي موجودين الحين طبعا يعني حتى الحين زميلتنا مثلا سيما العريفي أخونا عماد عبد الناصر نعار طبعا اللي هو يعتبر هو عميدنا حاليا هنا يعني هو يعتبر أقدم واحد فينا
1: أكثر
0: شخص مخضرم عندنا يعني خليل إبراهيم طبعا اللي هو أيضا يعني يعتبر أنه هو الله يرحمه كريم الزيداني

0: لما كنت أقعد معاها أستمتع بالكلام معاها. أحلام محمد، استقلال أحمد، أمينة حسن الله يذكرها. فتشوف يعني الحين قاعد أتذكر أسماء، يعني في أسماء كثيرة يعني، فأسماء كثيرة والله يعني رجعنا حق ذكريات والله. أيام حلوة، أيام حلوة كانت ذات.
1: الله يحفظ الموجودين ويرحم اللي اختارهم إلى جواره. وأنت وين كنت أستاذ حسين؟ يعني أنت حسب كلامك يعني قلت أن أنت يعني لست باسم إذاعي أو غير ذلك، لكن واجب هذا اللقاء أنه يبرز الأشخاص اللي كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وصول الإذاعة وموجاتها إلى ما وصلت إليه، حتى وإن كانوا من يعني ما يسمون بالجنود المجهولين، وأنت يعني شخص من أبرزهم. فأوجه لك التحية أستاذ حسين السيري على هذا اللقاء الجميل اللي استذكرنا فيه الإذاعة وشخوصها والتطور اللي مرت فيه، وأيضا شكر لك أن تعطيتنا وقتك الجميل.
0: الله يسلمك. لا بالعكس والله، أنا لما عرفت أن اللقاء بيكون يعني عن ذكرياتي في إذاعة البحرين حبيت اللقاء جدا للأمانة يعني. فكنت عارف أن اللقاء هذا بيكون ممتع، ولما عرفت أيضا أنك أنت اللي بتكون اللي بتصديف في اللقاء استمتعت أكثر أن يكون هذا أول مرة أطلع معك.
1: شرف لي
0: في أي لقاء، إن شاء الله مو آخر مرة يعني، إن شاء الله نجتمع في أعمال ثانية يعني. حقيقة يعني أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل، وإن شاء الله يعني إني قدرت يعني إني قدرت أفيدكم ببعض المعلومات اللي عندي عن الإذاعة، وأتمنى التوفيق إن شاء الله لإذاعة البحرين. الجيل الجاي إن شاء الله يكون جيل كفؤ بإدارة الإذاعة يعني باستمرار بالمساهمة ومساعدة في استمرار النجاح اللي حققوه الجيل اللي كان قبل إن شاء الله.
1: أستاذ الفنان حسين أسيري، شكرا جزيلا.
0: الله يطول عمرك. شكرا.
1: حياك الله. وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر، لكم منها أجمل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم.
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين.
15: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
7: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
15: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً، ومنبركم الأول.
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. الأمر

الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف.

0: الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: اليوم رحلتنا مستمعينا إلى دولة خليجية قدرت أنها تحجز لنفسها مكانة مهمة بين دول العالم السياحية، فهي تمزج الأصالة مع الحداثة والتطور، ويظهر هالشيء من خلال النهضة العمرانية اللي شهدتها. يعد تنوع المنتج السياحي فيها عامل أساسي في تزايد جاذبيتها السياحية، فهي تلبي متطلبات السياح واهتماماتهم سواء كانت سياحة تسوق أو سياحة علاجية أو سياحة الأعمال وحضور الفعاليات والمهرجانات الكبرى والأنشطة العالمية المتخصصة. دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الخليجية اللي قدرت تنافس دول العالم بتقدمها وتقديمها مستوى راقي جداً من الأماكن السياحية.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت الإمارات، بالأخص إمارة دبي. اللي يميز دبي فيها أطول برج بالعالم اللي هو برج خليفة. أحب بدبي القرية العالمية اللي هي تلم كل دول العالم قرية واحدة.
3: كل زيارة لي لدبي سنوياً أكتشف أنا فيها مكان جديد أزوره، وهاي كلها نتيجة التطور والعمران فيها. أحب أزور القرية العالمية في الشتاء والأماكن المفتوحة مثل لامير ومعبد الجي بي آر وغيرها.
4: البلد اللي زرته هي البلد الإمارات. التجربة اللي فيها كانت تجربة جداً شيقة، لأنها مكان كله تطور كله تفاعل، وفي دول من ناس مختلفة. وبعد الشيء اللي يميزها أكثر شيء التطور اللي هي قاعدة توصلها والأماكن اللي فيها اللي مو موجودة في كذا دولة. يعني مثلاً في أبوظبي في عالم فراري المميز، هاي كانت من أبرز الأماكن اللي رحتها وزرتها.
0: سافر ويانا.
1: تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في قلب الخليج العربي، وتحدها من الشمال والشمال الغربي مياه الخليج العربي، ومن الغرب المملكة العربية السعودية، ومن الجنوب سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية أيضا، ومن الشرق بحر عمان وسلطنة عمان. تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة المدارية الجافة اللي تمتد عبر آسيا وشمال أفريقيا، وتخضع في الوقت نفسه لتأثيرات المحيط لوقوعها على ساحلي الخليج العربي وخليج عمان اللي يتصل ببحر العرب واللي يوصل بالمحيط الهندي. وترتبط معدلات درجات حرارتها الشديدة صيفاً بارتفاع نسبة الرطوبة، مع وجود فروق كبيرة بين مناخ المناطق الساحلية والصحراوية الداخلية والمرتفعات. فعلى الساحل يزيد متوسط درجة الحرارة في يوليو عن 37.7 درجة مئوية، وترتفع نسبة الرطوبة لتصل أحياناً إلى حد الإشباع، بينما يتسع المدى الحراري كلما توغلنا في قلب الصحراء اللي تمثل القسم الأعظم من أراضي الدولة، في حين يعتدل المناخ في مناطق الجبال والمرتفعات الأخرى.
5: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: رحلة عبر الأثير.
1: مثل ما تعرفون مستمعينا، تتكون الإمارات المتحدة من 7 إمارات، وهما أبوظبي، دبي، الشارقة عجمان، أم القوين، رأس الخيمة، والفجيرة. وبنبتدي جولتنا مستمعينا معاكم من العاصمة أبوظبي. تقع أبوظبي على جزيرة أبوظبي اللي تحوي مقر رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء وسفارات الدولة الأجنبية، وتمتلك العديد من الإمكانيات السياحية، وتعد السياحة فيها من أهم دعائم الاقتصاد.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونتعرف الآن مستمعينا على أبرز معالم السياحة في أبوظبي، ونبتدي مع جامع الشيخ زايد الكبير. يعد جامع الشيخ زايد الكبير رابع أكبر مسجد في العالم ومن أهم معالم أبوظبي، فهو يتسع لحوالي 40,000 مصلي. وما يميز هذا المسجد هو تصميمه الفاخر، فهو مزين بالفسيفساء والذهب ويضم أكبر سجادة في العالم. قصر الحصن في أبوظبي، واللي يعتبر من أجمل معالمها السياحية، ويعد أقدم مبنى تاريخي في الإمارة، وكان منزل أسرة آل نهيان الحاكمة في إمارة أبوظبي، ويعود تاريخ بناءه إلى القرن 17. ويعد هذا القصر رمز أساسي للتاريخ والثقافة الإماراتية، مما جعله واحداً من أفضل معالم السياحة في دولة الإمارات.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: ياس ووتر وولد تعتبر من الأماكن الترفيهية في أبوظبي، وهي مدينة ألعاب مائية ضخمة تقع في جزيرة ياس، وتعتبر وجهة مثالية للعائلة، فتضم العديد من الخيارات الترفيهية اللي تناسب الكبار والصغار، وتتضمن ألعاب مائية مثيرة وعروض ترفيهية مدهشة، وتوفر متاجر متنوعة للتسوق وأماكن لتناول الوجبات الشهية. ومن معالم أبوظبي السياحية الحديثة عالم فيراري الواقع في جزيرة ياس، ويعتبر من أهم الأماكن السياحية فيها، ويعد هذا العالم عالم ضخم، مدينة ترفيهية مغطى في العالم والمستوحى من سيارات فيراري.
0: رحلة عبر الأثير.
1: تضم مدينة أبوظبي مستمعين العديد من المتاحف الأثرية الثقافية والترفيهية، واخترنا لكم أشهر هذه المتاحف، وهم متحف اللوفر، المتحف المائي، ومتحف زايد الوطني.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: ومن مدينة أبوظبي ننتقل مستمعينا إلى السياحة في دبي، اللي ترتكز جاذبيتها على التسوق وعلى عناصر الجذب التاريخية والمعاصرة، وهي معروفة بأنها عاصمة التسوق في الشرق الأوسط، وتمتلك أفخم الفنادق والمنتجعات على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونها تحتضن الكثير من أفضل الأماكن السياحية في دولة الإمارات اللي تجذب العائلات من مختلف أنحاء العالم.
0: رحلة عبر الأثير.
1: ونتعرف معكم مستمعينا على أبرز مناطق الجذب السياحي في دبي، ونبدأ مع برج خليفة، ويعد أشهر معالم دبي وأطول ناطحة سحاب في العالم بارتفاع يزيد عن 828 متر، ويتوافد السياح القادمين إلى إمارة دبي إلى هذا المعلم السياحي بكثرة، فهو يوفر أروع إطلالة على المدينة، تتضمن الشاطئ والبحر والجزر الاصطناعية، ويضم العديد من المطاعم المميزة، ويتوفر فيه غرف فندقية فخمة. نافورة دبي. تقع نافورة دبي بالقرب من برج خليفة في إمارة دبي، وتعتبر من أجمل أماكن السياحة فيها، وهي عبارة عن نوافير راقصة تقذف المياه إلى ارتفاع يوصل إلى 50

0: 50 قدم وتتراقص فيها المياه كل نصف ساعة على أنغام الموسيقى. بإمكانكم مستمعينا زيارة النافورة في المساء، فهو الوقت الأمثل للاستمتاع بجمال المنظر مع الأضواء الجميلة.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: أوبرا دبي. تتميز أوبرا دبي بإطلالتها على نافورة دبي وبرج خليفة المستوحى بتصميمها من السفن الشراعية التقليدية في الخليج العربي ومراكب الصيد الخشبية اللي كانت ملازمة لخور دبي الشهير. برج العرب يعد رابع أطول فندق في العالم، وهو من أفخم الفنادق وأغلاها تكلفة، ويقع في دبي على جزيرة صناعية تبعد 300 متر عن الساحل، ويعتبر من أهم المعالم في دولة الإمارات. يتميز البرج بواجهته الزجاجية البانورامية، واللي باستطاعتكم مستمعينا من خلالها الاستمتاع بمنظر مدينة دبي الخلاب من ارتفاع شاهق، وهو كذلك يحوي مطاعم مميزة مع إطلالات أكثر من رائعة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: تتنوع مستمعينا الأنشطة اللي بإمكانكم القيام فيها بدبي، وهي لا تقتصر فقط على التسوق أو الترفيه، ولكن تتعدى ذلك إلى العديد من الرياضات، ومنها سكاي دايف دبي. فبإمكانكم التحليق مثل الطيور فوق واحدة من أروع مناطق القفز على مستوى العالم، حيث بإمكانكم القفز من الطائرة على ارتفاع 13,000 قدم والاستمتاع بتجربة مثيرة وفريدة من نوعها، ويعد القفز المظلي من أفضل الأنشطة في دبي. سافر ويانا. حديقة الزهور أو حديقة المعجزات تقع في جنوب منطقة البرشاء، وهي أكبر حديقة زهور في العالم. تضم 45 مليون زهرة على مساحة 72 ألف متر مربع، وقد لقبت بحديقة المعجزات لدقة تصميمها ومساحتها الشاسعة وتنوعها الأكبر في العالم.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى إمارة أخرى من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي رأس الخيمة. فتعتبر السياحة مستمعين في رأس الخيمة من أفضل وجهات السياحة في الإمارات، فيمتزج فيها عبق الماضي مع أشراقة الحاضر، فتراها من أكثر الأماكن ازدهاراً وتطوراً. وتتميز هذه الإمارة بهدوءها وتوفيرها للعديد من أماكن الاستجمام والاسترخاء من منتجعات وشواطئ، كما أن للتسوق متعة خاصة في مراكزها التجارية. سافر ويانا. ومن الأماكن السياحية في رأس الخيمة الحديقة المائية آيسلاند، وهي عبارة عن ملاهي مائية تحوي العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية من زحاليق مائية وأحواض سباحة، بالإضافة إلى العديد من المطاعم المميزة. متحف رأس الخيمة. يعتبر هذا المتحف من أبرز أماكن السياحة، ويعرض التاريخ القديم للمنطقة من خلال التحف الأثرية والمعالم اللي تعود لعصور قديمة مختلفة. ويضم المتحف آثار تعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، وأخرى تعود إلى العصور الإسلامية وغيرها. واحة البدو، وهي عبارة عن مخيم صحراوي فريد من نوعه يجسد حياة البدو الرحل عبر التاريخ. وتوفر واحة البدو لزوارها تجربة فريدة للتعرف على الحياة الصحراوية اللي يعيشها البدو، بالإضافة إلى تذوق الأطباق المحلية الأصيلة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن رأس الخيمة ننتقل مستمعينا إلى إمارة عجمان، ونتعرف على أبرز معالمها السياحية، ونبدأ مع متحف عجمان. فقد كان في الماضي حصن يمثل خط الدفاع الأول عن الإمارة ومقر للسلطة السياسية فيها، ويعود تاريخه إلى القرن الثامن.

0: 10. يضم هذا المتحف عدة أقسام، منها ما هو خاص بالآثار والمخطوطات، وقسم الشرطة، وقسم الأزياء الشعبية، وقسم للهدايا التذكارية، وغيرها من الأقسام. مسجد الشيخ زايد. يتميز المسجد بتصميمه المعماري الفريد، وقد بني بأمر من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وهو الآن من أهم معالم مدينة عجمان. عجمان سيتي سنتر، وجهة محببة لعشاق التسوق، فهو أكبر مجمع للتسوق في إمارة عجمان، ويضم الكثير من المحلات التجارية لأشهر الماركات العالمية والمحلية الراقية، واللي تشتمل على الألبسة وغيرها.
1: رحلة عبر الأثير
0: وإلى مدينة الشارقة، حيث سبقت كانت هذه المدينة عاصمة الثقافة العربية، ومن ثم عاصمة للثقافة الإسلامية، وتعتبر الشارقة وجهة سياحية ممتازة، وخصوصاً بالنسبة للعائلات والأطفال بسبب تنوع الأماكن السياحية فيها، فهي تضم العديد من الأسواق والمتاحف والمناظر الطبيعية وأماكن الترفيه. ومن أبرز مناطق الجذب السياحي في الشارقة متحف الشارقة البحري، ويعتبر هذا المتحف من أهم متاحف الشارقة، تم افتتاحه في مقره الجديد في منطقة الخان سنة 2009 بعد عمليات التطوير والتحسين، ويضم المتحف حوالي 700 قطعة بحرية مختلفة، واللي يعود تاريخ بعضها إلى 6000 سنة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: متحف الشارقة للفنون. أثناء زيارتكم لمتحف الشارقة للفنون مستمعينا، بإمكانكم التعرف على الجمال والفن اللي يحتضنه هذا المتحف الرائع، فستحظون بمشاهدة مقتنيات فنية غاية في الجمال، ويضم هذا المتحف أكثر من 500 من المقتنيات الفنية. متحف الشارقة العلمي. تم افتتاح هذا المتحف سنة 1996، ويقدم المتحف عروض تفاعلية مصممة لتحفيز الزوار على الابتكار والإبداع، ويضم حوالي 50 معرض مختلف، ويوفر العديد من البرامج والفعاليات المناسبة لجميع الأعمار. القصبة. هي وجهة مائية فريدة من نوعها، تحتل مركز هام ضمن أفضل أماكن السياحة في الشارقة، وتوفر العديد من الأنشطة الترفيهية المناسبة لكافة الأعمار والعائلات، وتعتبر وجهة تجمع بين الثقافة والترفيه.
2: سافر ويانا.
0: وننتقل مستمعينا إلى إمارة الفجيرة، وهي المدينة الوحيدة اللي تطل على بحر عمان، ويحدها من الشرق ومن الغرب إمارة رأس الخيمة والشارقة. تتميز بالعديد من عوامل الجذب السياحية، وتحوي العديد من المجمعات العصرية للتسوق إلى جانب الفنادق والمنتجعات السياحية. ومن أبرز معالمها السياحية حديقة عين مضب الكبريتية، تعتبر هذه الحديقة من أشهر أماكن السياحة في الفجيرة، وتعد منتجع صحي للاستشفاء، واللي تعالج مياهها العديد من أمراض الروماتيزم والبرد، فتغذيها الينابيع المعدنية، ويأتيها الناس للسباحة في مياه الكبريت الدافئة.
2: سافر ويانا.
0: وادي الوريعة. يتميز بكونه محمية طبيعية تحوي العديد من الحيوانات والطيور المتنوعة، وعدد كبير من النباتات البرية والحيوانات البرمائية، وتشتهر طبيعة هذا الوادي الساحرة اللي تحوي عدد كبير من عيون الماء اللي تنبع من داخل الأرض، بالإضافة إلى الشلالات اللي تصب في مياه البرك. مركز غطس دايفرز داون. يقع هذا المركز على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، ويعد من أفضل أماكن السياحية في الفجيرة، ويعتبر مركز للغوص العائلي، يضم 13 موقع للغوص مع مرافق عديدة للاسترخاء. قلعة الفجيرة. تعتبر قلعة الفجيرة من أهم أماكن السياحة، وتتميز بموقعها على ربوة عالية في المنطقة القديمة من المدينة، وتعود إلى حوالي 1550 ميلادي. تمتاز بجمالها الهندسي الخلاب، فتم بنائها من المواد المحلية مثل الطين والحجر، بالإضافة إلى الحصى.
2: سافر ويانا.

0: وننتقل مستمعين للحديث عن السياحة في أم القوين. تعتبر إمارة أم القوين من أهم المدن السياحية في الإمارات، وتعد من أصغر الإمارات من حيث المساحة. تقع على ساحل الخليج العربي على خور البيضاء، وتعد من أقدم أماكن الغوص بحثاً عن اللؤلؤ. ومن أماكن الجذب السياحي فيها كورنيش أم القوين، ويعتبر من أكثر أماكن الإمارة متعة، فهو شاطئ مخصص للقيام بالإبحار، التزلج على الماء والسباحة، وكذلك الغوص وركوب الأمواج، والمشي في الأراضي الصحراوية للتعرف على الكائنات البرية، الطيور البحرية والحيوانات المائية اللي تعيش في بيئتها الطبيعية، واللي تمنح الكورنيش سحر خاص وإطلالة لا مثيل لها.
1: رحلة عبر الأثير.
0: دريم لاند أم القوين تعتبر من أجمل معالم أم القوين، التي تتسم بروح المغامرة وتحمل الكثير من أوجه الاستمتاع، فهي حديقة مائية مفعمة بكل معاني التميز، واللي تتيح لزوارها القيام بتجربة فريدة من نوعها عن طريق السباحة في مسابح مياه مالحة، والاستمتاع بالملاهي المائية والزلاقات العملاقة اللي تأخذ الأنفاس. كما بإمكانكم ركوب الأمواج والتنزه بالقوارب المائية وغيرها العديد من الأنشطة الممتعة. هابي لاند أم القوين واحدة من المدن الترفيهية والتعليمية الهامة، وتضم منطقة واسعة لأجمل ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى الألعاب والأنشطة المتخصصة في الاكتشافات العلمية والفكرية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وبهذا نكون مستمعينا وصلنا إلى ختام جولتنا السياحية في الإمارات السبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبكل تأكيد هناك الكثير من المناطق السياحية والأنشطة اللي بإمكانكم القيام فيها في دولة الإمارات لم نتمكن من استعراضها في حلقتنا هذه. وفي وجهة جديدة نلقاكم الحلقة المقبلة. إلى اللقاء.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
3: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
4: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
5: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
5: هنا البحرين.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني، وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: أنا البحرين ياخذني هواها، كحل العين منظرها وسماها. أنا حبي لها يا ناس زايد، وشوقي في الحشة زيد غلاها. خطفت شراع من شوقي وحبي، عبرت بحور للبحرين دربي. دعيت الله وهو المعبود ربي، أرد لأرضها واشم هواها. من الغربة ويت اليوم عاني، خذاني الشوق ودعت المواني. لدار العز آزف التهاني، وهني شعبها وحامي حماها. خليفة العيسى.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اعمل شيء جديد في حياتك.
0: أفضل طريقة لعمل شيء جديد في حياتك هو عن طريق إفساح المجال لإزالة الأشياء القديمة والغير ضرورية من حياتك، مثل العلاقات، مثل تنظيف المكتب، تنظيف المنزل، إزالة كل الأشياء القديمة والتي لم تعد تنفع الآن، لأن في هذا الأمر ممكن أنت تجذب الأشياء الجديدة، وبوجود القديم لا يأتي الجديد. تخلص من جميع الأشياء التي لا تساعدك على المضي قدماً وتحقيق الجديد والنجاح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك معمر يصدر توجيهاته السامة بصرف مكرمة عيد الأضحى المبارك لجميع الأسر المكفولة لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
2: مجلس الوزراء يشيد بجهود الأجهزة الدفاعية والأمنية وكافة الجهات المعنية التي أسهمت في الانتهاء من أعمال الصيانة والسيطرة على الأضرار التي لحقت بمنشأة شركة الخليج للبتروكيماويات جراء الاعتداءات الإيرانية.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد على ما تتمتع به البحرين من نهج اقتصادي راسخ قائم على التنوع والانفتاح، وما تواصل تحقيقه من تقدم في مسارات التنمية الاقتصادية والمالية.
2: وزير الخارجية يؤكد أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلا لإنهاء الأزمات والتوترات وضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين.
1: ومملكة البحرين تحقق المركز الثاني خليجيا والرابع عربيا في تصنيف أفضل الأنظمة التعليمية بالدول العربية لعام 2026.

0: إلى تفاصيل هذه النشرة فأهلا بكم. عزر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية توجيهاته السامية بصرف مكرمة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 للهجرة الموافق لعام 2026 ميلادية لجميع الأسر المكفولة لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. كما وجه جلالتها المؤسسة إلى متابعة صرف المكرمة بما يلبي احتياجات الأسر استعدادا لعيد الأضحى المبارك. وبهذه المناسبة رفع اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أسمايات الشكر والعرفان إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على مبادرته الإنسانية المستمرة التي تعكس حرص جلالته الدائم على دعم أسر المؤسسة ومشاركتهم مناسباتهم من خلال المكرمات السنوية التي تسهم في تهيئة احتياجاتهم لاستقبال عيد الأضحى المبارك. سائلنا المولى عز وجل أن يحفظ جلالته وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يجعل هذه المبادرات في ميزان حسناته. من جانبه أكد المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أن مكرمة عيد الأضحى المبارك تعكس الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في توفير الرعاية الإنسانية الشاملة للأسر المكفولة وأدخال السرور على قلوبهم في هذه المناسبة، مشيرا إلى حرص المؤسسة على تنفيذ توجيهات جلالته ومتابعة صرف المكرمة بما يضمن وصولها لمستحقها في الوقت المناسب. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر الإقليمية.
1: في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة لدى زيارته إلى مملكة البحرين. ثم رفع المجلس التهانية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بعدها أعرب المجلس عن أمنياته للطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بالتوفيق والنجاح في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025-2026. كما أشاد المجلس بجهود الأجهزة الدفاعية والأمنية وكافة الجهات المعنية التي أسهمت في الانتهاء من أعمال الصيانة والسيطرة على الأضرار التي لحقت بمنشأة شركة

0: الخليج للبتروكيماويات جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة. وشكر المجلس المواطنين القاطنين في المناطق المحيطة بالموقع على تعاونهم. بعدها أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام 3 طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية. كما أدان الاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيرة والذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وكذلك أدان المجلس المخطط الإرهابي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني والذي استهدف المساس بأمن دولة الكويت الشقيقة واستقرارها من خلال محاولة تسلل بحرية غير مشروعة عبر المياه الإقليمية الكويتية إلى أراضيها بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت. ثم تابع مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية العدائية الآثمة على مملكة البحرين.
1: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: أولاً، إجراءات تنفيذ قرارات اللقاء التشاوري 19 للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثانيا، الاتفاقية الإطارية واتفاقية الوكالة بين مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شارع الملك فيصل بمملكة البحرين. ثالثا، الاتفاقية الإطارية واتفاقية الوكالة بين مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع توسعة مدينة سلمان الصناعية بمملكة البحرين. رابعا، مشروع مرسوم بتنظيم مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية ومشروع مرسوم بتنظيم شؤون الأوقاف الإسلامية. خامسا، مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للصحة وشركة لين لخدمات الأعمال في المملكة العربية السعودية. سادسا، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير حول: أولا، نتائج المشاركة في الاجتماع الطارئ لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثانيا، نتائج زيارة معالي وزير الداخلية إلى دولة الكويت الشقيقة. ثالثا، رئاسة مملكة البحرين لاجتماعات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة خلال شهر أبريل 2026. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق النقد الدولي.
0: وخلال اللقاء أكد سموه ما تتمتع به مملكة البحرين من نهج اقتصادي راسخ قائم على التنوع والانفتاح، وما تواصل تحقيقه من تقدم في مسارات التنمية الاقتصادية والمالية بما يعزز من مكانتها كمركز مالي واقتصادي فاعل على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار سموه إلى مواصلة مملكة البحرين تنفيذ خططها وبرامجها التنموية الهادفة إلى تعزيز النمو المستدام وخلق الفرص النوعية، ما يدعم تنافسية المملكة ويحقق الأهداف التنموية المنشودة. كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
1: هذا وتعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجميع

0: جاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في اللقاء الذي جمع أصحاب السعادة سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى مملكة البحرين بدعوة من سعادة الدكتور أندرياس آلياديس سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي.
1: وأشاد سعادة وزير الخارجية في بداية اللقاء بما بذلته قبرص من جهود حثيثة خلال فترة رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، من شأنها تحقيق أهداف وتطلعات الدول الأوروبية للسلم والأمن والازدهار، متمنيا لجمهورية قبرص دوام الرقي والازدهار. ونوه سعادة وزير الخارجية بمتانة علاقات الصداقة والتعاون الثنائي الوثيق التي تربط بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي وما تمتاز به من تنام وتطور ملحوظين في كافة المجالات، مؤكدا حرص مملكة البحرين واهتمامها الدائم وسعيها المتواصل لتعزيز التعاون وتطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجلس الأمن خلال عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في المجلس، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين الصديقين. وأشاد سعادة وزير الخارجية بما أعربت عنه الدول الأوروبية الصديقة من إدانة واستنكار للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وموقفها الثابت المتمثل في مطالبة إيران بوقف تلك الاعتداءات وإنهاء إغلاقها لمضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وانتهاك القانون الدولي ومبادئ معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار. وشدد سعادة وزير الخارجية على أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلا لإنهاء الأزمات والتوترات وضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لإنهاء كافة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط حفاظا على السلم والأمن والاستقرار الدوليين وتجنيب شعوب المنطقة من تداعياتها. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة طلب شهادة مسح كخدمة رقمية.
0: وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبني الجهاز حلولا رقمية مبتكرة تعزز من رفع كفاءة الإنجاز وتحسين تجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، موضحا أن النسخة المطورة من الخدمة ركزت على معالجة التحديات التشغيلية المرتبطة بإجراءات التقديم عبر تقليص عدد خطوات الخدمة، مضيفا أن الجهاز يواصل تنفيذ مبادراته التطويرية انسجاما مع التوجه الحكومي القائم على التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة.
1: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس ناجي السبت مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري. إذا نرحب بك في نشرة الأخبار، لو تخبرنا ما أهمية خدمة طلب شهادة المسح للمتعاملين في القطاع العقاري وكيف ستسهم في تسهيل استفادتهم من هذه الخدمة؟
2: بداية أشكركم على هذه الاستضافة، وراح نتكلم اليوم عن خدمة ترشين شهادة المسح اللي أعلننا عنها اليوم. طبعا في السابق كانت رحلة الحصول على شهادة المسح تتطلب حضور المراجع شخصيا لمبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وربما الانتظار عدة أيام لاستكمال هذه المعاملة. أما اليوم فحن نتكلم عن تجربة مختلفة بالكامل، فمالك العقار أو المكتب المساحي صار بالإمكان يقدم الطلب عبر البوابة الوطنية bahrain.ph في أي وقت بدون أي ورق وبدون أي مراجعات حضورية، وذلك بخطوات بسيطة وسريعة. ومثل ما تعرفون شهادة المسح تعتبر مستند جدا مهم، وهي نقطة البداية لعدد كبير من الخدمات العقارية، طبعا مثل البناء والتطوير والاستثمار، وذلك بسبب التفاصيل اللي موجودة في هذه الشهادة، فهي تحمل أبعاد العقار، حدود الملكية نفسها، وأحداثيات.

0: وهذه التفاصيل هي الأساس اللي تبنى عليها إجراءات مهمة مثل رخص البناء، طبعا تصاميم المبنى نفسه، توصيل الخدمات والعديد من المعاملات الحكومية الأخرى. فتطوير هذه الخدمة راح ينعكس بشكل مباشر على تحسين بيئة الاستثمار العقاري، وكذلك تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
1: نعم، إذن مهندس ناجي، ما هي أبرز التحسينات التي أضيفت على خدمة طلب شهادة المسح، وكيف ستنعكس على مستوى الأداء وجودة الخدمة؟
0: فما يخص التحسينات الجديدة على الخدمة، فالحمد لله اليوم صارت هذه الخدمة إلكترونية بنسبة 100% وبدون الحاجة لأي مستندات ورقية، وتم تقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات فقط، وكذلك نجحنا في تخليص مدة إنجاز الخدمة نفسها، فكانت 5 أيام عمل أصبحت الآن 3 أيام عمل، وهذا الفرق راح يختصر الجهد والوقت الكثير من المكاتب الهندسية والمساحية والمستثمرين، وخصوصا لترتبط أعمالهم بسرعة إصدار هذه الشهادات. طبعا مثل ما تعرفون الله يسلمكم أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري جهوده مستمرة من ضمن برامج الحكومة 2023-2026، وذلك لتحقيق مستهدفات التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي. وإحنا إن شاء الله مستمرين في طرح وإطلاق المزيد من المبادرات والخدمات، واللي راح تعزز إن شاء الله تجربة المتعامل وتدعم تنافسية القطاع العقاري في مملكة البحرين.
1: نعم، إذن المهندس ناجي سبت، مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، شكرا جزيلا لك. وقعت شؤون الزراعة والثروة الحيوانية ممثلة بوزارة شؤون البلديات والزراعة والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل رواد الأعمال في المجال الزراعي.
2: وبهذه المناسبة أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الشراكة القائمة لتطوير القطاع الزراعي في مملكة البحرين وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وفي ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدعم رواد الأعمال للانخراط في المشاريع الاستثمارية الزراعية. وأشار الوزير إلى الدعم والرعاية اللذين يحظى بهما القطاع الزراعي من صاحبة السمو الملكي قارنة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية للتنمية تنمية القطاع الزراعي، وذلك من خلال البرامج المخصصة للمزارعين. من جانبها أكدت الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يسهم في إعادة وتأهيل رواد الأعمال ليمتلكون المهارات والمعرفة اللازمة لإدارة المشاريع الزراعية بكفاءة واستدامة. وقع المركز الوطني للأمن السيبراني ومؤتمر ديف كون العالمي اتفاقية استضافة مؤتمر ديف كون ميدل إيست بنسخته الكاملة الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، ويمثل النسخة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
1: وفي كلمته خلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة قال سعادة الشيخ سلمان بن محمد الخليفة رئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني بأن استضافة هذا المؤتمر في مملكة البحرين تمثل خطوة استراتيجية تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في مجال الأمن السيبراني، وأكد أن هذه الشراكة تجسد الثقة الدولية بالكفاءات الوطنية والبنية التحتية الرقمية المتطورة في البحرين، لافتا إلى أن مؤتمر ديف كون يعد من أبرز وأكبر المؤتمرات العالمية في مجال الأمن السيبراني، إذ يستقطب سنويا عشرات الآلاف من الخبراء والمتخصصين والباحثين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم.
3: حدث استضافة مملكة البحرين لمؤتمر ديف كون حدث كبير يخدم تطوير الكفاءات على مستوى الوطني والإقليمي في المنطقة. ديف كون أقدم وأول مؤتمر للأمن السيبراني في العالم، أسس في سنة 1983.

0: 93، فعندنا 34 سنة من الخبرة والمعرفة في مجال الأمن السبراني تتيح الفرصة لكل العاملين في مجال تقنيات المعلومات والأمن السبراني، سواء كانوا موظفين أو طلبة أو شباب، أن يتعلمون من أبرز خبراء في الأمن السبراني أو الباحثين فيها.
1: يعتبر مؤتمر ديفكون من أكبر مؤتمرات الأمن السبراني في العالم، اللي يجتمع فيه آلاف الخبراء والمختصين سنوياً. اختيار ديفكون لمملكة البحرين يؤكد مكانتها الرائدة إقليميا ودوليا، ويعكس الثقة الدولية بكفاءتها الوطنية وبنيتها التحتية الرقمية المتطورة، واللي يرسخ مكانتها كمركز إقليمي.

0: الأهداف المرجوة في تعزيز الأمن السبراني في المنطقة إن شاء الله.
1: شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في افتتاح أعمال اجتماع الجمعية العمومية 18 للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والمنعقد في المملكة المغربية الشقيقة.
2: وخلال كلمته أكد سعادة النائب محمد جاسم العليوي رئيس وفد الشعبة البرلمانية أن البحرين تؤكد على الدوام التزامها الراسخ بدعم العمل العربي المشترك وحفظ الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار. وأشار العليوي إلى أن ما تعرضت له مملكة البحرين ودول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية من اعتداءات إيرانية آثمة نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت أن مفهوم الأمن الوطني لم يعد مقتصرا على الأبعاد العسكرية أو التدابير الأمنية التقليدية، بل أصبح منظومة متكاملة تبدأ ببناء الإنسان الواعي القادر على التمييز والإدراك والمحصن بالانتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية، وصولا إلى حماية استقرار الدول وصون تماسكها الداخلية.
1: وحول هذه المشاركة البرلمانية وتفاصيلها معنا عبر الهاتف من الرباط سعادة السيد محمد جاسم العليوي عضو مجلس النواب رئيس الوفد البرلماني المشارك. إذن نرحب بك في نشرة الثامنة سعادة النائب، هل لك أن تستعرض لنا أبرز ما جاء في هذا الاجتماع وأهمية هذا الاجتماع الآن؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر والتقدير والاحترام لكم على هذه الاستضافة. تشرفت مع أخواني أعضاء وفد مملكة البحرين بحضور افتتاح أعمال اجتماع الجمعية العمومية 18 للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، والمقام حاليا في عاصمة المملكة المغربية الشقيقة الرباط، والذي تستمر فعالياته إلى 21 من شهر مايو الجاري. هذا وقد تقدمنا بورقة عمل ومشروع إصدار بيان من الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب يدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة والغاشمة على مملكة البحرين ودول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي شكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها وأثار حالة من القلق المشروع لدى شعوبها. ومثلت تلك الاعتداءات الغاشمة انتهاكا لسيادة الدول ومساسا بأمنها واستقرارها. هذا والحمد لله، وقد حصل على هذا المشروع للبيان بالموافقة وبالإجماع من جميع أعضاء الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب الحاضرين اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد والممثلين لدولهم العربية. وقد أبدى جميع الأعضاء رفضهم الكامل والتام لكل ما من شأنه تأجيج التوترات أو تعريض أمن المجتمعات العربية للخطر، وانطلاقا من المبادئ الراسخة التي تؤمن بها الحركة الكشفية في تعزيز السلام والتعايش واحترام سيادة الدول والحفاظ على أمن الشعوب واستقرارها. هذا وقد أكد الوفد البحريني على أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تنطلق من رؤية واضحة مفادها أن استقرار الدول يبدأ من وعي شعوبها، وأن الاستثمار الحقيقي هو في بناء الإنسان. وقد ترجمت هذه الرؤية إلى سياسات عملية تعزز دور الشباب وتدعم الحركة الكشفية باعتبارها أحد الأطر الفاعلة في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات والمساهمة في بناء المستقبل. وتؤكد

0: مملكة البحرين التزامها الراسخ بدعم العمل العربي المشترك، إيمانا منها بأن التحديات التي نواجهها اليوم تتطلب تنسيقا جماعيا ورؤية موحدة ترتكز على تعزيز التكامل وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود. وقد قدم الوفد البحريني جزيل الشكر والامتنان إلى المملكة المغربية الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم الرائع لأعمال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب 18 في العاصمة المغربية الرباط.
1: من الرباط سعادة النائب محمد جاسم العليوي عضو مجلس النواب رئيس الوفد البرلماني المشارك، شكرا جزيلا لك. حقق مجلس التنمية الاقتصادية خلال عام 2025 نجاحات نوعية عكست الدور الحيوي الذي يطلع به في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.
2: هذا واستقطب المجلس خلال العام الماضي أعلى حجم من الاستثمارات منذ تأسيسه بلغت 942 مليون دينار من خلال 107 مشاريع استثمارية متنوعة
3: عبر رؤى اقتصادية طموحة ومبادرات تستشرف المستقبل. يواصل مجلس التنمية الاقتصادية ترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة استثمارية واعدة عززت حضور المملكة على الخارطة الاقتصادية اقليميا ودوليا، ورسخت قدرتها في تحويل الفرص إلى منجزات تنموية مستدامة. وفي سياق رؤيته لعام 2026 استعرض المجلس مستجدات استقطاب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية إلى جانب المبادرات المستقبلية الهادفة إلى إبراز مزايا مملكة البحرين التنافسية في الأسواق الدولية وتعزيز قاعدة الاستثمارات القادمة من أبرز الأسواق العالمية، بما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو. وعلى صعيد ما حققه مجلس التنمية الاقتصادية من نتائج إيجابية خلال عام 2025، فقد استقطب المجلس أعلى حجم من الاستثمارات منذ تأسيسه عبر جذب استثمارات مباشرة محلية وإقليمية وعالمية قياسية بلغت 942 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار أمريكي، من خلال 107 مشاريع استثمارية متنوعة يتوقع أن تسهم في توفير أكثر من 5800 فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وامتدت هذه الاستثمارات لتشمل عددا من القطاعات الحيوية من بينها الصناعة والسياحة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية. واستحوذ القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات في دلالة واضحة على تنامي ثقة المستثمرين بالبنية الصناعية المتقدمة التي تتمتع بها البحرين وما توفره من مقومات تنافسية وقدرات تصديرية واعدة. كما واصل قطاعا السياحة والخدمات المالية تعزيز حضورهما مدعومين بالنمو المستمر في قطاع الضيافة وترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي رائد. ويواصل مجلس التنمية الاقتصادية تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز اقتصادي واستثماري تنافسي عبر استقطاب الاستثمارات النوعية وفتح آفاق أوسع للنمو والتنمية المستدامة، بما يدعم تطلعات المملكة المستقبلية بثقة واقتدار.
2: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد السيد محمد عادل فخرو عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تحقيق مجلس التنمية الاقتصادية أعلى حجم من الاستثمارات منذ تأسيسه يعد إنجازا وطنيا يعكس الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد البحريني لدى المستثمرين.
4: تحقيق مجلس التنمية الاقتصادية لأعلى حجم من الاستثمارات منذ تأسيسه يعد إنجازا وطنيا مهما يعكس الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب

0: صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز اقتصادي واستثماري جاذب على المستويين الإقليمي والدولي. هذه النتائج تؤكد نجاح النهج الذي تتبناه المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير التشريعات ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب بناء شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، كما أنها تعكس حجم الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد البحريني لدى المستثمرين، خاصة في ظل ما تتميز به المملكة من استقرار ومرونة اقتصادية وبنية تحتية متطورة وكفاءات وطنية متميزة.
1: حققت مملكة البحرين المركز الثاني خليجيا والرابع عربيا بحسب تصنيف أفضل الأنظمة التعليمية في الدول العربية لعام 2026.
2: ويعكس تقدم مملكة البحرين في التصنيف استمرار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع التعليم من خلال تحديث المناهج وتعزيز جودة التعليم ومخرجاته.
3: استمرارا للجهود الرامية إلى تطوير قطاع التعليم، تواصل مملكة البحرين تحقيق إنجازاتها في الحقل التعليمي، والتي جاء آخرها تحقيقها للمركز الثاني خليجيا والرابع عربيا بحسب تصنيف أفضل الأنظمة التعليمية بالدول العربية لعام 2026. ويعكس هذا التقدم المستمر الذي يشهده القطاع التعليمي الجهود الرامية إلى تعزيز جودة التعليم ومواءمته مع المعايير الدولية ومستوى المناهج وجودة البيئة المدرسية، إضافة إلى جاهزية الكوادر التعليمية وقدرة المؤسسات الأكاديمية على مواكبة التحولات الرقمية ومتطلبات سوق العمل. ويأتي هذا التقدم ثمرة للاستثمارات المتواصلة التي تنفذها الحكومة في تطوير البنية التحتية التعليمية وتبني البرامج الذكية وتعزيز التعليم الرقمي، إلى جانب دعم الابتكار والبحث العلمي، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر تنافسية واستدامة. ويعزز هذا الإنجاز من رصيد مملكة البحرين في القطاع التعليمي كمركز إقليمي للتعليم النوعي، ويعكس نجاح الخطط والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى الارتقاء بمخرجات التعليم وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030. ويمثل هذا التصنيف دافعا لمواصلة تطوير العملية التعليمية في مملكة البحرين لضمان توفير تعليم عالي الجودة يواكب المتغيرات العالمية ويلبي تطلعات الأجيال المستقبلية.
1: استقبل معالي السيد فيبهات راتشاكيت باراكان نائب رئيس الوزراء ووزير النقل في مملكة تايلاند سعادة السفير خليل يعقوب الخياط سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة. كما رحب معالي الوزير بسعادة السفير مؤكدا أهمية تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والتطلع إلى تطوير مجالات العمل المشترك في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وفي ختام اللقاء أكد سعادة السفير حرص البحرين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين وتطوير مجالات التعاون بين الجانبين، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتحقيق تطلعات البلدين الصديقين.
4: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة.

خاصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر ترسم عالم النشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين،
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف
1: وأحلام محمد.
0: محمل البحرين،
1: إخراج جمال القائد.

0: على سطح محمل البحرين الفارد أشرعته وصواريه استعداداً للإبحار في عباب الزمن، قاصداً مرافئ التاريخ والذاكرة، ندعو جمع الأحبة للتواجد معنا كي يكتمل نصاب الرحلة ويحين وقت رفع المرساة.
1: الحرب العالمية الثانية وسر المصابيح السوداء في ليالي البحرين.

0: إذاعة إيطاليا. هنا لندن.
1: هذه إذاعة ألمانيا الاتحادية. بعد قليل نوافيكم بخبر هام وعظيم.

0: في صبيحة يوم الجمعة وفي الأسبوع الأول من شهر سبتمبر عام 1939 للميلاد، خرج العامل البحريني عبد العزيز الحدي من بيته متجهاً إلى سوق المحرق كعادته في كل يوم جمعة.
1: عندما وصل إلى السوق وجد الناس على غير العادة، جالسين في مقاعد المقاهي القليلة في السوق، وبعضهم واقفون ينصتون باهتمام بالغ للمذياع الذي يبث مرشات عسكرية متواصلة، بما ينبئ أن حدثاً جللاً على وشك الحدوث.
0: هنا أدرك وجود تطورات أو أحداث مهمة في العالم، فقرر الانضمام إلى مجموعة الرجال الواقفين أمام مقهى عبد النور بستيجي والاستماع للأخبار. وكانت المفاجأة الكبرى حين انبثق من مذياع المقهى صوت المذيع العراقي الشهير يونس بحري بالخبر الصاعقة.
2: هنا إذاعة برلين العربية، أيها المستمعون في كل مكان، جيش الفهرر الضخم يجتاح بولندا. لقد بدأ الهجوم في بولونيا. القوات الألمانية الظافرة تتقدم وتكتسح كل مكان. هذه بداية تحرير أوروبا.

0: وكانت الحرب أكبر وأعنف حرب كونية عرفها العالم، الحرب العالمية الثانية، عندما دفع الزعيم الألماني أدولف هتلر بجيوشه الضخمة الجرارة لاحتلال بولندا في الأيام الأولى من خريف عام 1939 للميلاد. في السابع من شهر سبتمبر عام 1939 للميلاد تصدر حكومة البحرين إعلاناً بمناسبة الحرب تقول فيه:
1: بما أنه توجد الآن حالة حرب بين الدولة البريطانية العظمى وبين ألمانيا، فقد قررت حكومة البحرين القوانين الآتية التي يجب العمل بها على جميع الناس الذين هم تحت سلطة حكومة البحرين. أولاً، كل من يشتبك في حرب ضد الدولة البريطانية العظمى أو يحاول الاشتباك في حرب كهذا أو يحرض الاشتباك فيها يعرض نفسه لعقوبة الغرامة. ثانياً، فيما يتعلق بأي مساحة أو أي مسكن في قطر البحرين، إذا تبين لحكومة البحرين وجوب اتخاذ احتياطات خصوصية لمنع دخول الأشخاص الغير مخول لهم بالدخول في أي مساحة أو مسكن في قطر البحرين تراه الحكومة ضرورياً أو مفيداً لصالح الأمن وحفظ النظام، فستصدر الحكومة أمراً تعلن فيه بأن تلك المساحة أو ذلك المسكن من المحلات المحمية التي يسري عليها مفعول هذا القانون.

0: ثالثا، إذا عامل أي شخص في قطر البحرين عملا يقصد منه الإضرار بفعالية أو منع اشتغال أي باخرة أو طيارة أو عربة أو ماكينة أو آلة لتلك القوات أو لموالاة الحرب أو لصيانة المواصلات، يعرض نفسه لعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 14 سنة، ويمكن نفيه من البلاد. رابعا، أي شخص يحاول بأي طريقة كانت
1: حزمة من القرارات والبيانات والإعلانات صدرت تباعا تحمل تعليمات حكومة البحرين للناس، وهم تحت طائلة الوضع الاستثنائي الخطير الذي خلقته ضراوة الحرب العالمية الثانية التي استمر إوارها مشتعلاً 6 سنوات متواصلة، وضعت العالم برمته في فوهة بركان مفتوح على جهنم، وعلى شفير هوية حجب دخان الأسلحة الفتاكة والمعارك الشرسة قعرها، وبدا العالم وكأنه يسير إلى المجهول.
2: وفي مقابل إصدار القوانين والإعلانات الصارمة بخصوص الحرب، كان البريطانيون يشعرون بأن أحكام قبضتهم على هذا العدد القليل من السكان وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية يقابله شعور بعدم الارتياح وبالسلبية في أقل الدرجات والتذمر في أقصى الدرجات حيال هذه القوانين والأنظمة الجديدة. لذلك راحوا عبر العديد من الأجهزة والأنشطة الإعلامية يعبئون الناس بالحديث عن عدالة الحلفاء وضرورة الدفاع عن النفس.
1: فجريدة البحرين لصاحبها عبد الله الزايد كانت تخرج بنسخها القليلة وإلى العدد المحدود جدا من القراء، وغالبية صفحاتها 4 مملوءة بأخبار وتحليلات الحرب، وكانت عناوين مقالاتها لا تخرج عن الحالة الحاضرة في ألمانيا: فشل ألمانيا في حرب الأعصاب، وضعية ألمانيا الداخلية، ازدراء العرب بالأساليب النازية، توزيع السكر في بريطانيا العظمى وغيرها.

0: بعد اشتداد المعارك على الجبهة الأوروبية، يضطر الإنجليز لمواجهة الإعلام النازي وبشكل خاص إذاعة برلين، فينشئون إذاعة صغيرة بالمنامة تغطي منطقة الخليج، تتحدث معظم ساعات بثها عن فاشية هتلر وديمقراطية الإنجليز وعدالتهم.
1: وتترافق الإذاعة مع موجة الملصقات الصغيرة التي توزعها دائرة الاستعلامات البريطانية في المنامة بالشوارع وعلى طلبة المدارس وموظفي الحكومة، إضافة إلى رسومات الكاريكاتير التي تتحدث عن هتلر عدو الآلة والإنسان، يخاطب موسوليني على فراش الموت ويقول له:
2: لدي أخبار سعيدة يا موسوليني، قتل 2,000,000 آخرين من الجنود في الميدان الروسي.
1: ويتذكر المؤرخ مبارك الخاطر تلك الفترة فيقول:
3: لقد شاهدت وأنا الطفل الذي لم يبلغ السادسة بعد صورة للرئيس السوفيتي ستالفيتش ستالين وأخرى للفهرر أدولف هتلر في ملصق واحد على جدار جمرك المحرق القديم، وقد وضع كل منهما قدمه مع قدم الآخر في فردة حذاء طويلة الساق في كاريكاتير يرمز إلى تحالف السوفييت مع الألمان. كان ذلك فيما علمت بعد ذلك عام 1940، وبعد منتصف عام 1941 لصقت الصورة نفسها مرة أخرى على جدار الجمرك ذاته، وإذا بالقدم التي تشارك ستالين فردة الحذاء ليست بقدم الفهرر، لكنها في هذه المرة قدم وينستون تشرشل.
1: وفي نفس هذا السياق تبعث دائرة العلاقات العامة البريطانية إلى نادي العروبة بالمنامة صورة كبيرة ورسالة صغيرة تقول فيها:
4: دائرة العلاقات العامة في الخليج الفارسي تهدي تحياتها إلى أعضاء نادي العروبة في البحرين وتقدم لهم صورة

0: الجلالة الإمبراطورية الملك جورج السادس في ملابس تتويجه تذكارا.
1: ولم تهدأ بعد مدافع الحرب العالمية الثانية، ولم تتوقف الطائرات الحربية عن التحليق في سماء أوروبا، بل استمرت الحرب.

0: بتصاعد الحرب وامتدادها إلى مناطق جديدة في أوروبا وغيرها، يزداد التدهور الاقتصادي وحركة المواصلات العالمية. وعندها بدأ البحرينيون يشعرون لأول مرة بالحرب وبتأثيراتها عليهم، خاصة عندما تصل إلى حد لقمة عيشهم.
1: ففي 19 من شهر ديسمبر من عام 1939 للميلاد، يصدر إعلان من حكومة البحرين بتوقيع المستشار بشأن قانون المؤونة، ينظم فيه عملية التموين في احتياجات الناس الغذائية الضرورية كالأرز والسكر والطحين والشاي وغيرها، ويقوم بإجراء أول نظام التموين، والتي تحدد لصاحبها ضمن أوقات وتواريخ تحددها الحكومة ما يلزمه أو ما يمكنه شراؤه أو ما يحتاجه من المواد الغذائية وفق هذا النظام.
0: كان توزيع المواد الغذائية ضمن نظام البطاقة، يحتسب لكل شخص صاحب عائلة رطلاً واحداً من السكر كل أسبوع، ورطلين من الأرز أيضاً كل أسبوع، وكذلك الحال بالنسبة للطحين. أما التمر فيحتسب لكل شخص 3 أمثالها لمدة شهر كامل.
1: وتحاول إدارة التموين في نفس تلك الفترة توعية الجمهور بأنظمة التموين الجديدة، فتقوم بإرسال إشعارات إلى المؤسسات الحكومية كالمدارس والدوائر الخاصة تخبرهم فيها عن هذه الأنظمة. فيرسل الإنجليزي SSL ديكرنير مدير إدارة التموين إشعاراً إلى إحدى المدارس في المنامة يقول فيه:
2: لأجل إشعاركم أقدم بياناً عن سعر السوق الحالي البيع بالقطاعي للبضائع التي تعتبر ضرورية وأكثر استعمالاً بوجه عام. كما أني أحب أن أوصيكم أيضاً بأن لا تدفعوا سعراً زائداً على الأشياء المذكورة، وأن جميع أصحاب الدكاكين يلزمهم قانونياً أن يظهروا قائمة أسعار بيعهم بالقطاعي المصدق عليها من قبل مدير التموين، كما أن العملاء يوصون بمراقبة ذلك.

0: تترافق قضية الارتفاع الكبير في الأسعار التي تشمل جميع المواد الغذائية وغير الغذائية مع أنظمة التموين الجديدة، وهنا يعاني غالبية البحرينيين من وطأة الإجراءات والأسعار الجديدة، وتشتد ضائقتهم الاقتصادية التي لا يساويها على الإطلاق مستوى دخلهم والأسعار والأنظمة الجديدة. فتنشر جريدة البحرين إعلاناً من محاكم البحرين العدلية معنوًا بإدانة متلاعب، يقول نصه:
1: ألقت الشرطة القبض على أحد الأشخاص لارتكابه جريمة التحريف في 4 بطاقات صادرة من مدير التموين، وبعد إجراء التحقيق ثبتت إدانته أمام المحكمة الكبرى، فحكم عليه بغرامة قدرها 100 روبية جزاء مخالفته، كما قررت ألا يعطى مواد غذائية من البلدية في المستقبل لأجل البيع.
0: وتبرز نفس الصحيفة خبراً آخراً يعبر عن تلك الأوضاع، يقول:
2: حكمت المحكمة الكبرى على أحد الأشخاص من سكنة المنامة بالتوقف مدة 24 ساعة وبـ10 جلدات

0: في السوق لارتكابه جريمة التحريف ببطاقة تموين.
1: كما تدخلت مسألة مضاربة التجار وتخزينهم للبضائع واستغلالهم لتلك المرحلة بإجراءات مشددة كما يبدو من إعلانات وحوادث القبض على التجار المخالفين من جانب المستشار البريطاني. فتنشر محكمة البحرين العدلية إعلاناً تتحدث فيه عن
0: كل من وجد عنده من التجار أطعمة أخفاها عنده أو خزنها بقصد الربح الفاحش نفرض عليه غرامة مالية لا تتجاوز 500 روبية، وكل من يبيع الأطعمة بأكثر من السعر المحدد من قبل دائرة التموين في البحرين تفرض عليه غرامة مالية لا تتجاوز 200 روبية. ليعلم
1: بمقابل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، كان المناخ الشعبي للحرب يعبر التأثيرات المباشرة على حياة وأفكار الناس في البحرين.
2: The mob is real. While Commodus controls them, he controls everything. Listen to me.

0: من جراء كساد الكثير من الأعمال التجارية وكساد سوق اللؤلؤ الشهير، يعاني البعض من البطالة، وتجد المقاهي الشهيرة المكان المفضل لهؤلاء الناس يقضون فيها معظم أوقاتهم، حتى تصل المقاهي إلى درجة تدخل فيها ضمن دائرة الظواهر الخطيرة في المجتمع، رغم أن المقاهي لم تكن إلا بمثابة المرآة لحياة الناس وأفكارهم أيضاً طوال سنوات الحرب. لكن أحد أعضاء نادي البحرين يعبر بشكل طريف عن خطورة المقاهي في المجتمع فيقول:
1: لا شك أن كثرة المقاهي ظاهرة فاضحة يندى لها الجبين خجلا، وتذوب لها النفس أسا وحسرة، وأنه لا يؤلم كل محب لبلاده أن يرمي ببصره فيجد هذه المقاهي تتزاحم وتزاحم المتاجر والحوانيت، وتكاد تخفي بينها أبواب البيوت، ويثير دهشتك أن تجدها تغص بجلاسها وتكاد تختنق بروادها ليل نهار، فلا موضع لقدم ولا كرسي لطارق جديد، بل كثيرا ما تزحف كراسيها على عرض الطريق. ولو أنك رصدت مقهى معينا في بضع أيام لهالك وأحزنك أن تجد له عشاقا معاميد، كل منهم في عشقه نموذج فريد وصفحة مضحكة مبكية، فمنهم من يستهويه المقهى حتى لا يتجمل له وينتقل من منزله إليه جميل الرداء لماع الحذاء، على الرغم من المطر المنهمر والوحل الذي تزلج فيه الأقدام، وقد يجفه الجوى ويستخفه الهوى، فيستأجر سيارة يطير بها إلى ذلك المقهى العزيز، ولو تبينته بعد وصوله لوجدته جليسا وراء الزجاج تصطك أسنانه من البرد، وهو جالس يتأمل الطريق أو يرقب هذا أو ذاك. ومنهم من يهب من فراش المرض إلى المقهى هائما على وجهه، إلى تلك المنضدة التي كثيرا ما أدمت مرفقه وملت لعبة النرد عليها بساعات طوال، وقد لا يكون عجبا أن تحمل هذه المنضدة اسمه بعد أن اتخذها محله المختار ومكان اللقاء لمن

0: الممشى من الزوار. عشاق هذه المقاهي أوفياء أو بلداء إلى حد غريب، إذ لا يكاد يغير أحدهم مقهاه طوال العمر أو على الأقل سنين عديدة. يحفظ فيها تاريخ المقهى وأسرار صاحبه وقصة الخدم والندل فيه، بل وأطوار أثاثه وعدد كراسيه، وإن شئت فأصناف أكوابه وأنواع أوانيه. وإن تعجب فالعجب أن يقضي فرسان الكسل هؤلاء نصف النهار ومعظم الليل في هذه المقاهي، كأنما سمروا على كراسيها أو خيطوا عليها أو كأنما خلقوا ليحرسوا الطريق أو ليعيدوا المارين فيه.
1: وفي النهاية يطلب عضو نادي البحرين في محاضرته:
0: ولا بأس في مثل هذه الحالة بمطاردة هؤلاء الناس الذين يقصدون المقهى في الصباح، ولا بأس في مثل هذه الحالة بمطاردة هؤلاء الناس الذين يقصدون المقهى في الصباح، والناس إلى أعمالهم غادون، كما نطارد أولئك الذين يسهرون فيها والناس في مضاجعهم راقدون. وأن نعلق بجوار المقاهي نفسها لافتات توبخ مدمنيها وتذكرهم بما وراءهم من بيوت تناديهم وأوطان ترجيهم، حتى ينقطعوا عنها تدريجيا.
1: ورغم صحة ما يقوله المحاضر عن حياة المقاهي وأصحابها، إلا أن روادها أو بعض روادها على الأقل لم يكونوا يحرسون الطريق أو يعدون المارين فيه، بل إن أجهزة المذياع المثبتة على رفوف المقاهي كانت تفرض نفسها على أحاديث غالبية الرواد، فالكثيرون منهم الذين كانوا يجيئون من أجل الاستماع لأخبار الحرب فقط كانوا عبر متابعاتهم لتطورات الحرب يتناقشون حول وقوفهم مع دول الحلفاء أو دول المحور.
2: هنا إذاعة إيطاليا، هنا لندن، هذه إذاعة ألمانيا الاتحادية، بعد قليل نوافيكم بخبر أهم وعظيم.
1: بانتهاء السنة الأولى من الحرب واشتداد حدة المعارك وانتشارها، دخلت البحرين عاماً جديداً آخر ازدادت فيه تأثيرات الحرب بشكل واضح، ووجدت نفسها ضمن مناخ حربي حقيقي. فيكتب مدير المعارف إف ووكلين رسالة طويلة إلى مدير مدرسة الهداية يتحدث فيها عن التالي:
3: ليس هناك بلد في العالم أبعد من الحرب وعن الحرب من جزيرة البحرين. إن ليبيا ومصر تقعان في الجانب الآخر من الأرض العربية، وروسيا كما يبدو في عالم آخر، ومن المؤكد أن اليابانيين على أبواب الهند التي تعتبر منبع ذخائرها الكثيرة، ولكن لحسن الحظ أن هذا المدخل عبر الجانب الآخر للهند، ويبدو التفكير بأن الحرب ستنتشر يوما حتى تصل إلى البحرين وهم باطل. وهنا في البحرين نحن أيضا من الممكن جدا أن نقصف بالقنابل، وقد تعرض لهذه المحنة أماكن أكثر هدوءا من هنا، والبحرين ممر ممتاز في الخليج ذهابا وإيابا، وهنا توجد القاعدة البحرية والمطار الممتاز وحقول البترول والمصفى لتكرير النفط. وإذا كان للألمان أن يكسبوا الحرب، عليهم الوصول إلى بترول العراق وإيران هذا الربيع، ولذا سوف يبذلون المجهودات اليائسة ليتغلغلوا هنا، وسوف يستخدمون كل الوسائل الممكنة، ولو نجحوا في ذلك فسنكون في منطقة الخطر في الحال، ولو أتيحت لهم الفرصة كي يصلوا إلى حقول البترول تلك فسيكون من سوء حظنا، إذ أنهم سيفجرونها لمجرد تعطيلها حتى لا يستفيد منها أحد، وسيكون هدفهم الرئيسي

0: بأكبر عدد ممكن من البيوت حتى يحرج الحكومة بأكبر قدر ممكن، على أمل أن يجعلوا البحرينيين يجثون على ركبهم. ومن الناحية الأخرى، إذا شعروا أنه من المستحيل تحقيق هذا الهدف فسوف يحاولون تدمير ما استطاعوا ليمنعوا استخدام شركة النفط الوطنية البحرينية المتحدة من أداء واجبها. والخطر على السكان المواطنين يقع هنا، حيث أن القصف بدقة يحتاج إلى نور لإرشاد الطائرات، والنور في الرفاء والمنامة يخدم هذا الغرض جيدا.
1: ويختتم مدير المعارف إف ووكلين رسالته بقوله:
0: بعد إطلاعك على كل ما كتب، أود أن تتكلم شخصيا لجميع موظفيك موضحا خطورة الأمر كله، وهم بدورهم ينقلون ما سمعوا إلى طلابهم، ويجب ألا يبلغ هذا بصورة مفاجئة أو بأسلوب رسمي. وعندما يهيئ الجميع بتأن ولطف نستطيع بدء العمل الحقيقي.
1: ولم تكن هذه الرسالة إلا المؤشر الأول لصدور المزيد من القوانين والإعلانات الحكومية والإجراءات الأخرى المتعلقة باتساع الحرب وبالوضع غير المرضي على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري لدول الحلفاء وخاصة بريطانيا، والذي تسير عليه في جبهات القتال في أوروبا.

0: في الرابع من شهر نوفمبر من عام 1940 للميلاد تصدر حكومة البحرين وبتوقيع مستشارها إعلاناً تقول فيه:
1: إشارة إلى إعلان حكومة البحرين عدد 26 تاريخ 29 رمضان 1359 للهجرة الذي أمر فيه أن تسود سرج جميع السيارات. نخبر العموم بأنه سوف لا يسمح للسيارات التي لم تسود سرجها لغاية اليوم العاشر من هذا الشهر أن تجري في الشوارع ليعلم.
0: وطبعا لنفس التعليمات العسكرية بدخول أو اعتبار البحرين ضمن الحرب، أي ضمن المناطق المستهدفة عسكريا، تصدر الحكومة إعلانا آخر في نفس الشهر يتطرق إلى أن
1: حكومة البحرين تصدر الأمر التالي لتقليل الأنوار في البحرين حذرا من هجوم بعض الطائرات المعادية على البلاد.
0: وفي هذا الأمر يعتقد بكلمة الأنوار المصابيح الكهربائية والمصابيح التي تضاء بالبترول من طراز بتروماكس وما ماثلها صنعا. وفي نص آخر يقول الإعلان:
1: ما عدا أنوار السيارات التي ضوئلت طبعا لهذا الأمر فلا تضاء الأنوار في الخارج ما بين غروب الشمس وطلوعها إلا بإجازة، ويجب أن تستر جميع الأنوار التي في الدكاكين والبيوت والبنايات أو محلات السكنة من أي نوع كانت بقدر يمنع النور الذي هو أقوى من ضياء سرج نفطا صغيرة من أن يرى من الخارج.
0: كما يتذكر أحد معاصري تلك الفترة بأن السيارات كان يمكنها الخروج في الليل بدون أن تشغل مصابيحها المطلية باللون الأسود إذا أرادت ذلك، وأن هذا القانون سرى على جميع الأنوار حتى مصابيح الشوارع والأزقة. لكن المصابيح السود يبدو أنها راحت تخلق الكثير من المشاكل، حيث تكتب جريدة البحرين في نفس شهر صدور الإعلان التعليق التالي:
2: الحرب المستمرة دفعتنا إلى أن نقاسي من الظلام ما قاساه العالم أشهرا طوال منذ أن اشتعلت هذه الحرب.

0: لقد عاد منظر مدينتي المنام والمحرق إلى الحالة التي كانت موجودة قبل عقدين من الزمان، عندما لم يكن هناك تيار كهربائي. ولقد كان أول ضحية لهذا الظلام تصادم سيارتين وجرح نحو 12 شخصا من ركابهما، بعضهم جراحه خطيرة.
1: ويفرض مناخ الحرب شكله العسكري بصورة أكبر مع ازدياد احتمالات ضرب البحرين، فيضع بعض المدركين لتلك المسألة الكثيرة من خياش الرمل فوق أسطح بيوتهم وخياش أخرى أمام أبوابهم، كما يضطرون لحفر بعض الخنادق الصغيرة أيضاً. وقبل ذلك تصدر الحكومة أيضاً إعلاناً جديداً في 29 من شهر مايو من عام 1941 للميلاد:
2: نظراً للحالة الحاضرة في العراق، يمكن ولو أنه غير مرجح بأن العدو سيلقي قنابل على البحرين، ولهذا السبب فإن الحكومة ستتخذ الاحتياطات اللازمة لتشييد المخابئ في المنامة في الجهات التي تبعد عن البحر وعن النخيل، وتتكون هذه المخابئ من خنادق عمقها 5 أقدام وسعتها 4 أقدام تقريباً، والتي سيحتمى بها عن أي شيء إلا من إصابة مباشرة من الجو.
1: ويضيف الإعلان:
2: إن الجدول الجديد الواقع خلف مستشفى الإرسالية الأمريكية هو خير مخبأ لمن هو في تلك الناحية من البلدة، وكذلك الجدول الذي يخترق فريق النعيم. أما من يسكن قرب البحر فننصحهم أن يهرعوا إلى البحر أو إلى السفن في حالة إلقاء القنابل قرب البلدة. أما الذين هم في الناحية الغربية من البلدة فمن سلامتهم أن يلتجئوا إلى النخيل، وإن أخطر محل على الإنسان البقاء في البيوت القديمة بالمنامة التي هي عرضة للسقوط. والحكومة ستهيئ صافرة إنذار وستصفر فيما إذا حدث هجوم، وكذلك ستتخذ الاحتياطات الأخرى لحماية الأهالي وممتلكاتهم عند اللزوم.
1: لكن يبدو أنه حتى الخنادق هي الأخرى ليست بالعملية السهلة، لاعتبارات تتعلق بكونها مسألة جديدة تحدث لأول مرة في البحرين، وبسبب عدم جدية الناس في تطبيقها والعمل على إنشائها ولإحساسهم ربما بعدم الحاجة إليها أطلاقاً. وفي رسالة يكتبها مدير مدرسة الهداية إلى مدير المعارف يتطرق إلى تلك المسألة بقوله:
3: تفضلتم وسألتوني مساء أمس عن الخنادق حول المدرسة وهل حفرت أم لا، فقد أجبتكم أن حفرها قريباً من المدرسة صعب نظراً لقرب الماء من سطح الأرض. هذا من جهة، من جهة ثانية فمن ذا الذي يحفرها إذا كان بالإمكان حفرها؟ هل لكم أن تتكرموا بمخابرة إدارة الأشغال العامة أو دائرة بلدية المحرق الذي يمكن إحداهما القيام بهذا العمل لتمرين الطلاب على الالتجاء إليها كما حصل في مدرستي المنامة والصناعة 2 إلى الآن؟

0: لم تنهي السنوات الأولى للحرب العالمية الثانية مناخها الخانق في البحرين، فلقد استمرت المصابيح السود في الإضاءة، وواصل الناس شراء احتياجاتهم ببطاقات التموين. ومع ازدياد الحاجات المالية التي تفرضها الحرب على الإنجليز، يقوم المستشار بيلغريف بالدعوة للاكتتاب المالي لصالح السلاح الجوي الملكي البريطاني من الجمهور في البحرين. وبالفعل يجري العمل، وتنشر جريدة البحرين هذا الخبر.
1: ويشاء الله أن يتشاور بعض المهتمين بالأمر من الكبراء والأعيان متشاورة كانت نتيجتها تأليف لجنة عقدت اجتماعها الأول في دار البلدية تحت رئاسة صاحب السمو الشيخ سلمان

0: من صاحب العظمة الشيخ حمد، ولقد تقرر في ذلك المجلس دعوة نخبة من الأعيان إلى الاجتماع لأجل التبرعات في حديقة البلدية بالساعة 8:30 من يوم الجمعة بعد الظهر، وقد وزعت بطاقات الدعوة فعلا.
1: وتقول عبارة البطاقة الموزعة للاكتتاب:
0: وبعد فإنه من المعلوم أن قد اجتمع جملة من أعيان البلاد وعظمائها، فألفوا لجنة تحت رئاسة الشيخ سلمان بن حمد الخليفة لاكتتابات مالية تهدى للسلاح الجوي البريطاني، وذلك إظهارا لشعورنا وتعبيرا عن عواطفنا نحو ما يقوم به السلاح الجوي الملكي البريطاني من الدفاع عن الأقطار العربية المعرضة للعدوان.
1: كان من الواضح أن الهدف من وراء الاكتتاب والحملة الدعائية الواسعة حولها والتحرك النشط من أجلها هو جمع أكبر قدر ممكن من المال لصالح الميزانية الحربية البريطانية شبه الفارغة. ولذلك دعت المستشارية البريطانية في البحرين الأجانب أيضاً لتشكيل لجان أخرى للاكتتاب، وبالفعل تشكلت 4 لجان خاصة بالأجانب، واحدة للأوروبيين والثانية للهنود المسلمين والثالثة للإيرانيين والرابعة للهندوس. وتترافق الحملة للاكتتاب أنشطة أخرى في مجالات متنوعة، فللمرة الأولى كما تقول جريدة البحرين يجري سباق خيل في الأرض الواقعة بالقرب من جلالي بجزيرة المحرق، وذلك في عصر يوم الجمعة 19 من شهر نوفمبر عام 1943 للميلاد. ولقد عملت التراتيب لبناء حظيرة ستجعل منها مقاعد في المحل المقابل لنقطة السبق، ودخول الحظيرة يكون بتذكرة قيمتها 5 روبيات، والذين لا يستطيعون أن يدفعوا الأجرة يمكنهم أن يروا السباق من الخارج، وسيسلم مدخول التذاكر وكذلك 25% من المتحصل لإعانة الحرب. في نفس الفترة تقوم مدرسة البنات بالمحرق بتمثيل رواية بعنوان كلمة الإخلاص، ويرصد كل ريعها للاكتتاب للطائرات البريطانية. وأيضا يكتب المستشار البريطاني رسالة إلى الأندية يطلب فيها استعارة عدد من الكراسي بسبب ولعله غير كاف، فيخاطبهم قائلا:
2: لعله غير خاف عليكم أنه سيقام في 4 فبراير مباراة ملاكمة تحت رعاية سعادة معتمد بريطانيا بالبحرين في ساحة نادي البحرين الرياضي، وسيرصد ريعها للطائرات المقاتلة في خليج.
1: حتى نهاية عام 1943 للميلاد
2: بلغ الآن ما اكتتب بالبحرين 3 طائرات حربية قامت فعلا بأعمال جيدة ضد عدو.
1: حسب رأي رئيس الخليج السير جيفري براير، وضمن حملة الاكتتاب للطائرات وجملة المساعدات المادية للإنجليز التي يبدو أيضا أنها لم تلاقي النجاح المطلوب، لم يتخلص الجمهور البحريني بعد من أزمة الظروف الاقتصادية والازدياد المستمر في أسعار المواد الغذائية الضرورية. فتدل إعلانات إدارة التموين في منتصف عام 1943 للميلاد على تدني الأوضاع، ففي أحد الإعلانات يقول:
3: ابتداء من تاريخه وما لم يصدر أمر بخلافه فسيكون سعر بيع العيش الدوبر الدوني كما يأتي: الموردون رأسا لا يزيد سعر الكيس عن 166 رطل على 53 روبية وأربع عنات.
4: إعلان آخر من مدير التمويل يقول فيه:
3: نشعر العموم أنه ابتداء من أول ربيع الثاني 1362 الموافق 7 أبريل 1943 للميلاد فسيكون الشاي والقهوة بالجراية. إن الجراية للفرد الواحد هي الشاي 2 أونصة، القهوة 4 أونصات.
1: وتعبر الأوضاع

0: الاقتصادية عن نفسها في الحرب في أشكال ومجالات أخرى غير مسائل التموين، فالحكومة تعلن للعموم:
1: نظراً لقلة الورق سوف لا ترسل في المستقبل إلى مستهلك الكهرباء مذكرات أو إنذارات نهائية، فكل من عليه دين متخلف سيكون معرضاً بأن يعامل حسب ما نصت عليه المادة السابعة من أنظمة تجهيز القوات الكهربائية.
0: كما يشتكي مدير مدرسة الهداية من عدم توافر الدفاتر فيقول:
2: لما كان من المتعذر الحصول على الكمية اللازمة من الدفاتر لغلاء

0: المادة السابعة من أنظمة تجهيز القوات الكهربائية.
1: كما يشتكي مدير مدرسة الهداية من عدم توافر الدفاتر فيقول:
2: مما كان من المتعذر الحصول على الكمية اللازمة من الدفاتر لغلائها الفاحش بسبب الحرب الحاضرة، رأيت من المستحسن أن يكتب التلاميذ كثيرا من المواد على الألواح الحجرية، ولكن لما كان العدد اللازم من هذه غير موجود طلبت من سعادتكم كتابيا، وعساكم أن توافقوا للحصول على العدد المطلوب وترسلوه لنا لتفريج أزمة الدفاتر.
1: ويتمثل مناخ الحرب القاسي في البحرين على بعض قضايا أخرى غير اقتصادية، فتذيع إذاعة البحرين خبرا سارا يزف إلى المسلمين.
3: بالرغم من الصعوبات الناتجة عن الحرب الحالية، فقد تمت الترتيبات لنقل الحجاج من الهند لأداء فريضة الحج، وقد أعدت جميع البواخر اللازمة لهذا الغرض.
1: كما تلاحق مشكلات الحرب مدير مدرسة الهداية دائما، فلا تكفي أزمة الدفاتر وعدم تعاون المدرسين في الإسعاف حتى يشتكي مرة أخرى لمدير المعارف بقوله:
2: إن أحد السيارات العسكرية صدمت ليلا أحد أعمدة الكهرباء القريبة من سور المدرسة الجنوبي الجديد الجريد، فتعطلت ثم تابعت سيرها قليلا بقوة الاستمرار، ثم صدمت السور من الجهة الشرقية للباب فاقتلعت دنشلتين وأدخلت قسما من الجريد إلى الداخل قليلا، ونحمد الله أن ذلك كان ليلا ولم يصب أحد بأذى.
1: عندما يجيء عام 1943 للميلاد تدخل البحرين سنتها الرابعة في الحرب، ففي يوم 19 من شهر أكتوبر من نفس العام تغير على البحرين عدة طائرات إيطالية وتلقي 92 قنبلة على مصفاة بابكو، لم تنفجر واحدة منها، وكان هدف الغارة وقتها حرمان البريطانيين وحلفائهم من النفط.
4: على عكس ما هو مطلوب، تختتم الطائرات الإيطالية وقنابلها مناخ الحرب في البحرين، وتنتهي أيام المصابيح السود عندما يستسلم اليابانيون في شهر سبتمبر عام 1945 للميلاد، أي بعد عامين كاملين من الغارة الإيطالية على البحرين الموعودة دوما بالأحداث. وعندها فقط انتهت الحرب العالمية الثانية، حين سكتت المدافع وهجعت الطائرات واستكانت البوارج الحربية بعد أن ساهمت كلها في دك المدن والبلدات والقرى في البحر والبر والجو، مما جعل حصيلة مجموع قتل العالم من البشر 50 مليون إنسان.

كان ذلك الرجل العجيب الذي جلب بؤساً للعالم أكثر من أي إنسان قبله، بل وربما بعده، نباتياً، يحب الأطفال ويعتني بالحيوانات، لم يدخن قط ولم يتزوج، بل بقي مخلصاً لعشيقته حتى النهاية. إنه المستبد الألماني أدولف هتلر، المولود في عام 1889 للميلاد، والذي وضع حداً لحياته منتحراً بعد هزيمته ودحر جيوشه التي أشعلت جحيم الحرب العالمية الثانية في شهر سبتمبر من عام 1945 للميلاد.

بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.

0: سنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: فواصل تاريخية. بالقرب من قلعة البحرين عثر على قطعة صغيرة بحجم ظفر الأصبع الوسطى من حجر العقيق الكريم، وقد نقشت عليه عبارة من أربعة أسطر حوالي 28 كلمة، كتبت بأول كتابة عرفها تاريخ الإنسان، ألا وهي الكتابة التصورية التي بدأ استخدامها في بلاد الرافدين قبل حوالي 5200 سنة قبل الميلاد. وباختصار يحكي الحجر قصة رجل يحج إلى أرض دلمون، أرض الخلود وملتقى الآلهة الأقدمين. تقول القصة أن الحاج كان قاصداً أرض دلمون التي وصفها على هذا الحجر بالأرض المقدسة الطاهرة. تقول القصة أن الحاج كان قاصداً أرض دلمون التي وصفها على هذا الحجر بالأرض المقدسة الطاهرة، حيث تشرق الشمس هناك وفيها معبد الإله إنكي

إله الحكمة وحامي علوم الحضارة، وهذا المعبد كان موجوداً على جبل دلمون المقدس، أو ما أسموه الجبل الأسود أو جبل الدخان، وهذا راجع إلى ظاهرة وجود نوع من الدخان أو الغبار يشاهد عن بعد من الجبل، إلا أن هذا الدخان يختفي عند الوصول إليه، والسبب هو أن هذا الدخان ما هو إلا انعكاس لأشعة الشمس على الطبقات الحجرية المحيطة به وبالمنطقة المجاورة له. ومن هنا اعتقد الأقدمون ومنهم الرافديون والدلمونيون أن هذا الجبل له ميزة مقدسة، فأطلقوا عليه الجبل الأسود، ونطلق عليه نحن جبل الدخان.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: يطالعني الله والندى والغفران. كلما فكرت يا طفلتي فيك، في براءتك. بالأمس سألوني عنك، عن صاحبة الضفيرة. حدقت في خطوة الصيف، ونام في داخلي صدأ السنين. هربت من السؤال إلى عينيك الصافيتين، وعيناك في المدى نجمتان. احترقت في نظر الرؤى، وسبحت طويلا بدل ثوبه الثعبان. وغرقت طويلا في النار، ها أنا ذا أبحر في بحر الحرمان. تعودني رغباتي الطهر إليك، إلى براءتك. ها أنا ذا أطوف بالهذيان.
1: في أنقاض أنقاضي، في تراب ترابي، بحثت طويلا عن خلجة هدبك، ولمحت من خلال موج الطوفان وجه ربي يؤنبني. وأذاب الصراع في جوفي حرقة الشوق ومذلة النسيان. بعدك لا دربا أسلكه، لا عشبا أحرقه، لا نبعا أشربه. بعدك لا شعرا أحفظه، لا قصيدة أكتبها، لا حبرا، لا ورقا، لا فكرا أخبئه.

أحاول الليلة أن أسند رأسي المتعب على راحتيك، فقد تترمد أفكاري من جمر اغترابك. قد نحرق معا ودون علم منا جنة مأوانا، ويبقى حبنا وعيناك المغمضتان تحجبان سرا لنصبح أنت وأنا

أو يعرف البحر سر جواهره؟ أو تعرف حلماً أنت تصنعه؟ خسرت مهجتي يوماً آخر، ولم أعد أحمل في طياتي أي ذكرى. كلما أدركنا مطلع عام جديد، خسرنا عمراً من الشباب ضاع. ها نحن لا نزال نلتحف الأمل، نفترش الصدى، ويبقى الجرح فينا ينزف حبا، ونبقى نتعزى باليوم الذي سوف يأتينا بالنسيان.

أخطأنا يا صغيرتي كثيرا، وزحف الجليد نحو خطانا منذ 1000 عام ونحن نحلم، منذ 1000 عام ونحن نتثاءب، ومنذ 1000 الأعوام نصبو إلى أرق عتاب.

وأشهى كلام. أخطأنا يا صغيرتي كثيرا، أخطأنا يا حلوتي طويلة، وأعوامك العشرون تحفر في خدي النار وتصب في حلق المرار. أعوامك العشرون وساقي إلى دربك تخذل، ولا أندم ولا أنا. أخطأنا يا طفلتي كثيرا، وأعوامك العشرون في معبد القلب صلاة قدسية. أقسم للمرة الأخيرة بأنني لن أقتل طقوس صلاة القدسية، ولن أسحق أعوامك العشرين.

عيناك الواسعتان كالمدى تسحرني، أذكرهما وأذكر خيوط الفكر في مفرقيك. اقتربنا كثيرا وأخطأنا كثيرا، افترقنا كثيرا وتعاهدنا كثيرا، ولم أعد أبالي بكر السنين، قد شاخ عمري رغم أعوام العشرين. ناري ورمادي وجسمي الضامر، وعدي وعهدي وصلاتي إلى هدف منشود تصبو. لا، لم أعد أبالي بالعمر بالسنين، لم أعد أبالي إن كان عمرك في مدى الأعوام 40 أم 90.

0: حمقاء أنت يا سمراء، أحببت شاعرا تعود فن الانتقاء، أحب ألف ألف امرأة، ألف بيضاء أو سمراء أو شقراء أو سوداء. حمقاء أنت يا من أحببت شاعرا أعمته الألوان وحيرته الأسماء، كبرت في حدقتيه الصغار وصغرت دونه الكبائر، وبقيت وحدك حمقى.
1: يا شاعرا أحببت فيك شعرا يدني ويقصي، يرسم ويمحو ولكن بالكلمات. يا شعرا أحببت فيك الجرس والموسيقى، أحببت فيه أخبار قيس وعنترة، ولم يترك فوق شفتي إلا أسئلة حائرة غابرة غير منورة. يا شاعرا قبل أن ترحل لي منك رجاء، جملة أخيرة أسمعها قبل أن ترحل الشمس وتنام على جعبتها قبرة.

ينتهي الحلم بانتهاء الأيام، ولا يتوقف الحب بموت الأزمان. سرى الحب بي وسيرت شراعي إليك وطفت أبحث عنك. كنت قبل حبك لا أملك إلا الكلام، صرت بعد حبك أبحث عن معنى الكلام.

لي بعدك، لكني سأبقى مرفوعة الجبين. مهما دكت يداك حصوني وأبرجتي وأسواري، مهما مسحت يداك جراحي ودمعي وشجوني، فسأبقى هكذا مرفوعة الجبين.

هانذا والبحر والمجداف والمراك إليك نسير. نحكي أساطير الحب والبطولة ونمحو أشواط الحنين. هانذا والفلك والأنجم والشموس كل في مداره إليك يسير. يا نجمة الصبح الوحيد، يا طفلة الوعد والطفولة، يا مرفوعة الجبين.

لو سألوني يوماً عنك لقلت إنك شك أخاف أن أحيا به، فكم من مرة أقنعتني بالحب، وكم من مرة أحسست أنك تهرب منه إلى عالم خيالي خرافي مجنح. كم من مرة أحببت إلى درجة الخوف، الخوف منك، لأنك تطلب أقصى ما تطلبه طفلة من الحنان. أخاف أن أنسى ملامح وجهك الطفولي، فأسفح وجهي البريء بخطوة الجريئة. أخاف أن أنسى همس نجواك، فأقتل بحادثة وهما كبيرا عاش في. أخاف عليك من جنوني ومن خيالك، يا طفلا، يا رعبا سكنته وسكنني، يا أنت يا حبي.

0: دورة الحياة هي نحن، بعض الماضي فينا وكل المستقبل.
1: مع مرحلة غيرنا بدأت مرحلتنا، وتبقى بلا نهاية مراحل الآخرين بعدنا.
0: كشمس تغيب لتشرق، وريح تسافر لتعود، هكذا نحن أبناء الحياة.
1: ريح تسافر لتعود، ورقة خريف تسقط لتطل في الربيع،
0: هكذا هي الحياة. تلد الحياة، والحب يصنع الحب.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أزر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسات الملكية للأعمال الإنسانية توجيهاته السامية بصرف مكرمة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 للهجرة الموافق لعام 2026 ميلادية لجميع الأسر المكفولة لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. كما وجه جلالتها المؤسسة إلى متابعة صرف المكرمة بما يلبي احتياجات الأسر استعدادا لعيد الأضحى المبارك. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر الإقليمية.
2: في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى

0: الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة لدى زيارته إلى مملكة البحرين. ثم رفع المجلس التهانية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بعدها أعرب المجلس عن أمنياته للطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بالتوفيق والنجاح في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025-2026. كما أشاد المجلس بجهود الأجهزة الدفاعية والأمنية وكافة الجهات المعنية التي أسهمت في الانتهاء من أعمال الصيانة والسيطرة على الأضرار التي لحقت بمنشأة شركة الخليج للبتروكيماويات جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة. وشكر المجلس المواطنين القاطنين في المناطق المحيطة بالموقع على تعاونهم. بعدها أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام 3 طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية. كما أدان الاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيرة والذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وكذلك أدان المجلس المخطط الإرهابي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني والذي استهدف المساس بأمن دولة الكويت الشقيقة واستقرارها من خلال محاولة تسلل بحرية غير مشروعة عبر المياه الإقليمية الكويتية إلى أراضيها بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت. ثم تابع مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية العدائية الآثمة على مملكة البحرين.
1: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقصر آل قضيبية بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق النقد الدولي.
0: تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
1: هذا وتعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في اللقاء الذي جمع أصحاب السعادة سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى مملكة البحرين بدعوة من سعادة الدكتور أندرياس آلياديس سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي.
0: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة طلب شهادة مسح كخدمة رقمية.
1: وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمراء رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبني الجهاز حلولا رقمية مبتكرة تعزز من رفع كفاءة الإنجاز وتحسين تجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، موضحا أن النسخة المطورة من الخدمة ركزت على معالجة التحديات التشغيلية المرتبطة بإجراءات التقديم عبر تقليص عدد خطوات الخدمة، مضيفا أن الجهاز يواصل تنفيذ مبادراته التطويرية انسجاما مع التوجه الحكومي القائم على التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة.

0: وقعت شؤون الزراعة والثروة الحيوانية ممثلة بوزارة شؤون البلديات والزراعة والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل رواد الأعمال في المجال الزراعي.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الشراكة القائمة لتطوير القطاع الزراعي في مملكة البحرين وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وفي ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدعم رواد الأعمال للانخراط في المشاريع الاستثمارية الزراعية. وقع المركز الوطني للأمن السيبراني ومؤتمر ديف كون العالمي اتفاقية استضافة مؤتمر ديف كون ميدل إيست بنسخته الكاملة الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، ويمثل النسخة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
0: شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في افتتاح أعمال اجتماع الجمعية العمومية 18 للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والمنعقد في المملكة المغربية الشقيقة. حقق مجلس التنمية الاقتصادية خلال عام 2025 نجاحات نوعية عكست الدور الحيوي الذي يطلع به في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.
1: هذا واستقطب المجلس خلال العام الماضي أعلى حجم من الاستثمارات منذ تأسيسه بلغت 942 مليون دينار من خلال 107 مشاريع استثمارية متنوعة. حققت مملكة البحرين المركز الثاني خليجيا والرابع عربيا بحسب تصنيف أفضل الأنظمة التعليمية في الدول العربية لعام 2026.
0: ويعكس تقدم مملكة البحرين في التصنيف استمرار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع التعليم من خلال تحديث المناهج وتعزيز جودة التعليم ومخرجاته.
1: استقبل معالي السيد فيبهات راتشاكيت براقان نائب رئيس الوزراء وزير النقل في مملكة تايلاند سعادة السفير خليل يعقوب الخياط سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، تبدأ سهرتنا المعتادة مع الموسيقار فريد الأطرش.

غلبنا ودانا بعيد وجابنا ويا ما الشوق غلبنا ودانا بعيد وجابنا لا رحمنا ولا سابنا حتى وإيدي في إيديه واحترت أوصف جماله هو أقول على حسنه إيه ده حبيبي مهما قالوا مش ممكن أهون عليه واحترت أوصف جماله هو أقول

شوية بيكون تقلان عليا، وإن كان يبعد شوية بيكون تقلان عليا، علشان دموع عينيا تزيدني شوقي ليه وأنا عارف

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية للموسيقار فريد الأطرش من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع باقي فقراتنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: القوانين الخمس التي ستغير مجرى حياتك.
2: قانون الحب، أنت تحب نفسك، وفي اليوم اللي توقف أحدهم عن حبك ما راح يقلل ذلك حبك لنفسك. قانون الثقة، أنت واثق بنفسك، وفي اليوم اللي توقف أحدهم عن الثقة فيك لن يقلل هالشيء ثقتك بنفسك. قانون وجهة النظر، لا تعيش حياتك حسب آراء الناس أو اهتماماتهم. لما تتغير وجهة نظر أحدهم في شخصك، هالشيء لن يغير وجهة نظرك بنفسك. قانون القيمة، قيمة نفسك ليست بحجم منزلك أو نوع سيارتك أو حجم المكتب اللي تعمل فيه. قيمتك الحقيقية هي ذاتك أنت.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفا واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عام في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء.
1: فتوح الأنبياء
0: وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان،
1: بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: طابة، طيبة الطيبة، أو المدينة المنورة، كلها أسماء تدلك إليها على أرض السلام وعبق أزكى من وطئ الثرى. إنها بلد هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من بلده الأول مكة المكرمة. ما إن يتواجد الزائر على أرض المدينة إلا ويجد سكينة وطمأنينة لا توصف، كيف لا وهي تحمل بين جنباتها جثمان خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعود تأسيس المدينة إلى عصور قديمة، حين تزامن ذلك مع وجود المملكة المعينية التي حكمت الحجاز واليمن وأجزاء من فلسطين قبل ما يقارب من 3000 عام، كما دلت على ذلك بعض الكتابات الآشورية التي نصت على اسمها لاثريبو. إلى أن ضعف سلطان المملكة المعينية على يثرب واستوطنها فيما بعد العماليق الذين

خاض معهم بنو إسرائيل حروباً منذ عهد موسى عليه السلام وانتهاءً بداود عليه السلام حين قتل ملكهم جالوت. وتمر السنين وينزح إلى يثرب يهود لجأوا إليها هرباً من الحروب الرومانية اليهودية في القرن الثاني الميلادي. وهذه القبائل في البداية كانت بنو قريظة وبنو قينقاع، وانضم إليهم فيما بعد قبائل عربية نزحت إلى يثرب إثر انهيار سد مأرب في اليمن، وهي قبائل الأوس والخزرج. عاشت يثرب سنوات ما بين استقرار وحروب بين قبائل الأوس والخزرج امتدت إلى 120 عاماً حسب ما كانت هي عادة الحروب في الجاهلية قبل ظهور الإسلام وانقضائها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى يثرب مع أهله وأصحابه جراء التعذيب والتضييق الذي كان يقوم به كفار قريش الذين حاربوا دعوته العظيمة إلى توحيد الله عز وجل.

وكعادته في تغيير الأسماء من جميل إلى أجمل ومن حسن إلى أحسن، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير اسم يثرب ليكون اسمها المدينة، وقام بتأسيس المجتمع على التقوى والإيمان والتكافل الاجتماعي على الرغم من تنوع المجتمع وفسيفسائه، إلا أنه استطاع أن يرسخ أساس الدولة الإسلامية المبنية على العدل والإحسان، فآخى بين المهاجرين من مكة والأنصار من أهل المدينة، وعقد التحالفات بين قبائل اليهود في شكل من أشكال الدولة القائمة على مبادئ حسن الجوار واحترام الآخر، وقام بتأسيس المسجد الذي كان العنصر الهام في حياة المسلمين لما يقوم به من دور على مستوى داخل أو خارج المدينة. في بداية العصر النبوي في المدينة قويت شوكة المسلمين، وأصبحت المدينة قوة ضاربة بين القبائل يحسب لها ألف حساب من خلال المعارك والغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغية إعلاء كلمة الله وإحقاقاً للحق، فكانت غزوة بدر الكبرى وغزوة أحد والخندق، وكانت تلك الغزوات التي كانت ردة فعل على نقض لمواثيق النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الغزوات التي حملت أسماء القبائل التي نزحت للمدينة سابقاً، بني قينقاع، بني قريظة، وبني النضير. وعاشت المدينة النبوية في سلام وازدهار تزامناً مع فتح مكة وانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ومجيء حقبة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم التي شهدت أزمنة المجد والسؤدد وامتداد رقعة الفتوحات الإسلامية من عاصمة الإسلام المدينة النبوية. وبرغم انتقال مقر عاصمة دولة الإسلام إلى عدة مناطق في الدول الإسلامية المتلاحقة، إلا أن خصوصية المدينة بقيت في نفوس الأمراء والولاة والسلاطين الذين اهتموا أيما اهتمام بالمدينة المنورة وفي توسيعة الحرم النبوي الشريف، إلى أن أصبح في أوج جماله الذي نشاهده اليوم بعد أن بلغ الذروة في العمارة والبناء، ليسعى بين جنباته وساحاته أكثر من نصف مليون مصلٍ.

في المدينة المنورة إلى جانب أهم معالمها وهو المسجد النبوي، معالم ومناطق أخرى كانت قد سطرت اسمها في التاريخ منذ القدم، ففي حدودها مدائن صالح عليه السلام، وبالقرب من الحرم جبل أحد الذي يشرف

0: مطلا على الحرم النبوي الشريف في منظر يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وبالقرب من المسجد النبوي تقع مقبرة البقيع التي تحوي قبور صحابة رسول الله وأهل بيته رضي الله عنهم، بالإضافة إلى أول مسجد بني على التقوى، مسجد قباء. والحديث يطول ويطول حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم في التاريخ من أحداث غزيرة وشواهد تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند القدس زهرة المدائن يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم تم تسجيل مريض اسمه خالد، طفل عمره 5 سنوات. فدخل، طبعا خالد يمشي الحمد لله ومع أمه. سألنا أم خالد خير إن شاء الله، شنو سبب الزيارة؟ قالت أنا جاية اليوم، بصراحة أنا خالد عمره 5 سنوات، وخالد أخوانه اللي أكبر منه يعني لهالعمر كانوا يتكلمون من عمر 1.5 سنة، من عمر 2 سنين. خالد لهالعمر 5 سنوات ما يتكلم. قمنا فحصنا خالد، طبعا يابته أمه ولادة طبيعية، ما كان في أي مضاعفات، ياخذ تطعيماته كلها بمكتمل التطعيمات. فمن الفحص السريري لخالد تبين أنه ما شاء الله كل أعضائه الداخلية طبيعية، بالنسبة حق السمع، السدر، دقات القلب، التنفس، نموه طبيعي. ولكن من ناحية بعض الاختبارات السريرية البسيطة السمعية تبين أن خالد ما قاعد يستجيب لنا بهذه الإشارات السمعية. فنصحنا أم خالد أنه مهم أن أنت تودينا طبعا تحويله إلى أخصائي للسمع وخصائي أنف وأذن وحنجرة. الحمد لله ودته حق الأخصائي. يوم تم فحص خالد تبين أن خالد تصيده التهابات، بالفعل التهابات مزمنة في الأذن، وتعطيه أمه المضادات، ولكن للأسف بالفحص تبين هناك كمية من الماي قاعدة تسد القنوات السمعية والعصب السمعي بالنسبة لخالد، وبالتالي يحجب السمع، وخالد ما قاعد يسمع أي ذبذبات سمعية توصل له من أي مصادر خارجية. فالحمد لله تم علاج خالد وأعطائه العلاج الصحيح بالنسبة لكمية الماء اللي موجودة، وتدريب أم خالد على يعني أعطائها الإرشادات لتدريب خالد على الاختبارات، والتدريب لبعض تدريب السمعي والتكرار بعض الكلمات السمعية لخالد. والحمد لله تجاوب، وخالد بدأ يخزن بعض الكلمات اللي كان فاقدها في الفترة هسه.

0: سابقة، والحمد لله في خلال 6 شهور تجاوب خالد للعلاج، والأم انبسطت من أن خالد الحمد لله بدأ يتكلم كلمات وبدأ الحمد لله يتجاوب. بالذات تم اكتشاف هذا الشيء قبل دخول خالد للمدرسة، فهذه يعني الإشارات مهم أن الأمهات ينتبهون لهذا الشيء مثل ما انتبهت أم خالد لولدها. يعني الحمد لله تم علاجه وتم تجاوز هذه المشكلة.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: الحول هو حالة لا يلتقي فيها محور الرؤية في كلتا العينين في نقطة واحدة، وقد يظهر الحول أثناء التركيز في جسم موجود قدامنا أو عند النظر إلى أحد الجانبين. في بعض الأشخاص يكون الحول موجود طول الوقت ويكون حالة مستديمة، أما في بعض الأشخاص يكون هذا الحول موجود في أوقات مؤقتة لما يكون الشخص غير مركز أو يكون عنده حالة مرضية. الحول يؤدي إلى اضطراب في الرؤية بكلتا العينين. على سبيل المثال، قد يصعب على المريض القدرة على تقدير العمق، فتكون الجسم موجود

قدامه صعب انه هو يروح ويمسكه. في بعض الاشخاص قد يؤدي الحول الى وجود ازدواجيه في الرؤيه، كان يشوف الشخص الصوره قدامه صورتين فوق بعض او جنب بعض. الحول يطلع في جميع المراحل العمريه من الولاده الى نهايه العمر، لكن تكون له اهميه خاصه لدى الاطفال، لان النظر في الاطفال بشكل رئيسي يتطور من الولاده حتى يوصل الطفل الى عمر 7 سنوات. وجود الحول قبل عمر 7 سنوات قد يتداخل مع تطور النظر، وبالتالي يسبب ضعف النظر او ما يعرف بكسل العين. من المهم جدا في حال اكتشاف الحول لدى الاطفال اخذهم للطبيب العيون المختص للكشف عن الحاله ومعالجتها بقدر الامكان. علاج الحول يختلف بحسب سبب الحاله الموجوده. بعض الاطفال او بعض الاشخاص يكون العلاج عباره عن وصف نظاره من يلبسها الشخص يتعدل الحول عندهم، لكن هناك مجموعه اخرى من الاشخاص يحتاجون الى اجراء عمليات جراحيه لتصحيح هذا الحول الموجود عندهم. من الطرق الحديثه لعلاج الحول هو استخدام حقن البوتوكس، واللي تحقن في عضلات العين، وبالتالي بامكانها تصحيح الحول في الحالات البسيطه. الله يحفظكم.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. متحف البحرين الوطني.
2: متحف البحرين الوطني هو أول متحف في منطقة الخليج العربي، افتتح عام 1908.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. متحف البحرين الوطني.
2: متحف البحرين الوطني هو أول متحف في منطقة الخليج العربي، افتتح عام 1988 للميلاد، ويتميز بتصميم معماري نحتي ضخم. يقع المتحف قبالة بحيرة جميلة تتكامل معها واجهاته الحجرية. كما يختص متحف البحرين الوطني بوجود أفنية واسعة مزينة بالتماثيل المعاصرة. أما قاعاته الداخلية فتعرض مجموعة أثرية نادرة اكتشفت في العديد من المواقع الأثرية في البحرين، والتي تشهد على تاريخ الجزيرة الطويل، وتغطي تلك المجموعة حوالي 6000 عام من تاريخ البحرين. إضافة إلى القطع الأثرية، هنالك قاعتان مخصصتان للتقاليد والأعراف المحلية والملابس الشعبية والسكن التقليدي، كما تستعرضان الأعمال اليدوية التقليدية والحرف الشعبية المحلية. وفي ذات المتحف توجد قاعة مخصصة للفن تضم مجموعة دائمة من أعمال أبرز فناني البحرين، وقاعة واسعة أخرى تستضيف أهم المعارض من كل أنحاء العالم على مدار العام.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار

حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا أن الصدق في الوعد وفي العهد من الفضائل الخلقية التي يتحلى بها المؤمنون، ويشترك الوعد والعهد بأن كلا منهما إخبار بأمر جزم المخبر بأن يفعله، ويفترق الوعد عن العهد بأن العهد يزيد على الوعد بالتوثيق الذي يقدمه صاحب العهد من أيمان مؤكدة. قال أهل اللغة: والوعد غالبا يكون في الخير، فإذا كان الإخبار في الشر فهو الإيعاد وفعله أوعد. فمن وعد أو عاهد وكان ناويا الوفاء بما وعد به أو عاهد عليه، ثم لما جاء وقت الوفاء غير رأيه فلم يفي، فإنه يسمى ناقضا ناكثا لوعده أو عهده مخلفا به. فإذا جاء وقت الوفاء فعجز عنه لسبب من الأسباب فهو معذور بإخلافه، فليس كل مخلف كاذبا، وإنما المخلف الكاذب من كان عند وعده أو عهده غير عازم على الوفاء. ونقض العهد ونقض الوعد رذيلة خلقية أساسها عدم تأدية الحق الذي يجب الالتزام به. ما لم يكن عدم الوفاء خيرا منه، ففعل ما هو خير هو الأفضل في الإسلام، وذلك لأن الإسلام يحث دائما على فعل ما هو خير. وقد جاء في الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.

0: رواه البخاري ومسلم. وبمثل ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يفعلوا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل، أي وليفعل ما هو خير. فالإخلاف بالوعد أو العهد له أربع أحوال: أولها التعبير العملي عند حلول أجل الوعد أو العهد عن الكذب في القول منذ إعطاء الوعد أو العهد، وهو في هذا يحمل رذيلة الإخلاف المستند إلى رذيلة الكذب. والحالة الثانية النكث والنقض لما أبرمه والتزم به من وعد أو عهد، وهذا يعبر عن ضعف الإرادة وعدم الثبات وعدم احترام شرف الكلمة وثقة الآخرين بها، وهذا الخلق يفضي بصاحبه إلى النبذ من جماعة الفضلاء الذين يوثق بهم وبأقوالهم. والحالة الثالثة من الإخلاف بالوعد أو بالعهد التحول إلى ما هو أفضل وخير عند الله، والانتقال إلى ما هو أكثر طاعة لله، إلا أن هذه الحالة لا تكون في العهود العامة التي تدخل فيها حقوق دولية، ولا في العهود التي ترتبط بها حقوق مادية للآخرين من الناس. والحالة الرابعة من الإخلاف بالوعد أو العهد فهي العجز عن الوفاء لسبب من الأسباب، ومن عجز عن الوفاء مع صدق رغبته به وحرصه عليه فهو معذور لعدم استطاعته. وأما حالة النسيان فهي من الأمور العامة التي تشمل كل واجب أو مستحب، وتنطبق عليها أحكام النسيان العامة. وصادق الوعد أو العهد هو الذي يكون عازما على الوفاء منذ إعطائه الوعد أو العهد، وظل حريصا على ذلك ما لم يمنعه مانع من التنفيذ يعذر به، أو كان ترك الوفاء استجابة لرغبة من كان الوعد أو العهد من أجله وابتغاء مرضاته. فاللهم وفقنا للوفاء بالعهد والوعد يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.